ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. أحناه على طفل أي أشفقه، وأرعاه على الزوج في ذات يده أي في ماله المضاف إليه بالأمانة وحسن التدبير في النفقة وغيرها. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم، فيفتح. الفئام الجماعة التي فيها كثرة وسعة. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 53 بعد 100.
1: باب غزوة ذات قرد. الحديث 1656. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، وأرتجز، حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. الحديث 1657. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وفي رواية: نشأ بها. الحديث 1658. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. الحديث 1659. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: في هذا الحديث يبين فوائد جمة، منها أن الله تعالى يسمع الدعاء: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، اربعوا على أنفسكم، أشفقوا على أنفسكم بعدم رفع الصوت كثيرا، فإن الله تعالى يعلم دعاءكم فهو معكم بعلمه وقدرته سبحانه. ثم دل هذا الحديث على كنز من الكنوز، ألا وهي عبارة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله تعالى، فإن الحول والقوة منفيان على الحقيقة عن البشر وهما ثابتان لله عز وجل.
1: الحديث 1660 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث 1661 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. الحديث 1662 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. الحديث 1663 عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، ف فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. الحديث 1664. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. الحديث 1665. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
3: تستمعون إلى حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات ضعف الإيمان الشح والبخل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفات المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا هو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات ضعف الإيمان النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي أن تقول ما لا تعتقد نفاقا ومداراة وتملقا ومحاباة، والنفاق العملي أن تفعل ما لا تقول تقصيرا وضعفا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أيها الإخوة الكرام، ومن أخطر علامات ضعف الإيمان أن تفرح بمصيبة نزلت بمؤمن. أنت عندئذ لست في خندق الإيمان، في خندق النفاق، لأن الله عز وجل وصف المنافقين فقال: إن تصبك حسنة تسؤهم. إذا علا أخوك تتألم، إذا أكرم الله أخاك تتألم، إذا خص بميزة تتألم، لكن المؤمن الحق يفرح لكل ميزة أصابت أخاه المؤمن، يراها له، لأن مجتمع المؤمنين الواحد للكل والكل لواحد. أيها الإخوة، لمجرد أن ترتاح لمصيبة نزلت بمؤمن، لفاحشة عمت في المؤمنين، لمجرد أن ترتاح فأنت في خندق النفاق. ولا تجامل نفسك ولا تحابها، يجب أن تتألم لأي مصيبة نزلت بالمسلمين، ويجب أن تفرح لأي خير أصابهم ولو لم يصبك هذا الخير. ومن علامات ضعف الإيمان النظر إلى الأمور من زاوية واحدة. هل هي حرام؟ وإن كانت حراماً ما نوع حرمتها؟ هل حرمتها شديدة؟ لا يفكر بعمل يرضي الله، لا يفكر بعمل يقربه إلى الله، بس فقط لأنه يعلم أن هناك إلهاً سيحاسبه ينطلق من هذه الزاوية الضيقة. هل في هذا العمل إثم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام حديثا يقسم الظهور: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منسورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن علامة المؤمن أنه يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. ومن علامات الفاجر أنه يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، رواه البخاري. أيها الإخوة، ومن علامات ضعف الإيمان أنك إذا رأيت إنسانا منصرفا إلى الدين، منصرفا إلى المسجد، منصرفا لحفظ القرآن، منصرفا لطلب العلم، تراه صغيرا بعينك. هذا ضيع دنياه، ضيع مستقبله. يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تعالى به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه. يقول عليه الصلاة والسلام:
مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة. رواه الإمام مسلم. ومن أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن رفع حجرا من طريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. أيها الإخوة الكرام، من علامات ضعف الإيمان ألا يهتم بهموم المسلمين، يعيش همومه الخاصة، يعيش أزماته الاقتصادية، يعيش مشكلات بيته فقط. المسلمون لا شأن له بهم، إن اهتدوا أو لم يهتدوا، إن انحرفوا أو لم ينحرفوا، انتماؤه شخصي، لا ينتمي إلى مجموع المؤمنين ولا يحمل همهم إطلاقا. ثم أنه من علامات ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المؤمنين. ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب وقع به أحدهما. يعني العلاقة الطيبة، علاقة الحب، كان سيدنا الصديق وسيدنا عمر بعد أن يصليا العشاء يودع الواحد منهما الآخر، فإذا التقيا في صلاة الفجر تعانقا وقال أحدهما للآخر: واشوقاه يا أخي. هذا الحب بين المؤمنين، هذا المؤمن الذي يحب أخاه يلتمس له العذر، يصفح عنه. أما المؤمن ضعيف الإيمان قناص، قناص، يبحث عن زلة، يبحث عن خطيئة فيكبرها ويشهر بها فيشفي بها صدره. هذا بعيد عن الإيمان بعد الأرض عن السماء. المؤمن مسامح، المؤمن عفو. ماذا فعل إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام؟ لا تثريب عليكم اليوم، لم يذكرهم بعملهم، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أيهما أخطر بربكم، السجن أم الجب؟ السجن الحياة مضمونة في طعام وشراب، لكن فقد حريته. أما الجب احتمال الموت بالمية 99. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يقل هم أذنبوا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه صفات المؤمن، التسامح والعفو والتساهل. المؤمن هين لين، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أما القناص ليس مؤمنا، حينما يعثر على خطيئة أو على زلة كأنه قبض شيئا سمينا، جال جولات وبدأ يتكلم ليشفي صدره، هو في خندق المنافقين ورب الكعبة. أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن يكون الإيمان مستقرا في صدر مؤمن ولا يفكر بهداية أحد، لأن الله عز وجل قال: وتواصوا بالحق، والتواصي بالحق ربع النجاة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فأنت لست متبعا لرسول الله، بل إن الله جل شأنه وهو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر ضعف الإيمان شدة الفزع والخوف عند نزول المصيبة. لا يحتمل مصيبة، لا يحتمل خبر سيء، لأنه ركن إلى الدنيا ومال إليها، فأي خبر يقلقه، وأي خبر يزعجه، وأي خبر يسبب له أزمة قلبية. لا يحتمل أن يغادر الدنيا، لا يحتمل أن يصاب بمرض. هذه من علامات ضعف الإيمان. أما هذه الأنصارية التي رأت زوجها وابنها وأخاها وأباها شهداء في أرض المعركة، قالت: ما فعل رسول الله؟ إلى أن رأته واطمأنت على سلامته، قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات ضعف الإيمان كثرة الجدال والمراء المقسي للقلب. ما بال الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا عن هذا الجدل، وما بال المسلمين في أواخر أيامهم سحقتهم هذه المشكلات. أوتوا الجدل، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل العي. تركوا جوهر الدين وتركوا حقيقة الدين، ودخلوا في ترهات وأباطيل
كل يطعن على الآخر وكل يدعي أنه على حق، ولأسباب صغيرة جدا يكفر الرجل ويتهم بالشرك وما فعل شيئا. هذا من علامات ضعف الإيمان. أناس أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بكلام خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن علامات ضعف الإيمان التعلق بالدنيا والشغف بها والاسترواح إليها، ومن فاته من الدنيا شيء ندم ندما شديدا. وقد قرأت عن سيدنا الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأنه متعلق بالآخرة. لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، هذا الندم الشديد لا يجتمع في قلب مؤمن. ومن علامات ضعف الإيمان العقلانية وحدها، بعد عن نص قرآني، بعد عن نص نبوي، بعد عن روحانية الإيمان، مناقشة عقلية محضة ولا أثر لنص قرآني أو نبوي في حديثه. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم في الحلية: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض مظاهر ضعف الإيمان. فمن كانت في أحدنا بعض هذه الخصال، ما دام قلبه ينبض وما دام فيه بقية من حياة، فباب التوبة مفتوح، وباب الجد والنشاط مفتوح، وباب الصلح مع الله مفتوح. عبدي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. كل هذه المظاهر تزيد عن 20 مظهرا من علامات ضعف الإيمان. ويا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. ماذا نفهم من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني إيمانكم لا يكفي، إيمانكم لا ينجي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي أن تطيعوه فلا تعصوه، وأن تشكروه فلا تكفروه، وأن تذكروه فلا تنسوه. يا أيها الإخوة الكرام، دائما أقول هذه الحكاية، أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم آية قرآنية واحدة، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفي يا الله، آية واحدة كفي بها. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. والله هناك كم من المعلومات يلقى على المسلمين، والله لو طبق منه واحد بالمليار لكانوا من أسعد الناس. كم المعلومات الذي يلقى على المسلمين في المساجد وفي الدروس وفي الخطب وفي الأشرطة وفي اللقاءات وفي الاحتفالات وفي عقود القران وفي مناسبات التعزية، كم المعلومات الذي يلقى لا يتصور. ومع ذلك ترى التفلت والتقصير والتعلق بالدنيا والكذب والنفاق. فالمشكلة ليست في المعلومات الآن، المشكلة في الإرادة التي تحملك على طاعة الله، هنا المشكلة. يا أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم مرة أن النفس الإنسانية إذا استعصت على صاحبها عليه أن يذكرها بالموت، عليه أن يذكرها بالقبر، عليه أن يذكرها بمغادرة الدنيا. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كفى بالموت واعظا يا عمر، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. والله أيها الإخوة، ما من إنسان أعقل ولا أذكى ولا أكثر تفوقا وتوفيقا ممن أعد لساعة القبر التي لا بد منها. دع
دون أن تشغله عن طلب رزق أو عن طلب زواج، ولكن لا بد من أن تفكر في ساعة، في ثانية واحدة تكون رجلا، فإذا أنت خبر، خبر على الجدران، وهذا يقع كل يوم. أيها الإخوة الكرام، هذا أمر مصيري. قال بعض الأدباء: تقرأ قصة تافهة تتثاءب وتنام، وتقرأ عملا عميقا جدا يضعك أمام مسؤولياتك، تقرأ هذا الموضوع وتنتهي من قراءته فتبدأ متاعبك. ماذا أفعل كي أتوب؟ كيف أتخلص من هذه المخالفة، من هذا الدخل المشبوه، من هذه العلاقة الآثمة، من هذا الوضع المتفلت في البيت؟ ماذا أفعل؟ أما هذا الذي لا يعلم ما سيكون، هو يعيش حياة أقرب إلى البهيمية منها إلى الحياة الإنسانية. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم الصحابة البررة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله تفسير ما بقي من آيات تليت في الحلقة السابقة حديثا عن ذي القرنين وما كان له وما كان معه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فماذا قال؟ وهذا هو عدله، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ولكن عذابنا له ليس شيئا إذا قيس بعذاب يوم القيامة بعذاب الله، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابا شديدا والعياذ بالله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي الحسنى هي جزاؤه، وجاء التعبير القرآني فله جزاء الحسنى بشارة، وليبين أن الجزاء العظيم الحقيقة هو الحسنى، فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا، سنقول له قولا لطيفا يصر به، وسنقول له قولا طيبا ندخل فيه السرور إلى على نفسه وإلى قلبه، ثم أتبع سببه، أي ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من هؤلاء القوم أتبع سببه، أي أخذ بالسير، فصار حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وهذا أيضا في ظنه وحسبانه هو، وإلا فإن الأمر ليس كذلك. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قوم سذج عراة لا يفقه، ليس لهم شيء إلا ما يسترهم من هذه الشمس، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي مثل ذلك، أعطيناه ما أعطيناه وأحطنا بما لديه خبرة، بمعنى أننا نعرف ما أعطي ذو القرنين من حكمة ومن حسن تصرف ومن معرفة في سياسة الشعوب، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم ماذا؟ ثم بعد أن وصل إلى هؤلاء وعمل ما يصلح شأنهم أخذ في السير حتى إذا بلغ بين السدين بين جبلين، فماذا وجد؟ وجد من دونهما، أي من دون هذين الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوما يصعب التعامل معهم، قوما عقولهم متحجرة وقلوبهم قاسية، لكنهم يظهروا أنهم مغلوبون على أمرهم، فيريدون من يعينهم على من يرد العدو عنهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نتحدث أولا عن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان، يرى كثير من العلماء أنهم لا زالوا وراء سدهم وأنهم سيخرجون عند قيام الساعة، وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى كنزول المسيح عليه السلام وكظهور الدابة وكمطلع الشمس من مغربها. ويرى آخرون أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا منذ زمن، وأنهم المغول والتاتار. وهذا القول يؤيده أصحابه بكثير من الحجج. فعرف الناس العالم اليوم، ولو أن يأجوج ومأجوج لا زالوا لاطلع الناس عليهم. ثانيا، ثبت في الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ يوما فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم مأجوج يأجوج ومأجوج هكذا، وأشار إلى أصبعيه. إذن يأجوج ومأجوج يقول النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب، ومعنى هذا أن يأجوج ومأجوج سيصيب العرب منهم شيء كثير ودمار وخراب، وهذا الذي كان. فلقد خربوا البلاد الإسلامية، ولقد وضعوا كتب المسلمين في مياه دجلة، ولقد عملوا الكثير الكثير، وقتلوا وفعلوا ما لم يفعل، ولكنهم بعد ذلك أسلموا. وعلى كل حال، فيأجوج ومأجوج الحديث عنهم كثير، ومن أراد زيادة في المعرفة فليرجع إلى تفسير الجواهر الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله، فقد تحدث عنهم وذكر من هم وأين، وذكر بلادهم، وجاء في كتابه وتفسيره بخريطة لهم تبين كل شيء. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ولعلي أميل إلى هذا الرأي أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا، لأنه ليس عندنا ما يثبت في كتاب الله أنهم سيظلون إلى قيام الساعة، وأن وجودهم من علامات الساعة الكبرى. نعم، قد يكون وجودهم من علامات الساعة، وعلامات الساعة كما نعلم كثيرة، لكن منها علامات صغرى وعلامات كبرى، فقد يكونون من علامات الساعة الصغرى. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، أي نعطيك أجرا يا ذا القرنين على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حتى نبعد أذاهم عنا، وحتى لا ينالنا شرهم، وحتى لا ينالنا ما يفعلون بنا من ضرب وقتل وتخريب. فماذا قال ذو القرنين؟ وها هي القوة يا أخوة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يقول، وهذا دليل على قوته وحكمته، ما مكنني فيه ربي خير، يعني الذي أعطاني ربي خير من الأجرة التي تعطونني إياها، خير من الخرج الذي تقولون عنه، خير من المال الذي ستجعلونه لي. ما مكنني فيه ربي خير، يعني أعطاني الله كثيرا فلا أحتاج إلى عطائكم، فأعينوني بقوة، تعالوا نعمل معا، أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أقوى من السد. ثم بين كيفية العمل وكيفية السير في هذا العمل. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ساوى في هذه القطع الحديدية بين الصدفين تسوية تامة، وجعلها متسقة تماما، ثم قال: قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، أي انفخوا حتى صار نارا هذا الحديد وحمي تماما. فقال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أي أفرغ على هذا نحاسا مذابا حتى لا يستطيع أحد أن ينفذ منه أو أن يخرب فيه شيئا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يا أخوة، مر معنا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلغة يمكن أن يقال تستطع ويمكن أن يقال تستع، واستعملهم القرآن الكريم. وتستع هنا الحكمة فيها في آية ذلك ما لم تستطع عليه صبرا أنه يريد أن يتحدث مع موسى، وكأنه يريد أن يختصر الكلام معه، فيقول: انتهى اللقاء بيني وبينك يا نبي بني إسرائيل، فجاء بقوله تستطع ولم يقل تستطع. أما هنا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، قالوا إن ظهورهم لهذا السد وعلى هذا السد أمر صعب، لكن الأصعب منه أن ينقبوه، فجاءت الآية في الأمر الذي هو أسهل فما استطاعوا، وفي الأمر الذي هو أصعب وما استطاعوا، والله أعلم. على كل حال، من حيث اللغة هذا جائز وهذا جائز، يعني استعمالات اللغة تؤيد ويصح فيها الاستعمالان، استطاعوا واستطاعوا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. قال: هذا رحمة من ربي، أي هذا السد الذي عملت أو الردم رحمة من ربي، حتى لا يصل إليكم يأجوج ومأجوج. فإذا جاء وعد ربي، هنا يا أخوة يقول بعض الناس وعد ربي يوم القيامة، ولكن الآية لا يفهم منها هذا، وإنما يفهم منها فإذا جاء وعد ربي لخراب هذا السد وانتهائه وهكذا. فوعد ربي إذن ليس بالضرورة أن يكون يوم القيامة، وهذه حجة للذين يقولون إن يأجوج ومأجوج قد خرجوا فعلا وهم المغول والتتار. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، انتهى، يعني سواه في الأرض، وكان وعد ربي حقا. نعم، ولن يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده يا أخوة، سبحان الله. وكان وعد ربي حقا، نعم، إن وعد ربنا هو الحق، حق هذا يا أخوة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا يأجوج ومأجوج، يموج بعضهم في بعض، أي في حركة واضطراب. والموج يا أخوة هو لمياه البحر، الموج يكون في المياه الكثيرة، أصله للماء، واستعمل هنا ليأجوج ومأجوج. لماذا؟ لأن اضطرابهم كثير وحركتهم كثيرة، كانوا في الأول يعتدون على جيرانهم، أما الآن فلا يستطيعون، فإذا هم في حركة دائمة واضطراب. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمعنا يأجوج ومأجوج وغيرهم من الذين كانوا يعتدون عليهم وغيرهم وغيرهم، جمعنا الناس جميعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ظاهرا بينة يرونها تماما، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذا مثل قول الله يا أخوة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة وجعلنا على أبصارهم غشاوة أعينهم في غطاء عن ذكري، يعني كانوا لا يرون الحق هكذا لأنهم هم الذين أرادوا ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمعا كذلك، إذن سمعهم وبصرهم كان مغيبا عن الحق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هؤلاء الذين كانوا يعبدون الملائكة أو يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرا أو غيرهم، أفحسب هؤلاء أن يتخذوا هؤلاء العباد الطيبين المقربين يتخذونهم أولياء من دون الله؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والنزل يا أخوة هو مكان الضيافة، ولكن هذا تهكم بهم، لأن النزل إنما يكون للإكرام، أما أن تكون جهنم نزلا فهذا والعياذ بالله أمر نعوذ بالله منه. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم يقول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل عملهم وبطل وحبطت أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا فكروا وهكذا حسبوا ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بالآيات في هذه الدنيا وكفروا بلقاء الله، فأنكروا البعث فحبطت أعمالهم بطلت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن هنا ترى الشخص العظيم لكنه لا يساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. جزاؤهم جهنم بما كفروا، أي لأمرين اثنين: أولا بسبب كفرهم، وثانيا لأنهم اتخذوا آيات الله واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. سخروا من آيات الله وسخروا من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وتختم الصورة الكريمة يا أخوة، صورة الكهف، بهذه الخاتمة الطيبة وبهذه الخاتمة التي تدل على السعادة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما أبعد الفرق بين النزلين هناك يا أخوة: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وهنا كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحانك يا رب، أكرمنا بهذه الجنات. والفردوس يا أخوة هو أعلى الجنان، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين في هذه الجنات لا يبغون عنها حولا. الناس في الدنيا يا أخوة يحبون التنقل، فكثير منهم لا يحب دائما أن يجلس في مكان واحد، بل يحب أن يتنقل هنا وهنا وهنا، يخرج رحلة يوما في الأسبوع أو شهرا في السنة أو أكثر أو أقل، لأنه يحب كما يقول أن يشم الهواء أو أن يغير المكان الذي هو فيه. ولكن في الجنات ليس الأمر كذلك، الذين يكونون في الجنات لا يحبون أن يذهبوا إلى مكان آخر، وهذا معنى لا يبغون عنها حولا، أي لا يحبون أن يتحولوا عن هذه الجنات يا أخوة. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي لو كان البحر مدادا، أي حبرا، وجئنا بشجر الدنيا لنجعله أقلاما، سينفذ البحر وسينفذ غيره كذلك ولو جئنا بمثله مددا، أي لو جئنا ببحر آخر وبحر آخر، ستنفذ هذه البحور كلها ولن تنفذ كلمات الله، أي سينتهي الحبر الذي هو هذه البحار كلها ولكن كلمات الله لن تنتهي أبدا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وسنفسر هذه الآية إن شاء الله في سورة لقمان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية التي ختمت فيها السورة الكريمة، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يحب لقاء الله، ونحن اللهم نسألك أن نكون من الذين يرجون لقاءك، لأن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أولا ليعمل عملا صالحا، ثم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعض العلماء يرى أن الإشراك على بابه، أي لا يشرك مع الله إلها. وبعضهم يرى أن هذه الآية تنهى عن الرياء، أي لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي في صلاته ولا في صيامه ولا في صدقته، فإن راى فقد أشرك. قالوا والشرك قسمان يا أخوة، شرك أكبر والعياذ بالله وهو أن تجعل لله ولدا أو شريكا، وشرك أصغر وهو الرياء، والشرك أخفى من دبيب النمل. فنسأل الله أن يجنبنا الشرك الأكبر وأن يجنبنا الشرك الأصغر وأن يجعلنا من المخلصين لربهم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. تلكم هي سورة الكهف، فحافظوا يا أخوة على ما فيها وعلى ما سمعتم من العناصر التي تكون شخصيتكم، والله يهدينا سواء السبيل. وإلى سورة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة عن دينه وعباده خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن صفة كثير موظفين بفكروها ضعف، وهي فعليا من أقوى علامات الثقة والنضج المهني. الصفة هي الاعتراف بعدم المعرفة. مفارقة غريبة، اللي بيعرف قليل بتظاهر أنه بيعرف كل إشي، واللي بيعرف كثير بيعترف بسهولة أنه في أشياء ما بيعرفها. ليش؟ لأنه الواثق ما بيخاف يحكي ما بعرف، أما المهزوز داخليا بحس أنه أي اعتراف بهد صورته المهنية، فبيرتجل إجابة وهون بتبدأ الكارثة. والقاعدة ما بعرف بس رح أعرف أقوى بمليون مرة من إجابة غلط بثقة، لأنه المعلومة الغلط أخطر من عدم المعلومة. ممكن مديرك بالشغل يسامحك على قلة الخبرة، بس صعب يسامحك على معلومة غلط بنى عليها قرار. فمثلاً بتدعي معرفة بمعلومة، فبالتالي أنت أعطيته معلومة غلط، هون رح ينبني عليها قرار. بعد فترة بتظهر النتيجة، فبتنكشف أنه معلومتك غلط، فبتخسر ثقة سنين عشان لحظة كبرياء واحدة. بالمقابل بتعترف بصدق، بترجع بالمعلومة الصحيحة، فبتراكم رصيدك كشخص كلامه مضمون. بمسيرتي وأنا بموقع استشاري، كثير مرات كنت أنسأل أسئلة خارج تخصصي. كان أسهل إشي أرتجل إجابة بتحفظ هيبتي المنصب تاعي، بس تعلمت أنه أقوى جملة أحكيها هاي نقطة مهمة ومش من تخصصي وبتستاهل رأي المختص. خليني أرجع لك بإجابة دقيقة. شو صار؟ احترامهم زاد مش قل، مصداقيتي أهم طبعاً من مظهر معرفتي. وفي فرق بين ثلاث جمل بتحدد مستواك، وهدول اتعامل معاهم بشكل صحيح. ما بعرف وتسكت هاي ناقصة، ما بعرف بس رح أعرف وأرجع لك لما ينطلب منك معلومة معينة هاي مهنية، هاي مش من اختصاصي بس بقدر أوصل لك للشخص الصح، هاي قيادية. عشان هيك افصل بين المعرفة والكرامة، لا تخمن بالأمور المصيرية، حول كل ما بعرف لراح أتعلمها. وضروري جدا تميز بين جهل التقصير، لأنه في معلومات لازم تكون تعرفها حسب مجالك وشغلك وخبرتك، وهذا طبعا بده اعتذار منك ليش ما بتعرف، وجهل التخصص لأنه مش من مجالك وهذا نضج. الخلاصة، التظاهر بالمعرفة مش قوة، هو أخطر أنواع الضعف المهني. خلي كلامك قليل وموثوق أحسن من كثير ومشكوك فيه. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية بتحكي هاي خارج نطاقنا بثقة، بدل ما تعطي وعد ما بتقدر توفيه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: حركة أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه مع الآية 86 بعد 100. هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيب خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معانا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع
2: مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، إدارة السير وبتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي أطلقت خدمة الإبلاغ عن مخالفة عبر تطبيق سند. يعني اليوم تقدر تفوت على التطبيق وتفوت على خدمة الإبلاغ عن مخالفة وتبعث لك صورة أو فيديو للشباب في إدارة السير على أساس يتأكدوا من هذه المخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية. هاي الصورة أو هاي الفيديو أمامكم، هذا من خلال الإخوان في وزارة الاقتصاد الرقمي. بتفوت بتحط وصف المخالفة، بتحط رقم اللوحة، رقم مركبة المركبة، بتحط الموقع، وبتحط الصورة أو الفيديو الذي قمت بتصوير المخالفة. يعني اليوم المواطن يقدر يبلغ إلكترونيا عن المخالفات والسلوكيات المرورية اللي يشوفها على الطريق. الموضوع لم يعد مقتصرا فقط على رقيب السير، لم يعد مقتصرا فقط على الكاميرات الموجودة بالشوارع. أنت اليوم كمواطن كسائق، إذا شايف سيارة معطلة الطريق، إذا شايف واحد قاعد يقطع إشارة حمراء، واحد ماشي قاعد يلعب بتليفونه يمين وشمال مش مركز بالطريق، بتفوت على تطبيق سند بتعطيها صورة وبترسل مباشرة، يعني تبعث الموقع ووصف المخالفة وإضافة إلى رقم المركبة. طبعا مثل ما قلت، حتى خيار الصورة والفيديو قد يكون أحيانا من الأمور الصعبة، ويمكن البعض يقول لك ممكن تفتح باب المشاكل، لكن هذا من الخيارات الموجودة في التطبيق. البلاغ بعد هيك راح يروح للجهات المختصة التي ستتأكد من هوية الشخص الذي أرسل المخالفة، وستتعامل، وهي نقطة مهمة، ستتعامل مع المخالفة بكل سرية. عن المبلغ، بديش أسميه المخبر، المبلغ عن المخالفة سيتم التعامل معه بكل سرية. يعني مش والله إحنا اليوم أنا شفت مخالفة، شفت واحد واقف بنص الشارع وقاعد يستنى توصل كاسة القهوة مثلا ومعطل السير، ما بستنى أنا وبدي أصوره، أصور سيارته مش هو شخصي، يعني أصور السيارة ويعني وأرسل البلاغ، وهذا البلاغ الذي قمت بإرساله يتم التعامل معه بكل سرية. شو المخالفات اللي أنا اليوم كمواطن أقدر أبلغ عنها؟ هل كل المخالفات ولا في مخالفات معينة؟ المخالفات تشمل الوقوف المزدوج، مخالفات لوحات أرقام المركبات، هاي بدها شوية استفسار عشان نفهم ما المقصود فيها، وراح نحاول نتواصل مع إدارة السير نفهم من هذه النقطة تحديداً.

خلينا أقول يعني من خلال بعض الباصات وتحديدا باصات الكوستر في شوية خلينا أقول تهور في القيادة. القيادة المتهورة والاستعراضية اللي خمسوا يفحطوا بالشوارع خاصة بعد 12 بالليل، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، هذول يا أخوان المخالفات اللي الآن تقدر تحطها أو التي أصبحت ضمن تطبيق سند ضمن الوصف. المسير بعكس اتجاه السير، إذا شفت واحد أنت بدخله وهو جاي بدخله وهو جاي عكس السير تقدر تصور المركبة وترسل هذه المخالفة. مسير المركبات على شكل مواكب التوجيهي، حفلات الزواج والأعراس وغيره، الفردات كله هذا مواكب، صور وابعث. تغيير المسرب بشكل مفاجئ، يمكن البعض يقول لي طيب أنا ماشي وشفت واحد غير مسرب بشكل مفاجئ أطول تليفوني وأصوره، طب ما أنا مجرد ما مسكت تليفوني صورته هاي مخالفة صح؟ المفروض أني ما أستخدم تليفون. أنا قاعد أقولكم ما هي المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال خدمة الإبلاغ عن مخالفة التي تم استحداثها مبارح عبر تطبيق سند. كيف بدك تصور هاي مش يعني مش موجودة بالتطبيق، هذا شغلك. اتخاذ مسرب خاطئ وخروج الأجسام من المركبات 12 مخالفة تقريبا. يعني شوفوا يا أخوان الفكرة بحد ذاتها يعني فكرة جديدة، انك اليوم انا تحولني كمواطن او كسائق للمركبة او كشخص ماشي بالطريق، ترى مش شرط تكون سائق يعني شخص ماشي بالطريق وشفت انا مخالفة بالشارع واعتقد ان هذه المخالفة قد تشكل خطرا على سلامة الطريق او على الناس التي يعني تسير في الشارع، فانا صرت شريك معك، انا صرت شريك في رصد هذه السلوكيات الخاطئة او في رصد المخالفة. فانا اليوم مثل ما قلت هذا بحد ذاته إيش جديد، لكن هل باعتقادكم هذا شيء جيد وستكون نتيجته ممتازة؟ يعني هل ستكون نتيجة هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق سند نرفع السلامة المرورية على الطرقات؟ وهذا الهدف منها. يعني احنا ليش عملنا هيك؟ حتى اليوم يتم رفع السلامة المرورية ونقلل من عدد المخالفات والسلوكيات الخاطئة. انا اليوم السؤال، انا كسائق انا ماشي بالطريق، انا شو راح يصير شعوري الآن إذا عرفت إنه إذا أنا حاط في بالي إنه أي شخص ممكن يوثق مخالفتي ويبلغ عني؟ هل باعتقادكم ممكن يكون هذا عامل رادع؟ هل سيكون عامل رادع فعليا خاصة للمتهورين في القيادة لما يعرف إنه أي حدا اليوم ماشي معه على الطريق أو أي حدا ماشي بالشارع وشافه يعني يرتكب مخالفة سير أو يقود بطريقة فيها تهور وخطر على الناس راح يصوروا ولو ما في كاميرا ولو ما في رقيب سير ممكن يتخالف، هل سيكون هذا عامل رادع؟ انتوا تعرفوا انه جزء من المخالفات اليوم اللي قاعدة تصير عنا لما السائق يشعر انه ما في رقيب سير بالشارع تصير مخالفة، لما السائق يعرف انه هذا الشارع ما في كاميرات بيصير في سرعة، واحنا بنشوف كيف الناس تسوي عند الكاميرا يهدي السرعة وبعد الكاميرا ترجع السرعة الجنونية من جديد. لذلك حتى احنا نحل هاي المشكله شفتوا شو عملنا بطريق المطار بشارع الاردن، وفي كمان شوارع قادمه حطينا ما يسمى بقياس متوسط السرعه او معدل متوسط السرعه. فاليوم ما في شرطي سير، ما في كاميرا بالطريق، بس المخالفه ما راح تمر، في مواطن اليوم ممكن يصورك. فالمعادله اختلفت يعني عيون الطريق ليست عادة كاميرات ورادار ورقيب سير فقط، لا، اليوم المواطن نفسه أصبح جزء من هذه خليني أسميها يعني منظومة رقابية، أصبح جزء من المنظومة الرقابية. لكن يمكن البعض يقول لي إحنا بدناش نحول الموضوع لتصفية حسابات، والله فلان زعلان من فلان كل يوم الثاني مصور 3-4 فيديوهات ونزل وابعث. ف يعني إذا كل ما يصير خلاف مثلا على الطريق بين بين بين سائق وسائق يكون نهايته أبلغ عنك عن سند، تصير التهديدات أفتح الشباك والله غير أبلغ عنك عن سند. فبعتقد اليوم يمكن إحنا لما نشوف إنه في صورة وفي فيديو هذا يعطي المجال إنه أنا أتأكد من صحة البلاغ. فالموضوع حتى إذا كان كيدي خلينا أقول يعني ممكن أنا أقدر أكتشف لأنه أنا كجهة مختصة ويعني عندي المقدرة على على على على تشخيص هذا البلاغ، فأنا أقدر إن اليوم

أميز بين البلاغ الكيدي، ولازم إذا كان بلاغا كيديا يكون في إجراء صراحة عن هذا المبلغ اللي يعني يعني يستغل هذه الخدمة، وبين البلاغ الحقيقي، فأقدر أميز حتى تظل هاي الأداة أو هذه الخدمة فعليا أداة للسلامة المرورية، مش تصير والله أداة للإزعاج ولا أداة للكيد ولا هذا زعلان من هذا وينتقم منه من خلال صوره عشان يتخالف. فزي ما هو الموضوع اليوم يعني خليني أقول الهدف منه رفع السلامة المرورية، ايضا الموضوع بده وعي من المواطن. يعني احنا يا اخوان مش مش مش مش لازم نصور الناس، لا انت بدك تصور السياره مش تصور الشخص. طب اللي يلعب تليفونه بدك تصور التليفون. احنا يعني الخدمه مش تبلغ عن الشخص عشان تلاحقه، الخدمه حتى يتم وقف هذه المخالفات والسلوكيات الخطره التي نراها في شوارعنا، لأنه مع الأسف غلظنا العقوبات وزدنا الكاميرات وعملنا وسوينا وحملات توعية وتثقيف وعبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما زالت المخالفات الخطيرة موجودة. فالهدف اليوم أي فعل خطير، أي فعل معطل للطريق، أي فعل يهدد سلامة الآخرين بدك تبلغ، إذا كنت تعتقد أنه هذا الفعل لازم بلغ. ورجل السير مثل ما كنت أقول دائما مش موجود بكل شارع، مش موجود بكل حي، مش موجود عند كل إشارة، مش موجود بكل مكان. فاليوم التكنولوجيا هي بدينا، كل واحد معه تليفون وعنده كاميرا، اليوم التكنولوجيا تفتح لك المجال، صور وابعث، وانت صرت جزء من المنظومة الرقابية وصرت جزء من الحل. لهذا سؤالي لكم اليوم، هل تؤيدون ذلك؟ هل تؤيدون أن يشترك المواطن، أن يشترك الناس في رصد المخالفات المرورية عبر تطبيق سند؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل هذه الخدمة باعتقادكم سترفع مستوى السلامة المرورية في الطريق؟ يعني أنا مثل ما سألت قبل شوي، هل معرفتي أنا كسائق بأنه أي شخص قد يوثق مخالفتي، أي شخص اليوم قد يكون سبب بأني أتخالف مش بس كاميرا ورجل سير، هل هذا يجعلني أكثر التزاما بقواعد السير؟ ويعني لما أقول أكثر التزاما يعني بالمقابل سيكون هذا في رفع للسلامة المرورية على الطريق. أنت لو شفت حدا قاعد يقطع الإشارة الحمراء تصوره وتبلغ عنه، ولا تقول ماليش علاقة مالي دخل؟ استخدام التليفون أثناء القيادة، انتوا عارفين هذه المخالفة مع الأسف تعتبر من أكثر المخالفات تسببا في حوادث السير. هل هذه المخالفة إذا أنت شفت واحد مباشرة راح تبلغ عنه، ولا تقول هو حر بحاله يمسك تليفونه وما يمسك تليفونه أنا ماليش علاقة؟ لو المخالف صاحبك ولا قرابتك ولا جارك بتبلغ عنه ولا بتطنش؟ قال هذا أكثر واحد. فاليوم فعليا هل باعتقادكم إحنا لما نوثق المخالفات من قبل الناس راح تخف هاي الفوضى الموجودة في شوارعنا، هذا الاستهتار الموجود عند البعض، ولا راح يحول البعض لمخبر راح يمضيها من الصبح للمساء بس يصور بالسيارات؟ أنا اليوم يعني فعليا لو شفت شخص معطل السير، وقديش سمعناها ويمكن سمعناها من كثير من الناس، يقول لك وين إدارة السير عن هاي السيارة، وين إدارة السير عن هذا التصرف؟ أنا اليوم لو شفت مثل هذا التصرف هل مطالب مني أن أبلغ؟ وإذا بلغت هل أنا اليوم الهدف من البلاغ أن أنهي مثل هذه الظواهر يعني السلبية؟ مين أخطر على الشارع؟ هذا السائق المتهور ولا اليوم المواطن اللي يشوف المخالفة ويسكت ويقول أنا ما إلي علاقة وهذا ماسك تليفونه حر بحاله؟ مين أخطر باعتقادكم يا إخوان؟ الطريق مسؤولية مشتركة، يعني مش بس كاميرا ورجل سير، مسؤولية الجميع، والطريق ملك للجميع، يعني مش ملك أبو فلان وعلان، هذا شارع للكل، شارع الجميع. فما بعرف إذا تعتقدوا هذه الخدمة ستفتح اليوم باب لأن يصبح المواطن أوعى، وأن يصبح المواطن شريكا في الرقابة، وأن يصبح المواطن سببا في رفع مستوى السلامة، أم ستفتح بابا للتبليغ الكيدي بين الناس؟ أنا اليوم شو المخالفة اللي لو شفتها قدامي مستحيل أسكت عنها، راح أقول هاي لازم أصور المركبة وأبلغ من خلال خدمة سند. خلينا نكون صريحين يا أخوان واقعيين، إحنا ليش كثير منا نحب القانون إذا كان القانون مطبق على غيرنا، أما إذا القانون يطبق علي يعني أصير شوي يعني أمتعظ من الموضوع. فهل المشكلة بالقوانين أم المشكلة فينا إحنا اليوم في نظرتنا إلى كيف يطبق القانون علينا؟ بدي أسمع منكم اليوم الآراء بهذا الموضوع.

0: يا أخوان شكرا لتعليقاتكم. عامر يقول لي أخوي ليث هذا باب جديد من أبواب الجباية. أنا مش راح أعلق، أترك التعليق لكم، هل هذا باب جديد من أبواب الجباية ولا باعتقادكم هذا باب جديد لرفع السلامة العامة ومستوى السلامة في الطرق؟ سمير بدران يقول لي دع الخلق للخالق يا أبو زيد. شو يعني مش بدنا نبلش ببعض؟ مش عارف صراحة، أنا قلت لكم يعني قبل شوي إذا ستفتح باب الأمور الكيدية ولا فعليا اليوم الناس ستكون شريك. على العموم راح أسمع اليوم أراكم فيه إن شاء الله، بس قبل ذلك بدي أحكي بموضوع سريعا بما تبقى من وقت. يمكن أول امبارح كان في اجتماع، وأنا حاب بس أحطكم بتفاصيل هذا الاجتماع الذي حصل في مجلس النواب تحديدا بين عدد من المزارعين ولجنة الزراعة في مجلس النواب. هاي صور لهذا الاجتماع. الاجتماع إذا أنكم لاحظين هذا الأستاذ عدنان خدام من مزارعي وادي الأردن أو رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن زعلانين وصوتهم كان عالي ومشاكل وتراكمات وغضب، ويعني لأنه بدي أقول لكم شغلة يا إخوان، لأنه والله المزارع مزارعنا اللي إحنا طبعا نفتخر فيه ونعتز به كلنا كأردنيين من من من سنوات يستنى حل، من سنوات إشي مرة عن التصدير، مرة عن كلف النقل، مرة عن المنافسة، مرة عن التسويق، مرة عن خسائر الموسم، مرة الصقيع، مرة السيول، مرة الحرارة، مرة الحرائق، فيعني ما في حل، ما توجد حلول. إجا وزير زراعة، إجا بعدي كمان وزير، طار الوزير، راح الوزير، إجا وزير ثاني، وعد الوزير، وعلى الفاضي ما حد اشتغل، يعني لم يكن هناك حلول للمزارع اليوم. فهذا يحكي عن أرضه، وهذا يحكي عن محصوله، وهذا يحكي عن ديونه، وهذا يحكي عن الأسواق، وهذا يحكي عن المشاكل، وهذا يقول عن العمالة الوافدة. يا أخوان المزارع، بدي أقول لكم نقطة مهمة، المزارع الأردني اللي قاعد يحرث أرضه بإيده وحاط إيده على قلبه مع بداية كل موسم، مع غلى المي والكهرباء والسماد والمستلزمات والأيدي العاملة ولا الأمراض اللي ممكن تواجه المحصول، هذا بالنهاية اليوم هو جزء من الأمن الغذائي، جزء من الأمن الغذائي. بالشتاء بيجيهم صقيع، أحياناً الصقيع خلال ليلة واحدة يضرب محصول كامل، تيجي أمطار قوية تصير سيول تجرف تعب أشهر بس ما حد يعوضهم، بالصيف تيجي درجات حرارة مرتفعة يعني بتأثر على المحصول أو ينزل المحصول قبل موعده، فبصير في ازمه في يعني كثافه في الانتاج او في في في في, في القطاف. ايضا بالصيف تزيد عليهم كلف التبريد، كلف النقل. فالتحدي اليوم يقول لك انا اظل مزارع ولا اترك الطابق كله وريح راسي. لما بده يوصل بضاعته للسوق يقول لك انا بدي عمال وبدي سيارات وبدي اروح على السوق محمل ومزمل بس جايب اجود البضائع. الناس تشوف الكراتين يقول لك يا سلام مصفطه هيك التفاح ولا الموز ولا الفواكه ولا الخضار تفتح النفس، بس لما يوصل السوق يلاقي حاله امام اسعار اقل من الكلفه. تذكروا قبل فتره لما رموا بعض المزارعين، سامحوني على الوصف، بس لما كبوا البندوره بالشارع، وهذا اللي صار. وهذا يصير مع كثير منهم طبعا. البندورة يعني مثال، صارت كثير مع مع مع, مع يعني محاصيل اخرى. يعني فوق التعب وفوق الاشهر وفوق الشقة يوصل للسوق ويكتشف انه سعر الصندوق اقل من كلفة القطف والنقل، وليس كلفة الزراعة. كلفة القطف والنقل، شو كلفة القطف؟ العمال. وكلفة النقل اللي هي السيارات. تخيلوا أقل من كلفة النقل والقطف، مش كلفة الزراعة لسه كمان مش يعني إذا طلع من الموسم راس بطاقية، يعني حكيها بالعامية راس بطاقية، هو يكون مبسوط على الآخر. قبل فترة تذكرون، قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع، كانت معي في الأستوديو السيدة نبيلة الحشوش، إحدى المزارعات في الأغوار الجنوبية، وكانت تقول لي أخوي ليث إحنا نشتكي ونشكو، يعني إنه إحنا اليوم في محاولات لاستملاك أراضينا من قبل الفوسفات البوتاس، وإنه إحنا اليوم هذا يؤثر على أراضينا وهذا يؤثر على محصولنا، بل يؤثر حتى على مستقبل الزراعة في الأردن، مش بس علينا إحنا كمزارعين، يعني الموضوع مش مستقبلي أنا وعيلتي، لا، على مستقبل كل الأردنيين، لأنه إحنا نغطي أكثر من 40% من الخضار، تحديدا الخضار الأردني والموز للمواطن 40% تقريبا وأكثر. هذا المزارع في الأغوار الجنوبية مئات الدنومات يشتكي أنه هاي الدنومات بدها تروح تأخذها شركات وتستملكها حتى حتى حتى يأخذوا الامتياز عليها. المزارع بالأغوار الشمالية هي شفنا صور والفيديوهات من مجلس النواب وكيف المزارعين زعلانين وغضبانين، يقول لك أنا عندي منافسة وعندي استثمارات ضمان وعندي قطاع زراعي مش عارف اليوم كيف ألاقي المشاكل، عندي مشاكل بالتصدير وعندي ارتفاع كلف النقل وارتفاع أسعار المي. يعني أنا بس اللي أقوله يا إخوان، إذا إحنا طيب ما وقفنا مع المزارع اللي صار له سنوات يشتغل ويخسر، يمكن يقول لي البعض في حد يشتغل ويخسر؟ نعم، أنا والله رحت وعملت أكثر من حلقة ميدانية من من من من من داخل الأغوار الشمالية تحديدا، والله يشتغل ويخسر. هذا المزارع إذا يشتغل ويخسر وإذا اليوم ما سمعنا صوته، شو مصيرنا كلنا بكرة؟ مش شو مصير المزارع، شو مصيرنا كلنا فيما يخص الأمن الغذائي؟ بكرة من وين بدنا نجيب الخضار والفواكه؟ من وين؟ لمتى هذا المزارع قادر يصمد، قادر يزرع ويخسر؟ لمتى قادر؟ هو ما بده شفقة، يعني أنا مش فاتح الموضوع عشان إحنا نشفق عليه وندعي له وبس. هو بده سوق منظم، بده سياسات، بده كلف نقل معقولة، بده اليوم أبواب تصدير مفتوحة، بده اليوم يقول لك أنا أقدر أنافس أقل من الكلفة، أنا ما بقدر أبيع بهاي الطريقة. ولا طبعا توصلك أنت كمواطن كمستهلك الصندوق بربع دينار 10 كيلو، ها البندورة توصلك كمواطن الكيلو ب50 قرش بنص دينار، وين وين بتروح وكيف بترتفع بهاي الطريقة؟ طبعا هاي حلقة كاملة من الاستغلال، هاي بدها حلقة كاملة. فإحنا اليوم لما نحكي عن التحديث الاقتصادي والسياسات، المفروض يعني الموضوع مش بس والله خفض لي نسب البطالة، المفروض مش والله اجذب لي استثمارات للبلد وبدنا نطور التعليم ونعمل التوجيه سنتين ولا نعمله أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي، لا لا لا. أنت اليوم لما تحكي لي عن تحديث بدك تفكر بالزراعة كمان، بدك تحافظ على الموجود على الأقل، إذا ما بدك تطور يا أخي حافظ على الموجود أصلا. اليوم مزارع يكون عنده 30 ولا 20 ولا 40 عامل، يقول لك أنا صفيت إحنا 9 ولا صفينا 5 في مناطق، أصلا هاي المناطق لا شركات ولا مصانع ولا فيها إشي، لولا يعني وجودها ولا وظائف حكومية حاجة، لولا وجود هذه الزراعات المتاحة للناس، الناس بدها تأكل تشرب هناك. فاليوم حماية هذا المزارع، انت اليوم مش بتحمي بس شخص، انت اليوم لما تحمي بتحمي الامن الغذائي، تحمي ايضا سلسله كامله من فرص العمل. فبعتقد يعني احنا لما نحكي عن المزارع اللي خسران واللي مفكر اليوم يترك ارضه واللي 90% منهم مطلوبين للتنفيذ القضائي على قضايا ماليه لانه مش قادر يسد، فاحنا اليوم قاعدين نحكي عن انتاج بلد يا اخوان، نحن نتحدث عن انتاج كامل من الامن الغذائي. تذكرون بفتره الجائحه بفتره كورونا اثبت المزارع انه سند للبلد، والله بفتره كورونا اثبت المزارع انه لما تعطلت سلاسل التوريد والناس بطل في شحن، ظل المزارع الاردني يصدر منتجات وخضروات مش بس للمواطن، لكل العالم. واحنا قاعدين نشوف بكل التوترات والازمات الاقليميه اللي قاعده تشوف، يبقى المزارع اليوم ينتج ويوفر هذا الغذاء وهذا الامن للاردن وحتى لجيراننا، لجيراننا من الدول اللي حولينا. فاليوم هذا اللي يوقف معك وقت الشدة، المزارع اللي يوقف معك وقت الأزمات، فأنا أشوفه قدام مجلس النواب وقدام الكاميرات يقول لك أنا اليوم مش قادر أصمد أكثر، مش قادر أتحمل، ويصرخ ويشتكي ويطالب بالإنصاف ويحكي أنه كل سنة خسران. أعتقد اليوم إحنا لازم يكون في حل. فالموضوع بعتقد اليوم بدنا سياسات واضحة، بدنا تنظيم للإنتاج، بدنا تنظيم للأسواق التصديرية، بدنا شغل على أنه إحنا نحل لهم مشاكلهم. بس نشوف عندك مشكلة في النقل، عندك مشكلة في المنافسة، عندك مشكلة في التأمين، عندك مشكلة في المستلزمات، مشكلة في الشتاء بالبرد، مشكلة في درجات الحرارة المرتفعة في أيام معينة بالصيف، أعمل لك يعني تسهيلات للنقل، للكلف، للسماد، للمي مثلا، والمي دائما يتم الشكوى من أنه سعر المتر غالي، أعمل لك يعني أسواق تجارية تنافس إذا اليوم بلشت تخسر، مش نلاقيهم كل مرة والثانية كابين البندورة بالشارع. أنا مرة حكيتها يا إخوان وقلت بأنه الفائض الدول تنظر إلى الفائض من الإنتاج بأنه ميزة ومنافسة. أنا البندورة بعملها معجون، بعملها صلصة، بعملها كاتشب، بعملها يعني كثير أشياء. فاليوم الدول والمجتمعات تنظر إلى اللي يغطي إنتاجه المحلي ويزيد، هذا اليوم ميزة، مش عبء علي أصير أكبه بالشارع. فيعني بالنهاية هذا المزارع منتج ومشغل ومصدر وجزء أساسي من أمن الغذائي. فإن شاء الله يكون في حل. صراحة أنا مش كثير متفائل, بس إن شاء الله إن شاء الله بلكي هالمرة نتفائل بإجراءات جديدة بعد ما التقوا بلجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس النواب. مثل ما قلت مع الأسف مرة على وزارة الزراعة وزراء كثر, لكن هؤلاء الوزراء جميعا وحتى الوزير الحالي يعني ما شفنا منهم حل حقيقي لمشاكل المزارعين. فإن شاء الله هاي المرة يكون في حل من خلال وزارة الزراعة ومن خلال مجلس النواب, كون الجماعة طلبوا من المجلس يفزع لهم. إلى سؤالنا وحديثنا, نعود إلى تطبيق سند وإطلاق خدمة الإبلاغ عن مخالفة. هل تؤيدون إشراك المواطن, إشراك الناس في خدمة الإبلاغ عن مخالفة ويصير شريك في الرقابة وفي هذه المنظومة؟ وهل باعتقادكم هذا سيكون عامل ردع للشخص الغير ملتزم للمخالف؟ وهل بالمقابل سيكون سبب في رفع السلامة المرورية على الطريق؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمعكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. منظومة الدفاع الجوي الأردنية تتعامل مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخاً منها بنجاح. الجيش يؤكد أن صاروخين إيرانيين سقطا في مناطق خالية ولا يوجد خسائر بالأرواح. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية ملحقاً بها أضراراً كبيرة. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن الجيش الأمريكي استهدف بضربة صاروخية ناقلة نفط صغيرة قرب جزيرة خارك. استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدلاً في المرتفعات الجبلية العالية وحاراً نسبياً في السهول وحاراً في باقي المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: بيتك كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي،
4: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد. سأبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم، لكن قبل ذلك اسمحوا لي سريعا أشير، يمكن لم يكن معنا الوقت الكافي، أشير إلى الصور والفيديوهات التي انتشرت بالأمس لإطلاق الصواريخ العدائية الإيرانية على الأردن. احنا قاعدين يمكن نشوف جزء من هذه الفيديوهات، أرسلوا إلي أحد الأصدقاء بساعة متأخرة صراحة، شفته قبل شوي، ويمكن كان القوات المسلحة خرجت ببيان وقالت بأن المملكة تعرضت في وقت متأخر الليلة الماضية لأكثر من 20 صاروخ باليستي أطلق من قبل أو أطلق من الأراضي الإيرانية، تعاملت معها القوات المسلحة، تم اعتراض وتدمير 18 صاروخ منها بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. الجيش العربي أكد أنه تعامل مع التهديد بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، وعمليات الرصد والمتابعة والتقييم ستبقى مستمرة. طبعا الحمد لله لم تسجل بفضل الله أي خسائر في الأرواح جراء هذا الاعتداء الإيراني وهذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه المملكة. نعم سقطت شظايا، احنا بنحكي عن 20 صاروخ، ولا ربما قد تكون اطلقت مرة واحدة، فكانت من اكثر المرات اللي سقطت فيها صواريخ، يمكن مرة واحدة من من من اكثر من 7 اشهر. فنعم سقطت شظايا ويعني شظايا واجسام طائرة من هذه الصواريخ، لكن تم تأمينها واتخاذ كل الاجراءات اللازمة من قبل نشامة القوات المسلحة. الله يقويهم والله يحفظ بلدنا. القوات المسلحة هابت، وهذا تأكيد على اللي كنا نحكي فيه إذا تذكرون قبل سنة، بأن لا نقترب من الأجسام ولا نقترب من الشظايا ولا نقترب من هذه المتساقطات المجهولة، لا نلمسها لا نحركها، نبلغ عنها فورا، لأنه إحنا عارفين أنها قد تكون فيها مواد شديدة الانفجار. فالله يحفظ بلدنا، يقوي جيشنا، وإن شاء الله دائما نبقى يد واحدة أمام كل وأي اعتداء خارجي.

0: إذن الآن سأبدأ باستقبال اتصالاتكم. أعود إلى ما كنا نتحدث به قبل موجز الأخبار. كنت أقول بأنه اليوم خدمة جديدة وعبر تطبيق سند. هذه الخدمة اسمها خدمة رصد المخالفات المرورية أو الإبلاغ عن مخالفة. الخدمة يستطيع المواطن من خلالها إرسال مخالفة ويشترك المواطن في رصد هذه المخالفة المرورية. سؤالي لكم، هل تؤيدون هذا الشيء؟ هل تؤيدون أن يكون المواطن شريكا في منظومة الرقابة؟ هل تعتقدون أن هذه الشراكة سترفع من مستوى السلامة وسيحد من المخالفات وسيكون رادع للأشخاص غير الملتزمين؟ سريعا أقولكم شو المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها: الوقوف المزدوج، لوحات أرقام المركبات، وسائل النقل العام، القيادة المتهورة والاستعراضية، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، استخدام التليفون، المسير بعكس اتجاه السير، مسير المركبات على شكل فردات ومواكب، تغيير المسرب بشكل مفاجئ، اتخاذ مسرب خاطئ، وخروج الأجسام للمركبات. أبدأ باستقبال 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60-516-20-20 عبر الواتساب 0787-93-22-93. أبدأ مع محمد. أخوي محمد فضل.
1: صباح الخير أخوي لي.
0: محمد هلا أخوي، صباح الخير.
1: الله يرضى عليك. أول شيء الله يحفظ بلدنا ويقوي جيشنا.
0: آمين آمين.
1: الله يرضى عليك. سيدي أنا شفت الخدمة، بصراحة الخدمة جدا رائعة، زي ما بيقولوها بتزعلنا وزارة الزراعة بتراضينا الاتصال الرقمي بتطبيق سند. للأمانة إشي مسخرة، إشي جدا رائع هذا التطبيق، والله يرفع له القبعة ولكل حدا قائم عليه.
0: الخدمة باعتقادك الخدمة الجديدة شو رأيك فيها؟
1: نعم،
0: اليوم إنك أنت اليوم تصير شريك مثلك مثل رجل السير في الميدان.
1: نعم، إحنا مع هذا الإشي أكيد طبعا.
0: مع
1: ما تتوقع إنه يخف مثلا الحوادث
0: يعني
1: مباشرة.
0: يعني لو شفت حد يقطع الإشارة الحمراء يا محمد تقول ماليش دخل ولا تصور وتبلغ عنه؟
1: هسه بصور، بس بشرط انه الكاميرا تحت الهاتف ما تصورنيش.
0: انت وحظك عاد.
1: انت وحظك.
0: خليني قاعد جنبك بالسيارة يصور. ها
1: لا لا، احنا اكيد بنشارك هذا الاشي، اشي بما انه بيحفظ بلدنا وبزيد السلام المرورية، واكيد احنا معه. وانا بتمنى اصلا برضو يضيفوا بند للمخالفات العامة بشكل عام.
0: المخالفات يعني انا ذكرت يمكن 12 مخالفه موجود.
1: انا
0: بس في مخالفات انت كمواطن ما تقدر تميزها، يعني مثلا السرعه. اكيد انت ما راح تقدر تقول والله هذا سرعته هالقد، هذا بده رادار او بده كاميرا. ففي مخالفات بس تقريبا معظم المخالفات موجوده.
1: لا انا اقصد اخوي ابو زيد اللي هي المخالفات العامه، زي الابلاغ عن المشاجره، زي الابلاغ عن كذا، يكون نفس الشغلات. انه انا هسه كنت فاتحها بيحكي لك وصف المكان، رفع فيديو او مرفقات لحد 3 مرفقات. بتمنى برضو هذا الاشي يتطبق ايضا كمان. نعم،
0: تسلم محمد. قبل شوي يقول لي عدي انه ادم طالع اليوم رحلة على المدرسة على حديقة السوسن السوداء.
1: بيقولهم
0: ايش بيقولهم؟ بيقولهم انا حافظ الحديقة، صاحب الحديقة صاحب ابوي، فبدي افرجيك كل الحديقة. تسلم حبيبي، شكرا، يسعد صباحك ابو الحيت. محمد الوحش،
2: صباح الخير سيدي.
0: هلا ابو الوحش،
2: صف على اليمين. الله يسعدك، خلينا صف على اليمين.
0: صف على اليمين ليصوروك الناس هسه.
2: كيف حالك؟
0: هلا اخي،
2: الله يحفظك، ان شاء الله الضحكه تضل دائمه يا رب.
0: تسلم، الله يخليك
2: حبيبي. طبعا في عنا احنا بالبلد اوجدوا اداره السير مشكوره، اعوان عون شرطة، يعني بصير عنده
0: أعوان الشرطة. صحيح،
2: أعوان الشرطة. نعم.
0: الشباب الصغار.
2: نعم، أنا بحكي معك إنه أنا صديق من سنوات طويلة. طبعا قبل تطبيق سند إحنا إنا تقريبا خلينا نقول 5-7 سنوات نتعامل مع إدارة السير على الواتساب.
0: أبو الوحش، شو رأيك بالخدمة الجديدة؟
2: روعة، وهي من أول على فكرة مكتملة، يعني بوجود الواتساب مكتملة كثير رائعة. وروح أحكي شوية كلام غريب شوي.
0: غريب ليش؟ غريب قول لي
2: باللي أنا بدي أحكي. كل مواطن يرى مواطن آخر خالف وبيقدر يصوره، وما صوره فهو آثم. بما معنى
0: كيف آثم؟ يعني شرعا
2: آثم. شرعا. إنك أنت لما أنا أقطع الإشارة حمراء أنا قاتل. لما أنا عاكس سير بجزيرة وسطية أنا قاتل. لما انا مش سرعه الان
0: انا طالع دوامي ولا طالع مشوار ولا طالع
2: تقتلني وتقتل اولادي،
0: بدي اضيع اصور بالناس.
2: لا لا لا، خليك معاي. انا بصور، انا اللي قدامك يوميا اقل يوم من 5 أشخاص وفوق بصور، رابع مع شديد المراعاه.
0: انت شخصيا يوميا تصور لك 5
2: اقل شيء؟ هذا 5 انا مش مصور اقل شيء.
0: ايوه
3: ليش؟ لأنه 90% بديش أبالغ 95% من اللي بشوفه بصورش إلا الحالات الصعبة. الحالات
0: يعني يمكن القاتلة. بينك وبين حالك تقول وين السير عن هالسائق؟
3: لما احنا انت كأردني احنا الحلو عندنا في الأردنيين كلنا رجال أمن، كلنا حافظ على الوطن.
0: نعم.
3: فأنا لما أشوف مواطن مستهتر، يا رجل وحدة قاري ورق يا رجل.
0: طيب يا أخوي، يا أخوي وحش يمكن البعض يقول لك أنا ما بدي يتحول الشارع لتصفية حسابات بين الناس.
3: لا لا لا لا، ما هي أنا بجاوبك عليها. ما احنا عندنا دكاترة دائرة السير ما شاء الله، مدير دائرة السير الله يحفظه. عندنا الآن دراسة جدا قوية لكل صورة وكل فيديو يرسل من أي مواطن برقم السيارة.
0: طيب كونك كل يوم بتبعث 5 مخالفات أقل شيء، هل كل المخالفات يتم التعامل معها بسرية؟
3: كيف؟
0: كل المخالفات اللي أرسلتها، أو بديش أقول مخالفات،
3: تعامل تكون بسرية؟
0: البلاغ اللي أرسلته تعامل معه بسرية؟
3: 100% وبترجع لرسالة الشكر ومتابعة للمخالفة وإلى آخره. لكن أنا بعتب على دائرة السير بنقطة واحدة يجب دراستها وحلها. برجعوا لإدارة السير بعد 2-3-4-5 من إرسال الفيديو. طبعا أنت بترسل على السير وترسل على 911، معلش بدنا فيديو يا عمي، ما في مجال الفيديو الله يحفظك، يعني بتكون السيارة مارقة.
0: يعني قصدك أنه أحيانا الصورة لا تكفي؟
3: لا تكفي، أنا تكفي الصورة، أنا برأيي تكفي.
0: أخوي وحش، حمزة كاتب لنا تعليق يقول محمد يخالف أكثر من الشرطة.
3: لا، عفوا، عملية التصوير هاي مخالف. أنا
0: يعني أنت نازل بالناس ما شاء الله كل يوم بالمينيمم 5 مخالفات.
3: خليني أجابك عن النقطة هاي. أنت ممنوع تصور أي مواطن وتعرض نفسك أنت والمواطن الآخرين بالخطر بسبيل أنك تخالف. أنت عندما تخالف أو تصور سواء صورة أو فيديو بدك تكون في المكان والزمان الصحيح، وغير ذلك ممنوع. ليش؟ لأنه على فكرة الشغلة بدها تكامل من الذكاء. على فكرة أنا مسكت تليفوني صورت شرطي شافت.
0: طيب لو المخالف صاحبك ولا قرابتك ولا جارك
3: خلفت أنا لا خلفت أصحابي وقرايبي
0: يا حبيبي، مخالف الكل أنت
3: أمام المنطقة الحرة، دخل وأخذ المصرفة بالخطأ وكان عمل كارثة، ومرة ثانية عليه حمراء أمام المنطقة الحرة، لأن أنا شغلي بالمنطقة الحرة.
0: أيوة.
3: وانت جيت على المنطقة الحرة ولا حياة لمن تنادي، رمونا 40,000 مواطن بالشارع. المنطقة الحرة أنا صديق إلي دخل وقطع لي شارع حمراء ووديتها، وصديق ثاني
0: بلغتها. طب ليش ما ليش ما حكيت له مثلا؟ ليش ما حكيت له؟ رنيت عليه تليفون قلت له يا أبو فلان
3: بنتهاوش يا ابن الحلال مالك الله يحفظك.
0: تهاوش
3: نتهاوش. لا خالف ولا تحكي معه لأنه عقل. نحن بهاي النقطة يعني معقولة تخالف صاحبك؟ طيب يا أخي ما أنت عرضت حياة الناس والخطر. أنا للخطر أنت تخدم. أنا ليش قلت لك بداية المكالمة؟ إنه من لم إذا استطاع انه يبلغ ولم يبلغ فهو آثم.
0: صور
3: آثم شرعا.
0: ما بعرف، انا مش مفتي صراحة.
3: لا ما بدي شفتها سيدي. لما انا اقطع الشارع حمراء انا قاتل. لما انا امشي سرعة 200-250 انا قاتل. بالمنطق يا اخي.
0: تسلم سيدي، شكرا. هذا محمد الوحش يعني رأيه في الموضوع، بيقول لك شكرا لسند، شكرا للوزارة، شكرا لدارة السير انه عملونا هاي الخدمة. انا اصلا من دون الخدمة عندي رقم السير على الواتساب وكل يوم اقل اشي 5 مخالفات ببعث. ابو احمد شو رأيك بالخدمة الجديدة؟
4: السلام عليكم.
0: هلا ابو احمد.
4: الله يعطيك العافيه
0: يا هلا ابو احمد. يا هلا تفضل.
4: والله هي خدمه ممتازه يا سيدي. بس والله يا سيدي احنا مش خلصانين من كاميرات الشوارع لمنهم يجونا المواطنين كمان.
0: يعني عيون الطريق لم تعد كاميرات ورجال سير.
4: والله يا سيدي
0: المواطن يعني صار جزء من المنظومه.
4: الواحد يا دوبه يعني هم بحطوا لنا هالكاميرات وبحطوا هالمواطنين يبلغوا عن هالسواقين. طب ليش ما يحسنوا هالطريق يا أخي؟ ليش ما يضبطوا هالمناهل اللي كسروا لنا السيارات يا أخوي؟ يعني في شغلات يعني احنا بياخذوا منا ضرائب وبياخذوا منا مخالفات وبياخذوا منا مثقفات وبياخذوا، والطريق الطريق نفسها مش مزبوطه نهائيا. معي سياره 24 عمالها صارت زي بكبات الخردة صارت من ضرار المناهل. فيا أخي هم يعني بحطوا لنا هالمخالفات وبحطوا كل هالشغلات هاي، طب يحسنوا هالطريق يضبطوا يعطونا خدمة زي ما بياخدوا يعطونا. مزبوط يا ابو زيد ولا لا؟
0: 100% 100% لازم البنيه التحتيه يكون في عليها شغل
4: يعني
0: صح؟
4: يعني والله يا ابو زيد يعني مع احترامي لك يعني صارت شغله اوفر كثير يعني زي ما بيحكوها بالعاميه اوفر كثير يعني
0: اوفر بالعاميه
4: يعني يعني مش مش مش مش طريقه هاي يعني
0: يعني باعتقادك انت انا اللي فهمته من حديثك الان انه انت ضد هاي الخدمه الجديده.
4: انا ضدها وانا ضد كل واحد بيصور يا اخي.
0: طب يعني الفكرة انه احنا اليوم الفكرة انه احنا اليوم نخلص من المخالفات الخطيرة يا ابو احمد. احنا مش الفكرة نصور بعض
4: في رقبة سير مختصة لهالمخالفات هاي لمنه يمسكوا رقيب السير ويخالفه منه إله. هذا خلص هذا شغله وهذا هو الموضوع عشان القانون.
0: ابو احمد لو كنت مخالف وشفت شخص يصورك عشان يبلغ عنك كيف تتصرف
4: يا سيدي؟ بدي اقول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: طب انت مخالف.
4: أنا مخالف ما هو كل واحد بخالف يا أبو زيد. يعني أنا إذا وقفت على اليمين دقيقة واحد صورني يعني خلص أنا يعني سويت كارثة في البلد يعني.
0: طيب ما هو المشكلة كمان إذا بدنا نفكر بهاي الطريقة مو كل واحد بده يخالف يقول أنا ما عملت كارثة أنا ما عملت كارثة خربت الأمور صح؟
4: يا أبو زيد المواطن والله يا عمي ما هو متحمل والله يا أبو زيد ما أنت شايف الوضع أنت على اطلاع على الوضع كامل يا أبو زيد. الواحد والله مرات بكون ماشي وسارح وهو ما هو عارف وين رايح.
0: طيب تسلم سيدي هذا رأي أبو أحمد. يسعد صباحك سعود المدفعي. هلا سعود.
5: الله يسعد صباحك دكتور كيف حالك؟
0: يا صباح الخير. هلا أخوي سعود.
5: ألو
0: صباح الخير سعود سامعك سعود.
5: انا سامعك.
0: هلا سيدي تفضل يلا سامعين بعض.
5: سيدي اول شيء الله يحفظ بلدنا وثقتنا في جيشنا عالية واحنا كلنا جيش ان شاء الله.
0: اكيد اكيد كلنا جنود لهذا البلد.
5: ابو زيد بالنسبة للمخالفات الانضباط كويس والقانون كويس وحلو والمساعدة رجال السير كويسة والخطأ خطأ يعني لما واحد يقطع اشارة حمراء وواحد طوره وداها تمام. أنا معاي باص مدرسة أبو زيد اتصورت ظلم وتخالفت 50 دينار اتخاذ مصرف خاطئ في شارع المطار. صورني مواطن لما راجعت إدارة السير قال لي أنت هي صورة مش فيديو هاي من زمان من يوم ما أعلن تراس بيك الهواري على الواتساب تبع إدارة السير إنه أي مواطن قبل سنة من زمان بيصور
0: اللي هو كان من خلال اللي كان من خلال الواتساب اللي كان من خلال الواتساب
5: يا عين عليك خلال الواتساب أبو زيد هسا هم أبو زيد
0: يعني في حدا مصورك صورة وأنت بطريق المطار
5: نعم فرجاني صورة مواطن من بإيده من التابلو مصورني والأخ اللي حكى آتم ومش آتم انا مش مسامحه اللي صورني ليش
0: يعني هو صورك وطلعت عليك مخالفه بس انت مش مخالف. نعم. يا سعود
5: نعم شو اللي صار ابو زيد احنا باصات المتوسطه الحافله 23 راكب الكوستا
0: اوكي
5: احنا لما نمشي على المسرب الايمن
0: نعم
5: انا طريق المطار كان في حادث سير الايمن والاوسط والثالث معطل
0: فانت مشيت على اليسار
5: اتجاوزت عن الثلاث مسارب واخذت مسرب الشمال وظلتني ماشي
0: نعم
5: خلاني ماشي شوي يعني ما يقارب يعني كيلو ومصورني وفعلا هو مصور الجزيره الوسطيه على شمالي وانا ماشي على المسرب الرابع ونزلت علي المخالفه فهو عرف انه انا اتجاوزت في
0: طب ما حكيت هذا الكلام لاداره السير
5: حكيته
0: وما اعتمدوا كلامك اعتمدوا على اعتمدوا صورة المبلغ
5: كلامي.
0: عنك
5: نعم
0: واعتمدوا على صورة المبلغ عنك
5: نعم أبو زيد ونزلت علي مخالف 50 دينار وأنا مش مسامحه لا دنيا ولا آخرة لأنه أنا مش غلطان
0: يعني شو رأيك بالخدمة شو رأيك بالخدمة الجديدة هاي هل باعتقادك اليوم بعد اللي سعود بعد اللي صار معك هل راح يفتح باب يعني مخالف أو شكاوى كيدية بين الناس
5: أبو زيد أكيد راح العالم تصير تدعي بعض وتدق بعض لأنه أنت كمواطن لما تيجي تصورني ما بتحدد أو ما يعني ما بتقيم مثل رقيب السير المتدرب المتمرس أنه هذا مخالف هذا بيصورها هسا إدارة السير إذا إجت المخالفة ودقق مضبوط انه هذا مخالف وخالف ما عليه شيء.
0: طيب وصلت الملاحظة سيدي، تسلم، بدي اروح للواتساب اسمع اراكم على الواتساب وبرجع للشباب على الاتصالات ان شاء الله. خلينا اسمع المهندس مدحت الخطيب يلا.
6: أخي ليث أسعد الله صباحك.
0: هلا سيدي، صباح
6: كلام خير. جميل ونقاش يعني مثري، ولكن وجهة نظري في كل الدنيا لا شيء يؤخذ على الغالب، لكل نظام حسناته وسيئاته، يلمس ذلك عند التطبيق. جزء من اللي تفضلت فيه نعم ضروري، وهنالك مخالفات يمكن أن يتحول بها الشخص أو المواطن إلى رقيب سير أو عين لكشف ما يحدث، ولكن هنالك مخالفات تحتاج إلى دقة وتحري وعين تعلم أنها مخالفة حقيقية ويجب أن توثق. وكمان اللي تفضلت فيه أنت موضوع شخصنة الموضوع، يعني هل يمكن لشخص أن يجتهد ويقوم بتسجيل المخالفات اللي موجودة والظاهرة للعيان زي ما تفضلت أنت، المواكب والتفعيض والأمور اللي لا لبس فيها، أو أنه أنا أعتبر حالي رقيب سير وكل ما أشوف شغلة أروح أصورها. الدرج الأهم والأعلى، هل الهدف من كل ذلك هو بالفعل الحفاظ على أمن المواطن وسلامته وأمن الطريق، ولا هي نوع أو باب خلفي من أبواب الجباية اللي قد تولد أعباء على المواطنين؟ أسعد الله صباحك.
0: يا صباح الخير، شكرا مهندس مدحت. نسمع إبراهيم.
7: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين. أبو زيد أنا في رأيي هي بادرة كويسة بس والله حسوي مشاكل، يعني حصير واحد زي ما أنت حكيت إنه بينه وبينك عداوة، بصورك وبحكي هاي السيارة عملت هاي المخالفة. إذا جينا للمضبوط بلحظة المخالفة نفسها طلعت إشارة حمراء صورني، وقفت مزدوج صورني، مش بعد ما أروح وإشي بتصور كلها طلعت حمراء ولا كان واقف مزدوج. وشغلة ثانية أبو زيد، هسه رقباء السير برضو عليهم مخالفات، بحقنا نصورهم ونبعث لها كمان ولا علينا مشكلة قانونية؟
0: يعني تقدر تقدم شكوى إذا شفت في تصرف غلط من خلينا نسميه فردي من أي رقيب سير؟ أكيد. نسمع سمير الزواهرة.
8: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أخوي سمير. هلا
8: المستمعين، هذه خدمة ممتازة جدا خاصة للمواكب الأعراس.
0: نعم.
8: اللي بيكونوا ماشيين ومسكرين الشارع وبيعملوا دبكات وبينزلوا من السيارات واللي بسكر الطريق من جميع الجهات واللي بيطلعوا من السيارات، هذه ممتازة جدا.
0: نعم.
8: يعني إمكانه يصور الموكب بالكامل ويوديه.
0: نعم.
8: فهذه بتعمل حد من هذه الانتشار من هذه السلوكيات، هذه ممتازة جدا.
0: شكرا سمير. نسمع طارق ضمور.
9: صباح الخير أخ ليث، معك إيهاب الأخرس.
0: إيهاب عفوا،
9: سايق تاكسي.
0: هلا أبو الأخرس.
9: أخ ليث أنا مع القرار هذا 100% أن المواطن يصور المخالف. والله امبارح أخ ليث على إشارة اللي بتطلع الأول وادي صقرة على اليمين، قسما بالله أنه قطع الإشارة حمراء ولف قدامي قالوا بتطلع فيه، يعني أنه طلع كيف قطعت الإشارة حمراء. والله كنت ناوي أصور فيديو وأبعثها لدائرة السير. أنا مع هذا القرار أخ ليث، وكمان اللي بيجيب مخالفات أكثر يعطوه يعني جائزة. صباحك ورد أخ ليث.
0: شكرا سيدي. نسمع طارق الذمور.
10: السلام عليكم. الله يصبحك بالخير أخوي أبو زيد، أنت والمستمعين والمشاهدين. صراحة خطوة كثير ممتازة وكويسة، لكن مش لكل الحالات، لبعض الحالات ما بتعرف شو في حالة بكل سيارة، ممكن معه حدا معه حالة مخترة جدا قطع إشارة ضوئية، ممكن حالة مخترة
0: يعني هذا إشي ثاني، هذا لسه
10: ممكن واحد طلع سيارته بنص الشارع صفها ونزل يشوف له ميكانيكي، نزل يشوف له محل، نزل يشوف له حدا يساعده، بيجي واحد بيصور بظل ماشي. صراحة مش كل الحالات، يعني إذا بدنا ندقق الأصل يكون على حالات معينة.
0: أشكرك. نسمع أبو ينال.
11: يسعد لي صباحك أبو زيد.
0: هلا أبو ينال، صباح الخير.
11: هي الخدمة بحد ذاتها خدمة كويسة، بس طبعا لها جانب إيجابي وجانب سلبي. هلا الجانب الإيجابي بأنه في كثير مخالفات إحنا بالشارع بنشوفها، بس طبعا بسبب أنه دائرة السير ما بتقدر تغطيها فما بتم مخالفة المخالفين. هسا الجانب السيء انه انا هسه صرت بدي ارتكب مخالفه عشان اصور المخالف، يعني واحد بتوين بين سيارات بدي اضطر اطلع تليفوني والتهي فيه واسيب الطريق. يعني لو خصوا مثلا المخالفات اللي زي هيك تكون ماخوذه من الداش كام اللي بتكون مثبته على القزاز، او انه مخالفات معينه هاي اللي ما بضطر اني اكون بالسياره، يعني زي واحد صف مزدوج او مثلا واحد بخمس بالسياره اجزاء طالعه من المركبه، هاي مش بالضروره اني انا اكون سايق عشان اقدر اصوره، يعني ممكن اكون ماشي اجري
0: صح.
11: وشفت الموقف وبلغت.
0: صح صح. شكرا ابو ينا. نسمع محمد.
12: صباح الخير اخ ليث، الله يعطيك محمد. العافيه يا اخ ليث، يعني هي اداره السير وامانه عمان مش شبعانه من المخالفات، يعني كاميرات جديده وكل يوم كاميرات جديده ومراقبين سير بيخالفوا والكل بيخالف وغير الكاميرات التلفونات
0: والمواطن،
12: والله العظيم كل يوم شيء جديد، يعني كله على المواطن، كله ما فيش شيء للمواطن، وهي بده مشغل المواطنين كلهم عندهم مخبرين، يعني بكفي يعني والله في شيء ظلم، والله العظيم ظلم. كمان دي شغلوا الناس مخبرين، ما بيصير هذا الحكي يا عمي، يعني ان شاء الله كل واحد بطول ببلغ عن الثاني انه هو يتخالف، يكون في كاميرا تلفون وتصور ويتخالف. والله ظلم، بدل العالم مخبرين عندها في السير وما انت عمان. اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله في العالم.
0: شكرا محمد. نسمع حسين.
13: ما في كاميرات بصير في سرعه.
14: السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه.
0: هلا
14: ابو زيد، والله هاي فكره انا ممتازه، لانه في ناس بالليل بتسوق طريقة متهورة بالشوارع الخارجية،
0: نعم،
14: بيستغلوا غياب الشرطة، أو يعني أنه بقول لك خلص الشرطة روحت هسا، واللي بصير يخمس واللي بصير يبتون بين السيارات زيكزاق، ويعني اللي بتجاوز على اليمين واللي بيجيك على أول المسرب بترك العالم كله وبيجي لك أول واحد. فوالله فكرة ممتازة، خلي الواحد يخاف، خليهم يخافوا، يقول لك إذا فيش شرطي في حدا مراقبني يصورني.
0: طيب شكرا. نسمع شكرا حسين العبد. نسمع بكر اللحام.
15: صباح الخير أبو زيد لك ولجميع المستمعين. هلا أخوي بكر، الله يصبحك بنور النبي.
0: هلا
15: أخوي أبو زيد. أول إشي هاي زرع فتني، احتمال واحد بيصور بابنه، واحد بيصور بشغلي، يجي واحد يقول له أنت ليش أنت بتصورتني وصورتني، تزرع مشكلة بين المواطنين. هاي أول شغلة. شغلة ثانية، لناقص البلد وما ينقصنا أكثر بكثير من هذا الحكي. أنتوا بس بتدوروا على جباية وبتدوروا على مصاري، وصرت بدكم تأخذوها يعني من حجاركم وبرمي عليكم. بدك المواطن يدلك والمواطن يقول لك ماشي بدلك على إشي خطير، إشي أثر على البلد، واحد بشحت بصوره علنا وقدام كل الناس وبقول له والله أشكي عليك، ما اختلفناش. أما جاء الطالع من الناس لكل واحد حاقد على الثاني بصير يصور ويودي وهذا عمل وهذا سوى، ماشي بجوز المديرية ما تردش عليه بكل شيء، هذا حكي خطأ.
0: أشكرك. أعود لاتصالاتكم. أروح لراتب. راتب تفضل.
16: صباح الخير.
0: صباح الخير. هلا أخوي راتب.
16: أخي لي يعني أعطيني مساحة بسيطة جدا.
0: يلا سيدي يلا تفضل.
16: ماشي. أولا يعني كلمة حق أنا برأيي أريد بها باطل، يعني هاي قضية جباية 100%. لأنه ليش حتى أنت إعلامي بصير أقول لك روح أنت صير عندك صير سايق طيارة، أنت لك مهنتك لك اختصاصك، أنا لاختصاصي فلان اختصاصه، صحيح إنه كله في مركب واحد،
0: يعني أنا لو واحد لو واحد يعني واحد بيسوق بطريقة خطيرة على الشارع وصورته وأرسلت المخالفة وبلغت عنه، شو يعني هيك معناها أنا شو صار باعتقادك؟
16: ما أخي ليث ما أظن الدولة الأردنية،
0: لأنه رجل السير مش ممكن يكون موجود بكل حي أو بكل شارع أخوي إبراهيم.
16: ماشي ماشي. بس أنت عندك الآن أخي ليث مليون كاميرا، مليون شرطي سير. يعني ما أقول دائرة السير ضعيفة لهالدرجة، ما عندها الكم، بالعكس سيارات.
0: هو إشراك، هو إشراك إشراك
16: أخي ليث.
0: أنا بشرك كمواطن في الرقابة، شو رأيك؟
16: ما بدنا نعيش حياة التجسس على بعض. بدنا التحسس.
0: لا هي إذا كان ممكن. إذا كان في وعي بالموضوع ما راح يصير في تجسس، ولا باعتقادك مش كثير نعول على الوعي؟
16: لا لا ما بيصيرش. يعطي دورات لبعض الفئات المدنيين ماشي، يعطيهم دورات يعرفوا كيف يسجلوا مخالفات ماشي، أما بالعموم أكون أنا بحارتي قاعد وحامل تلفوني وبحكي، يجي جاري يصورني يفكروني أنا ماشي بالشارع. في أخي في أهل اختصاص، مش طيب. معقول أكون أنا جراح وانا بعرفش اسوق سياره وانا مش جراح.
0: اشكر.
16: مش معقول اعمل عمليه لو بقطع ايده هيك ما بعالج. انا بحط اهل الاختصاص في مكانهم الصحيح.
0: تسلم. خلينا نسمع ابو احمد.
16: بس اخر كلمه اخي ليث، ما بدنا الاردنيه تعودنا انه المسؤول الاردني في مكان غير مناسب. حتى وصلت مصير التصوير للشخص الغير مناسب.
0: ابو احمد تفضل نسمع. ابو احمد
17: السلام عليكم.
0: هلا سيدي.
17: الله يعطيك العافيه.
0: عليكم السلام. تفضل ابو احمد.
17: هذا الموضوع يعني كويس، لكن انا بنظري ينبغي تحديده مثلا بالاشاره الحمراء والمعاكس. يعني هذه كل مره والله
0: انا ذكرت قبل شوي شو المخالفات. سمعتها؟
17: لا والله.
0: خلنا أقول لكم مخالفات سريعة. الوقوف المزدوج، مخالفات وسائل النقل العام، القيادة المتهورة والاستعراضية، الإشارة الضوئية الحمراء، التليفون، عكس السير، المواكب، المسرب بشكل مفاجئ، خروج الأجسام المركبات.
17: ممتاز، كله ممتاز. وكله بالنسبة لي منطقي، وما في خلنا نقول تعمد إلا إحنا نخاف منه موضوع الذكاء الاصطناعي هذا. مثلا أنا ماشي بسيارتي، واحد بيحط لي إشارة حمراء بدقيقتين ثواني، فهذا الذي ينبغي أن الإنسان يحذر منه.
0: ما هي مشكلة إذا دخل الذكاء الصناعي بالموضوع.
17: هذه هي المشكلة. ما هي المشكلة، إحنا برضو كمان نواكب العصر اللي إحنا فيه. صح. فالله يسلمنا والمسلمين. والمشكلة الثانية لموضوع الناس، طب أنا شفتك صورتني، أنا وشباب بنزل بدق فيك بلا مؤاخذة.
0: ممكن تعمل مشاكل إذا أنا شفتك.
17: فهذه المشكلة اللي برضو ممكن.
0: يعني له علاقة بخصوصية الناس. صح صح صح. لأن البعض ممكن يكون فاهم إنه بدي صور الشخص.
17: شرط المعيد ممكن هذيك المرة والله تريلا بعكس دوار تريلا، طب انت طول بعرض عكس دوار، يعني
0: في اشياء لا يمكن السكوت عنها. صح.
17: فموضوع المشاكل هذا لابد منه. فانا بنظري انه اذا الحكومة تتقبل اشي هذا انه عن طريق الداش كام فقط اللي بالسيارات، انه مش عن طريق التلفونات الناس، خلي الناس تصور تلفونات وتقعد مشاكل ونبلش محاكم والناس تقتل بعضها. والله
0: تسلم ابو احمد، نقطة كويسة.
17: الله يسلمنا والمسلمين.
0: هلا سيدي. اخوي عماد تفضل. اخوي عماد.
18: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا عماد.
18: يعطيك العافية.
0: هلا اخوي عماد تفضل.
18: انا موضوعي قريب من الموضوع.

0: أيوة، بس المخالفتين ظلمت. أنا ويش تليفون، أنا بحكيش غير من سماعة السيارة.
1: نعم.
0: هي بعت لكم الصور أصلا على الواتساب أنا.
1: آه.
0: الصورتين من أخذتهم من موقع الأمان يعني من موقع من سند.
1: آه مين مصورك؟
0: شو اسمه مكتوب إنه رجال يعني إنه شرطة سرية.
1: آه شرطة سير مش مواطن.
0: ما بعرف على شرطة سير ولا مواطن، هو إيش مكتوب إنه المخالف عنده رجال يعني واحد ماشي اللي مصورني آه. من ورا.
1: شو طبيعة المخالفة إنك تحكي تليفون؟
0: اللي بحكي تليفون. طيب لا هو أنا لا
1: ما في صورة أخوي عماد، ما في صورة.
0: لا ما في صورة، هاي الصورتين عندكم على الواتساب بعتهم عند الشباب.
1: عندك الصور؟
0: الصور. آه
1: خلص تمام. عشان عليهم أرقام سيارتك ليش نطلعها؟
0: الصورتين من ورا، مصورات من ورا. ولا أنا مبين ولا إشي، بس مبين قزاز الخلفي للسيارة.
1: وثبتت المخالفة عليك؟
0: ثبت السنتين، وانا الي اسبوع وانا بتواصل معهم بحاول اني اعترض يعني ايش المخالف، فرجيني ايش المخالف، فرجيني وين التليفون
1: حقك. حقك صح، حقك
0: والله النظام بضل يحكي لي لا يمكنك الاعتراض الان، لا يمكن. طب انا شغله،
1: احنا
0: ترخيصي ترخيصي بكره يعني انا مش قادر، مش عارف شو بدي اعمل. والله قلت لك شو قلت، والله ما راح ارخص لما اعرف راسي من رجلي صراحه.
1: تكرم. لا اليوم يكون اليوم يكون اعطيناك جواب، ابشر
0: ان شاء الله. والله
1: بلاش يكون مع الشباب في السير يا اخوان، خلينا بس يعني يروح عليهم مره ثانيه. اذا في هو المفروض انه في فيديو، اذا رحت المفروض اذا في فيديو يفرجوك اياه، اذا في فيديو يفرجوك اياه.
0: تمام
1: تكرم. لا تكرم، اليوم مرتب لك الامور عماد. ابو احمد تفضل. ابو احمد طيب خليني اروح للاستاذه شروق هلال بوزارة الاقتصاد الرقمي، ثم سعود اتصالاتكم، وبعد شوي راح يكون معي أيضا مدير المعهد الإعلام المروري الأسبق العميد متقاعد أحمد الوراورة، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي شروق هلال. يا هلا ست شروق، صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور، صباح المستمعين.
1: يا هلا ستي. يمكن اليوم خدمة الإبلاغ عن مخالفة يمكن فتحت المجال بين مع وضد يعني، وإحنا أكيد اليوم لما نحكي عن هذا الموضوع بدنا نسمع الهدف، إيش الهدف من إطلاق هاي الخدمة؟
2: بداية شكرا لكم. يعني هي الخدمة موجودة عند أخواننا بدار السير، كانت موجودة عندهم على واتساب، وحاولنا إحنا نعملها يعني خدمة رقمية وتنضاف على تطبيق سند حتى يتمكن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات والسلوكيات المرورية اللي بتم رصدها إلكترونيا ورقميا، وبتم بسهولة وبخطوات بسيطة. يعني إحنا حاولنا يعني باستخدام التكنولوجيا انه احنا يعني نضيف هاي الخدمه عندنا على
1: لازم شروق. لازم اوثق التبليغ بصوره او فيديو؟
2: نعم
1: لازم. يعني حتى لو ارسلت رقم وارسلت وصف بدون صوره او فيديو لا يبلغ؟
2: حتى لو هيك صار في يعني بتم التحقق من اي بلاغ بتقنيات متوفره ضمن الانظمه المروريه داخل اداره السير.
1: يعني انتم الان باعتقادكم هذا الموضوع رح يخفف المخالفات بالموجوده في الشارع؟
2: يعني احنا يعني حابين ان تكون السلوكيات صحيحه. ان شاء الله يعني فهذا واحد من
1: البعض بيقول طبعاً. ممكن يفتح الباب للامور الكيديه، شو رايك؟
2: لا ما هو هون يعني بحب أطمن إخواننا المواطنين إنه إخواننا بإدارة السير بتم بيعملوا على التحقق من كل بلاغ بحسب التقنيات المتوفرة عندهم وضمن الأنظمة المرورية اللي عندهم داخل إدارة السير، وأي وبتحققوا طبعاً قبل أي إجراء وأي مقتضى قانوني.
1: طيب تسلمي ستي، أنا بدي أشكرك. إحنا بس حبينا نفهم منك ما هو الهدف من يعني خلينا نقول إضافة هذه الخدمة عبر تطبيق سند. الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي شروق هلال. سعود إلى رسائلكم عبر الواتساب، بدي أروح للعميد المتقاعد أحمد الوراورة مدير المعهد المروري الأسبق. يا هلا أحمد بيك، عطوفتك صباح الخير سيدي.
3: هلا سعد الله صباحا.
1: يا هلا بك. يمكن كثير من الناس يقول لك الفكرة بحد ذاتها فكرة جديدة، أنك تحول المواطن من شخص يشوف المخالفة إلى شخص يعني شريك في في في إيقافها أو رصدها، بس البعض بيقول يعني قد تفتح باب المشاكل بين الناس، يصوروا بعض خصوصيات الناس، قد تفتح باب الكيديات أو الانتقام. شو رأيك سيدي؟ شو رأيك؟ تفضل.
3: يا سيدي إحنا الحقيقة أنت تعرف إنه عدد المركبات عندنا ازداد بشكل كبير جدا، يعني احنا عندنا الان اكثر من 2.1 مليون مركبه.
1: نعم.
3: عدد التواجين عندنا صار اكثر من

0: 3.1 مليون مركبة، وشبكة الطرق عندنا محدودة، والرقابة على هذه الشبكة وعلى سلوكيات السائقين أصبحت يعني من الصعوبة أنك تراقبها في كل مكان، حتى مع وجود التقنيات الحديثة، التقنيات الرقمية من كاميرات وغيرها، من الصعب أنك تراقب في كل مكان وكل زمان. فأنا من حيث المبدأ يعني بأيد الصحيح أنه يكون في هذا النوع من التشاركية، خلينا نحكي التشاركية والمسؤولية المجتمعية ما بين المجتمع وما بين المسؤولين عن الرقابة المرورية، من أجل تحقيق رفاهية المجتمع والحد من الحوادث.
1: يعني باعتقادك اليوم أنا كسائق أحمد بيك، أنا كسائق لما أكون عارف أنه ممكن أي شخص، مش بس رجل سير أو كاميرا، أي شخص ممكن يصورني ويبلغ عني إذا أنا مخالف، رح يرفع يعني مستوى السلامة ويكون عامل ردع؟
0: لا شك أنه رح يساهم في الحد من السلوكيات الخاطئة اللي بنشوفها، وبعض خاصة القيادة بتهور. يعني غليس بتعرف في عنا في بعض مناطق وبعض بؤر من الصعب تكون الشرطة موجودة فيها أو الكاميرات 24 ساعة. فهاي إذا كان في أي شخص ممكن أنه يكون يصور أو يودي بهذه الطريقة، لكن أنا الشغل الوحيد اللي بنحكي فيها أنه يكون في محددات.
1: طيب يا سيدي، رنا تكتب لنا على التعليقات بعد إذنك أحمد بيك. رنا تكتب على التعليقات تقول بكرة يصير الزهقان ينزل على الشارع يصور ويتبلى الناس اللي مو عاجبيته، ويصير في الموضوع مزاجية وشخصنة، شو رأيك؟
0: سيدي بإدارة السير ومن خلال عملي فيها، الحقيقة أنه ناس العاملين فيها ناس بروفيشنال محترفين، ومع التقنيات الحديثة ممكن أنك أنت تعرف الأشخاص اللي بيكرروا هذا الموضوع سواء كان كيدي أو غير كيدي، ببين معاهم. وأيضا الحق يعني مضمون للمواطن انه في حال انه فيها كيديه يتحول للمحكمه.
1: طيب أم احمد تقول عادل. انا سامحني بحب اشاركك بالتعليقات عشان يعني تسمع اراء المستمعين، بتقول هذه مش وظيفتي انا كمواطن، هاي وظيفه دائره السير.
0: يا سيدي احنا قلنا هي تشاركيه ما دام انها بتمس موضوع كل المجتمع، واصبح موسع بشكل كبير الان، وعدد المخالفات كبير، والحوادث عندنا السنة الماضية كانت 187,000 حادث، وكان في 510 وفيات منها، وفي إصابات يعني حوالي 17,000 إصابة. فإذا المواطن الصالح ما بده يحاول يشارك في الحد من هذه، ما في شيء يفرض عليك،
1: ما في شيء يفرض على المواطن. يعني أنت حر تقدر تصور وتشارك أو بتقول أنا
0: سرية شخصية له، وتعامل هاي الأمور عادة يعني بسرية تامة، ولما يتحول إذا في اعتراض فيه كذا بتروح على المحكمة، وبالمحكمة هي الفيصل في الموضوع في حال أنه كان في أي شيء لا سمح الله تبلي أو
1: لذلك. إحنا كثير بتوصلنا ملاحظات من ناس ممتعظين، خاصة بالمخالفات اللي لها علاقة بالتفحيط وبالتخميس، نتائج التوجيهي، خروج الأجسام المركبات، موضوع الناس اللي خلينا نقول يعني بعد 12 بالليل بدراجاتهم أو بالموسيقى العالية بالسيارة. الناس بقول لك أنا ممتعظ، هاي اليوم عندك حل سيدي؟
0: نعم، هذا
1: اليوم عندك حل. الفردات الأعراس وما فردات الأعراس اللي وقف بنص الشارع ويسكر الطريق، اليوم عندك حل انك اليوم تكون شريك منك تنهي هاي الملاحظة.
0: شو ذنبي انا كمواطن انحشر بموقع وممكن انه يتطور اصلا في الموكب، يتطور وتنحط انك انت مشارك بالموكب وانت ما إلك في الموكب،
1: وصارت وناس تخالفت وما إله علاقة، صح،
0: وبدك تبري نفسك. فلذلك انا مع انه اي شيء يساهم بتعديل سلوك السائقين وحتى مستخدمي الطريق، يعني اذا في اي شيء يساهم فيها احنا مع، لكن زي ما حكيت لك بضمن ضوابط، تكون هاي ضوابط وشروط محدده والتاكد منها
1: لازم يكون في اجراءات واضحه حتى تظل الخدمه اداه للسلامه مش اداه للمزاجيه او الشخص.
0: وللعلم هي كانت يعني موجوده من ضمن خدمه الواتساب،
1: صح،
0: كانت باداره السير،
1: صح،
0: كانت موجوده انه
1: والان اصبحت خدمه رقميه عبر التطبيق. نعم
0: نعم.
1: تسلم يا سيدي، بارك الله فيك. العميد المتقاعد أحمد الوراورة، المدير معهد المرور أسبق، شكرا جزيلا. نبدأ قرأ تعليقاتكم سريعا. حمزة يقول لي أخوي ليث، إذا طبقوا النظام يجب تفعيل الاعتراض على المخالفات، ما زال الاعتراض موجود ما التغى. تقدر تعترض على مخالفتك. عبد الكرد غلط أصلا، الناس مش طايقة بعض راح تعمل مشاكل، زيد جرادات أنا ضد المقترح، هاي وظيفة رقيب السير. هو شوف مثل ما قلنا قبل شوي، هاي حريتك الشخصية، يعني يا بتقول أنا بدي أكون مشارك في في في هذا في هذه الخدمة أو لا. أبو أصيل بيقول هذه الخدمة ليست جديدة، سعودية كلنا أمن ونجحت في اليوم، سعودية اسمها كلنا أمن، في خدمة اسمها كلنا أمن، أوكي نجحت اليوم، نحن نريد أن يكون مواطن دور فاعل وليس يخرج على الإذاعة يشتكي على موقف حصل معه، يجب أن يكون جزء من التغيير. ياسر أبو سنينة أنا لو يعطوني نسبة على كل مخالفة بصورهم، أما غير هيك الخلايل لهم مش حل يا أخوان. أم أحمد شكرا، بدنا بنية تحتية وشرطة سرية. شكرا ستي. رامي المصري صدقني لو أعرف أنه سيارتك لا أقعد لك على الواحد، ما فهمت. شكرا بكر اللحام، هذا باعتقادي زرع فتنة. منذر دعيس أقترح يعطوا نسبة من عوائد المخالفات للي يصور. عمر غزال يا هلا أخوي عمر صباح الخير. محمد نضال يقول أنا لا أحب أن يكون التبليغ المخالفات من قبل عامة الناس، هذا ممكن يعزز الكيديات والغيبة والنميمة. يوسف صندوق اليوم كان أمامي باص للمؤسسة المدنية في شارع الرسالة وادي السير، دخنته كأنه قطار أيام قبل 100 سنة. هذا مسموح نصوره ولا لا؟ لا مسموح سيدي، صور شو ما بدك، صور وبعث. أخوي ليث راتب بيقول إحنا كلنا في المركب مع بعض، المفروض أن يكون المواطن شريك في الرقابة، بس بيقول أنا بعرف الأفضل إنه كل واحد له اختصاصه، فالمخالفة المفروض وظيفة إدارة السير. شكرا جزيلا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. دكتور مالك بيقول ألا يعتبر ذلك تعدي على خصوصية الآخرين؟ وين قانون حماية البيانات الشخصية؟ محمد نتمنى هذا الشيء من زمان، خصوصا رمي النفايات من نوافذ السيارات، بدنا نصور بعض بلكي بطلنا نرميها. إبراهيم شكرا، ليس حلا ولا عدلا أن نتعامل مع بعض بهذه الطريقة. شكرا لكم جميعا، بدي أروح أو أعود إلى الواتساب. خلينا نسمع أبو نمر، يلا.
2: والله يا سيد صباحك أبو زيد. صباح
1: هلا أبو نمر، صباح الخير.
2: والله أبو زيد في مقولة بتقول المحترم يحترم والمخالف يخالف،
1: من راقب الناس ما تهمه.
2: يعني واحد مش مخالف أيوة. واحد مش مخالف بده يتخالف هيك عشوائي،
1: نعم
2: عادي إذا تخالف هيك يعني ظلم بمكانه يعترض عليها ويروح يحلف يمين وبشيله عن المخالفة. بس هسا في مشكلة، في شغلة في التصوير، إذا التصوير اللي بده يتصور فيه إنه مخالف 100% وموثق بالصورة نحن مع الشغلة هاي. أما والله تصور عشوائي وما في صورة وانت بخالف في منطقة الفلانية والأمور هاي، لا والله يكون فيها ظلم، لا والله يا أبو زيد احنا مش معها.
1: شكرا أبو نمر. أنا مثل ما سمعته قبل شوي الست شروق، بدون صورة أو فيديو لا يمكن يعني الاعتماد على التبليغ، لازم يكون في توثيق. نسمع أبو عبادة.
3: صباح الخير، يعطيك العافية سيد أبو زيد.
1: لا أبو عبادة،
3: والله أنا باعتقادي التصوير مش لا فائدة. لازم يكون عندنا رقابة على أنفسنا. واللي بيصير عندنا إحنا أزمة أخلاق. إذا أخلاقك متدنية بتعمل حوادث أو مخالفات خطيرة، لكن رقابتنا على أنفسنا ومخافة رب العباد هي متكفلة فينا.
1: شكرا. نسمع هلا سيدي، نسمع علاء.
4: السلام عليكم، مساء الصباح.
1: عليكم السلام، هلا اخوي علاء.
4: مساء الصباح كادر حياته فم.
1: صباح ورد.
4: والله انا سايق، يعني الصراحه يعني من السواقين. والله يعني المخالفات اللي بشوفها لولا يعني مخالفه حمل الهاتف والتصوير شيء بوجع الراس. يعني بدي استنى انا رقيب السير عشان يخالفه، بدي كل تقريبا كل 100 متر رقيب سير. البتونة، عدم مؤاخذ عكس السير، الرجوع بشارع رئيسي ريفيرس، الاصطفاف مش المزدوج، صف ثالث مشكل الشارع.
1: صح، شكرا علاء. محمد بيقول أخوي ليث ليش ما يعملوا خدمة لكشف الجوار وشوارع وتكسير الأمانة؟ والله معك حق، ليش ما يكون مثلا أنا اليوم عندي خدمة بتطبيق سند أصور الجورة أو الحفرة أو الشيء الخطير على الطريق بالشارع وأبعث عشان يزبطوا البنية التحتية. نسمع عمر.
5: أخوي أبو زياد الله يصبحك بالخير أنت والجميع.
1: هلا أخوي عمر.
5: أنا مع القرار، مع القرار الخاص بالمخالفات اللي ذكرتها أنت، اللي هي المخالفات هاي باعتبار خطرة جدا. أنا بصراحة أنا بحكي عن نفسي، أنا معاي رقم الواتس أب وسبق وإني صورت سيارات ومخالف اللي بقطع شارع حمراء، واللي بالله يا أبو زيد اللي بكون سايق بشارع عام وماد رجله من الشباك، طلع رجله شمال من الشباك وبسوق وهو جاعس بالسيارة. هذا شو تحكي عنه؟ صورته وديته للسير واخذه في إجراء. وفي كذلك أيضا كان في واحد كل يوم بعد الساعة 12 واحدة بالليل محل ما أنا ساكن في عنا دوار كل يوم بيجي يفحط بالسيارة كل يوم يوميا. فجيت مرة صورته وديته للسير بعدها بطل يبين لأنه أكيد أخذه في إجراء. فهذه أنا مش بقولك اللي بقولك كيدية يا أخوي، إدارة السير ما راح تكون يعني مش لهالدرجة عندها دقة، راح يتأكد ويتحقق الموضوع، واللي خايف من المخالفات ما يخالفش.
1: صح. نسمع خالد المشاقمة.
6: صباح الخير أبو الزيد.
1: هلا أخوي خالد.
6: أنا بالنسبة لي تخالفت بعمان مخالفة رمي النفايات وأنا ما رميت والصورة سودة وتكلفة المخالفة 14 دينار. أنا كان المفرق لو بدي أطلع عمان وبدي أعترض وبدي أعمل بدي تكلفني أكثر ودفعتها حسب الله ونعم الوكيل. صورة سودة ما في أي إشي وأنا نفسي ما رميت.
1: ما رميت يعني إذا تحب بس أنت دفعتها، لأنه يا سيدي الله يعوضك خير. سالي صباح الخير. تعاون المواطن اللي يحب بلده هذا إشي جميل، لكن لا تحطوا المسؤولية على المواطنين. المفروض المخالفات تكون جادة وصارمة مع كل هالكاميرات اللي بالشوارع. لسه المواطن يعني خالف، أنا ممكن أصور مخالف وحدة ثاني يصورني إني ماسك التليفون وحدة ثالث يصور اللي صورني، فهيك احنا بنكون فتنا ببعض. شكرا ستي، شكرا لكم جميعا. شكرا ياسر، شكرا محمد. سعد، ممكن الاستفادة من كاميرات المنازل. خالد عدنان، انا تخالفت رمي نفايات بصبوص الظلم والصورة سوداء المشاقبة. أبو أحمد شكرا. نذير الإيراني عليكم السلام، يسعد صباحك. اللي بكبني فايات عند المنازل نصوره بصور كل شيء سيدي. ميساء غنام، يا صباح الخير. شكرا لكم جميعا. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. منظومة الدفاع الجوي الأردنية تتعامل مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخاً منها بنجاح. إدارة السير تدعو السائقين إلى الالتزام بالمسارب الصحيحة خصوصاً عند مداخل ومخارج الأنفاق والانتقال من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية وتجنب تغيير المسرب بصورة خاطئة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية ملحقاً بها أضراراً كبيرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة بعد اقتحام استمر لنحو 24 ساعة. إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوماً، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة. الاتحاد الأوروبي يعرب عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة، مجدداً إدانته للأنشطة العنيفة للمستعمرين بحق الفلسطينيين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
3: 077-84-99-444. الجلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

تسابيح عمان شارع الملكة رانيا 065-515-83-82 الزرقاء الجديدة 05-385-6030

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا نحن يمكن اقتربنا إن شاء الله، خلينا نقول تقريبا شهر وأسبوع ستبدأ المعاصر بفتح أبوابها لبدء استقبال الزيتون وعصر الزيتون. وأنتم تذكرون الموسم الماضي كان في عنا نقص كبير بسبب الضعف الكبير أيضا في الأداء الموسم المطري، فكان في نقص كبير في زيت الزيتون. اضطرت وزارة الزراعة في ذاك الوقت أن تفتح باب التصدير من عدة دول، ولربما كان أبرزها زيت الزيتون التونسي واللي لليوم موجود بأسواقنا. فكيف سيكون الحال في هذا الموسم اللي الحمد لله كانت هناك أمطار جيدة والنسبة وفيرة، والمفروض أن زيت الزيتون سيكون متوفر بشكل أكبر؟ هذا من جانب الكمية. من جانب ثاني الأسعار، الأسعار وصلت 140 و150 لتنكة الزيت الموسم الماضي. كم ستكون سعر تنكة الزيت أو تنكة زيت الزيتون الموسم الحالي؟ أروح للنقيب، نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأستاذ تيسير نجداوي. يا مرحبا أستاذ تيسير، صباح الخير.
1: يا أهلا بيك، الله يسعد صباحك.
0: يعني من حيث الكمية إحنا شو وضعنا إن شاء الله السنة هاي؟
1: إن شاء الله الموسم القادم علينا موسم واعد، راح يكون الإنتاج جيد ووفير والحمد لله
0: إن شاء الله
1: بأمر الله تعالى. أنا بطمن المواطنين إنه يعني العام الماضي الشح اللي صار العام الماضي ما مر علينا من 50 سنة.
0: ما مر علينا من 50 سنة، صح؟
1: نعم يا سيدي، أنا صعب معصرة ومزارع الزيتون يعني من الأجداد، تمام، صعب معصرة 50 سنة.
0: نعم.
1: ما مرت هاي السنة الماضية علينا بتاتا أبدا. فلا، الموسم السنة واعد بأمر الله تعالى وجيد
0: إن شاء الله. يعني نبشر كل الإخوة اللي يسمعونا، موسم هذه السنة سيكون إن شاء الله موسم في وفرة في الإنتاج.
1: أكيد 100% سيدي.
0: طيب المفروض هذا ينعكس على الأسعار، أنت شفت السنة الماضية الأسعار كانت صراحة غالية والناس ما قدرت تشتري، اضطرت أن تنتظر المستورد لأنه أقل سعرا. فقديش متوقع أن يكون سعر تنكة الزيت هذا الموسم؟
1: ما كان حتى بأي سعر من الأسعار الزيت البلدي ما كان متوفر. احنا
0: ما كان متوفر، صح؟ هذا اذا توفر بقول 140 و150 سيدي.
1: نعم، واضطرت وزارة الزراعة مشكورة للاستيراد لتأمين حاجة المواطن.
0: نعم،
1: برضو بهمنا المواطن. المزارع العام تعرض لنكسة كبيرة، يعني كانت خسائر فادحة في من للمزارعين.
0: نعم.
1: السنة نتوقع، انا يعني اتوقع لن تتجاوز 100 دينار لهذا العام.
0: لن تتجاوز 100 دينار؟ يعني قصدك هذا أغلى أعلى سعر 100 دينار؟
1: هذا سعر يعني ما راح،
0: يعني المفروض يعني احنا نقول يعني المتوسط 80 أو 85 90،
1: من 85 ل100 دينار.
0: من 85 ل100 دينار؟
1: نعم يا سيدي، هذا سعر أول عام بالمناسبة. سعر أول عام كان 100 دينار.
0: طيب مدام احنا اليوم عندنا وفرة مثل ما تفضلت، مش المفروض تكون الأسعار أقل من 100 دينار أستاذ تيسير؟
1: أنا يا سيدي معك، أنا في كلفة عالية الآن على مزارعنا، بالإضافة للي حكيت لك إياه قبل شوي إنه المزارع تعرض لنكسة العام الماضي، فأقلها يتعوض. كلف الإنتاج الزيت الزيتون ارتفعت.
0: نعم.
1: سيدي المزارع عم بدفع، يعني موضوع الحراس غلي، موضوع التجنيب غلي، أسمدة، مياه ري تكميلي، حتى في بعض مزارع تعتمد على الري، الكلفة تتجاوز 85 دينار للمعلومات.
0: طيب هذا بالنسبة لسعر تنكة الزيت هذا الموسم. الزيت التونسي تحديدا المستورد، راح نظلنا مستمرين باستيراده ولا خلاص راح نوقف؟ في عندك معلومة بهذا الموضوع؟
1: والله هات طبعا بتعود لوزارة الزراعة، وزارة الزراعة وعدتنا إذا في إنتاج وفير ويكفي حاجة البلد ما راح يكون استيراد بتاتا، رغم انه موجود للمعلومات الان موجود في الاسواق التونسي بحدود اللي يعني انا متوقع توقعاتي من 2,000 ل3,000 طن زيت تونسي موجود في البلد، وبالذات في المؤسسات العسكريه والمدنيه.
0: بس في حال كان مثل ما تفضلت، مثل ما كان المتوقع الانتاج ان يكون وفير ويغطي، راح نوقف باب الاستيراد
1: اكيد 100%،
0: عشان نحمي منتجنا. يعني خلينا
1: نحمي منتجنا الوطني، هذا منتج مهم واستراتيجي من أقصى شمال الأردن لأقصى جنوبه. هذا مزارع يعتمد على حبة الزيتون بالموسم، عليه يعني ديون، عليه تعليم أولاد.
0: بس البعض كان يقول دائما أنه ممكن الاستيراد يعمل تنافسية، شو رأيك؟
1: و والله إذا في منتج وطني أنا مع المنتج الوطني.
0: أكيد إحنا مع المنتج الوطني، لكن مرات يكون مبالغ بالسعر ولا يعني، وهذا هذا كلام كثير من الناس يعني، بيقول لك أنا كمان يعني مش قادر أدفع 100 أو 110 حق التنكة، فأنا بروح على المستورد اللي تطلع علي التنكة بثمانين 75. فليش يعني ما يكون متوفر البديلين مثلا أو الخيارين عفوا
1: يا سيدي؟ إذا الفرق 10-20 دينار مش الفرق، زيت زيتون الأردني إذا بدك تطرحه في الأسواق العالمية كمنتج عالي الجودة،
0: هذا متفقين عليه ست يصير، احنا متفقين عليه.
1: لا سعره يتجاوز ال100 دينار،
0: يتجاوز
1: يعني لو بدك تصدره يتجاوز ال150 دينار أردني. هذا احنا لا احنا مع حاسس المواطن انه تفضل وبسعر مقبول، معادلة مقبولة للمزارع وللمستهلك،
0: للمزارع والمستهلك. نعم
1: نعم
0: يا سيدي تسلم. احنا المفروض المعاصر تفتح ابوابها ب 15/10 صحيح؟
1: يعني من 15-20/10 بكون فاتح المعاصر،
0: من 15-20 يعني. احنا نحكي عن شهر واسبوع تقريبا،
1: واسبوع ندعو المواطنين انهم يعني يعتمدوا المصادر الموثوقه لشراء زيت الزيتون،
0: طبعا
1: المزارع، المعصره، الوكالات التجاريه المحترمه،
0: صح
1: يعني
0: حتى ما يصير في غش زي ما كنا نحكي السنوات الماضيه. يا سيدي تسلم على وجودك وعلى الكلام اللي تفضلت فيه. شكرا تيسير النجداوي، نقيب اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون. شكرا السيد تيسير، شكرا. اذا سعر تنكه الزيت هذا الموسم سيتراوح بين 85 ل 100 دينار بالحد الاعلى، وسيكون هناك وفرة في الإنتاج إن شاء الله، هذا المتوقع بعد طبعا الضعف الكبير في الموسم الماضي، وستكون هذه الوفرة سببا في وقف استيراد الزيت المستورد وتحديدا التونسي. شكرا على التوضيح. إن شاء الله أكيد رح نفتح الموضوع لاحقا لما يبدأ قطاف الثمار ويبدأ عصر الزيتون في المعاصر. بدي أروح للأستاذ محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الخير أبو زيد. صباح
0: هلا سيدي. يمكن وصلتنا بعض الفيديوهات ورسائل صوتية، خلينا نشوف الرسائل ونسمع الرسائل الصوتية وبعديها من مديرية عمل سحاب، وبعدها أكيد نحب نسمع تعليقك. يلا.
3: أنا في مكتب عمل سحاب بنجدد تصريح، وكون في تصويب أوضاع في ضغط على وزارة العمل. الوزارة أمرت بمديد الدوام للساعة 5 من الأحد المقبل. الموظف اليوم الساعة 2:30 قام عن الكرسي وتركنا بالشكل الموجود بالصور على الشباك. الموظف اللي جنبه اللي بيشتغل نفس العمل تبعه قال أنا ما راح أشتغل مزارع نهائيا، أنتوا كلكم روحوا ارجعوا بكرة. والمدير كمان موجود وجاوب بنفس الكلام وتاركنا زي ما إحنا هيك على الدور. هاي المنظر قدامك. مع العلم إحنا على الدور واقفين من الساعة 11. طبعا كل نص ساعة على ساعة بيمشي مواطن واحد، كونه السيستم بيكون معلق ما بيمشونا، غير انه الموظف بيطلع يفطر بيطلع يدخن يعني كل ساعه.
0: طيب شكرا.
3: نص ساعه على ساعه تمشي.
0: شكرا على الملاحظه. استاذ محمد تفضل يا سيدي اسمع تعليقك.
2: سيدي يعني انا ما بتعلق على مدى دقه الملاحظه قام الموظف ولا قاعد. احنا هذا سيدي الموضوع التصويب الاوضاع او قوننا التوفيق اوضاع الاعمال غير الاردنيه بدا منذ شهر حزيران الماضي، بدا منذ شهر 6 الماضي. اليوم كوادر الوزارة هذه هي الكوادر الموجودة نظرا، وتحدثنا عبر إذاعتكم الكريمة مرارا وتكرارا لأصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة أن المدة 4 أشهر مدة طويلة.
0: 4 أشهر.
2: 4 أشهر وبإمكانكم الاستفادة من
0: كم بقي بالله من المدة أستاذ محمد؟
2: سيدي ينتهي هذا العمل بهذا القرار 39.
0: 39
2: نعم.
0: عشان هيك الكل جاي يجدد هسه.
2: اليوم نحن أنا نبهت عبر وسائل الإعلام المختلفة ونبهنا كوزارة أن لا تترك معاملتك إلى آخر أسبوعين.
0: نعم.
2: يعني الشكوى في آخر أسبوعين صراحة مش منطقية، لأنه اليوم أنا مضى على هذه المدة 3 أشهر. 3 أشهر ونحن ندعو أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمال غير الأردنية بالاستفادة من القرار، وأن القرار لن يتغير وأن القرار لن يمدد. وكان هناك رسائل واضحة من الوزارة أن اليوم نحن لن يتغير القرار، لكن للأسف كثيرين يراهنون على تغيير هناك تغيير في مضمون القرار وهي الإعفاءات المالية. ونبهنا أنه اليوم لا تضع نفسك في فترة الاكتظاظ في آخر أسبوعين. طبيعي أن يكتظ لأن هناك في جزء من الناس لا يستجيب لهذه الدعوات للأسف. نحن نعلم يعني من خلال التجربة في الوزارة أن هناك من يصر أن يكون يقدم المعامل في آخر أسبوع ويحمل وزارة العمل ووزارة الصحة مسؤولية التأخير.
0: نعم.
2: المدة ليست شهر، وليست شهرين، المدة 4 أشهر.
0: أربع أشهر
2: مضى منها 3 أشهر.
0: يعني هذا الاكتظاظ اللي صار بسبب أنه الكل إجا يجدد بآخر
2: هذه العقلية، هذه الطريقة بالتعاون مع يعني مع هذا الموضوع. ما يعني صراحة التوعية، بالرغم من كل التوعية عبر منصات على التواصل الاجتماعي، عبر حديثنا عبر وسائل الإعلام والتكرار على هذا الموضوع، لكن للأسف في مجموعة، في ناس يصر على أنه لا يأتي إلا في آخر أسبوعين.
0: آخر أسبوعين،
2: علما أنه القرار في آخر أسبوع وآخر يوم مثل راح يكون مثل أول يوم، لن يتغير.
0: نعم صح. طيب الآن راح يكون في تمديد ولا بس؟
2: سيدي يعني تحسبا لهذه الضغط هذا في المديريات ومكاتب العمل، وزير العمل قرر اعتبار من الأحد المقبل، وأصلا قرر من السبت، حتى بالأمس تم تعديل القرار، اعتبار من السبت المقبل سيكون هناك دوام لمكاتب ومديريات العمل في المفرق والكرك وأيضا في إربد والزرقاء والعاصمة حتى الساعة 5 مساء.
0: ممتاز.
2: حتى نتجنب مسألة الاكتظاظ قدر المستطاع. وبالمناسبة حتى يعلم أخوان المراجعين، اليوم أنا لا أستطيع زيارة أعداد موظفين العمل كعدد موظفين في شهر. اليوم المديريات
0: فقمتم بتمديد العمل للخمسة
2: طبعا. نعم. لأنه تحسبا لهذه الحجج يعني.
0: أوكي.
2: اليوم في بعض المراجعين يأتي و يقوم، لأنه كما تعلم أخي أبو زيد اليوم الفحص الطبي يحتاج إلى وقت، إجراء المعاملة تحتاج إلى وقت، أيضا طبعا. التدقيق، الموظف مسؤول عن كل حركة يقوم بها على الأجهزة الإلكترونية. يعني الموظف أيضا يحتاج إلى التدقيق في المعاملة.
0: نعم.
2: عند ارتكاب أي خطأ يتحمل المسؤولية الموظف ويحاسب، فالمسألة لأنها فيها أثر مالي، وفيها أيضا مسألة تتعلق بتحمل مسؤولية مالية على الموظف. يعني أنا طبعا هناك تنبيه على كافة موظفي الوزارة، وهناك تعميم من الوزير أيضا عدم دفع المراجعين لمراجعة الوزارة بأي شكل من الأشكال. يعني حل المشاكل، أي مشكلة تواجهك بدك تحلها في الميدان.
0: نعم.
2: يعني متحسبين لهذا الموضوع، عملنا الوزير أيضا عمم على موظفي الميدان، وأيضا عمم على مسألة الدوام حتى الساعة 5 مساء.
0: نعم.
2: فأتمنى من أصحاب العمل وأصحاب المنازل أيضا أن يأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار. كان هناك 3 أشهر سابقة أخي أبو زيد، مضت من أكثر من 3 أشهر مضت. ونحن اليوم في 9/9. اليوم 9 الشهر، تبقى من 21 يوم تقريبا، أو تقريبا يعني. فهذه أيضا مدة كافية لاستكمال الإجراءات.
0: يا سيدي تسلم على التوضيح، بارك الله فيك، وإن شاء الله يتم استثمار الوقت المتبقي. الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأستاذ محمد الزيد، شكرا أستاذ محمد، يسعد صباحك. بدي أروح للأخ يوسف قديمات، صديق البرنامج، واحد المستمعين الوفيين لحياة. يا مرحبا أخوي يوسف، صباح الخير.
4: حياك الله.
0: يعني اسمح لي أن أعزيك بوفاة والدتك، عظم الله أجركم والله يرحمها رحمة واسعة إن شاء الله، وربنا يلهمكم ويعطيكم الصبر والسلوان.
4: الله يرضى عليك.
0: وين بيت الأجر، وين بيت العزاء؟
4: بنعور حي الشهيد.
0: بنعور حي الشهيد، يا سيدي الله يرحمها وواجبك علينا أكيد.
4: بس أبو زيد عندي أنا سؤال للمستشفيات، خاصة مستشفى الجامعة اللي بروح بحالة طارئة، شو الهدف؟ أنه تزيد حالة سوء؟
0: يعني صار، يعني قصدك هذا اللي صار مع والدتك؟
4: أخذناها بحالة طارئة لمستشفى الجامعة، بكل أسف من الساعة 7 الصبح للساعة 9 بالليل اضطرينا نطلعها مسؤوليتنا. ياخذوا دم ويرموه. يعني انا اخذتها على افضل مستشفى بالاردن بالنسبه لي، مستشفى البشير، بخلال 10 دقائق كانوا عارفين كل اللي عندها.
0: يعني نقلتها مباشره على البشير بعد ما وصلت الجامعه؟
4: لا والله، بعد ما طلعناها على اساس انه اضواء علاجات، قعدت يوم بالبيت، ثاني يوم تعبت اخذتها على البشير.
0: على البشير.
4: فانا بشكر الدكتور محمد ايوب رئيس قسم الكلى بمستشفى البشير، والأطباء الموجودين والله ما قصروا، حتى أنه حاولوا المستحيل، أنه لأنه ما فيش أسرة أنه ينقل لمستشفى خاص.
0: نعم.
4: والحمد لله عشان تأمينها انتقلت لمستشفى خاص.
0: يعني كان في عندها مرض معين الوالدة رحمة الله عليها؟
4: طلعت من الجامعة نسبة التسمم بالدم 600.
0: يعني شو سبب التسمم؟
4: يا سيدي هذا أعمار،
0: يا سيدي الله يرحمه،
4: لا بقدر احمل مسؤوليه لحد،
0: الله يرحمه.
4: لكن مستشفى الجامعه مستشفى تعليمي لا يصلح لحالات الطوارئ، هذا برايي.
0: يمكن هاي تجربتك اللي كانت قبل يومين. نعم.
4: لا والله يا ابو زيد، يعني بنفس اليوم اللي نقلته على البشير بحكي أنا وأصدقائي لي بصلاة الفجر، يعني بقول والله هاي خامس حالة بقولوا لنا بروحوا على الجامعة وطلعوا بجرثومة.
0: خامس حالة يروح على الجامعة يطلع بجرثومة.
4: أربع خمس حالات
0: يعني قصدك هي الجرثومة.
4: الجامعة قصتهم.
0: الجرثومة أصيبت فيها خلال وجودها هذا اليوم في المستشفى؟
4: ما بعرف، بقدرش أحكم. بقدرش أحكم، لكن مستشفى طوارئ الجامعة فيها عدوى. فيها عدوى لكبار السن.
0: هاي معلومة بدنا نسمع تعليق الدكتور نادر بصول عليها مدير مستشفى الجامعة الأردنية. دكتور نادر صباح الخير سيدي.
5: اهلا وسهلا، صباح النور ويعطيك الف عافيه.
0: يا مرحبا، يا هلا دكتور. دكتور الاخ يوسف توفت والدته امس وكانت قبل ثلاث اربع ايام بطوارئ المستشفى.
4: بتراجع الجامعه صار لها سنتين.
0: نعم.
4: وكل مره ترجع بتزيد حالتها، كل مره راجع الجامعه بتراجع بتزيد حالتها.
0: وعلى كلامه يقول انه قبل ثلاث ايام راجعوا الطوارئ المستشفى واصيبت بجرثومه.
4: اصيبت مش الماضي اللي قبله.
0: اوكي.
4: لانه الحجه قالت عناية المركزة ما يقارب 10 أيام بين البشير والجامعة والرويال.
0: أوكي.
4: الجامعة والبشير والرويال.
0: نعم.
4: الجامعة حتى ما حطوها بعناية مركزة وهي بحاجة لعناية مركزة.
0: أصيبت بعدوى كما يقول من المستشفى، وبيقول إنه عنده أصدقاء.
4: ما بقدر أبو زيد، أنا ما بقدر أقول إنه أخذتها من المستشفى.
0: ما أنت الآن بتقول لي إحنا طلبنا الدكتور من.
4: أنا ما بعرف بالطب، لكن اللي حكوا أكثر من واحد قالوا إنه طلعوا من الجامعة معهم عدوى
0: كبار سن.
4: أنا ما بحمل مسؤولية لحد، الأعمار بيد الله.
5: طيب أخي الكريم
0: تفضل دكتور. يلا خلص أتوقع صارت واضحة.
5: الله
0: يرضى
5: عليك.
4: الله يرضى عليك.
5: إحنا يعني ما بتقدر هيئته، هو الأخ الكريم بيقول لك ما بقدر أجري من مستشفى الجامعة. طبعا المستشفيات هي بؤر لوجود العدوى، إنه هاي مستشفى يعني ما بيجيها إلا المرضى، فالمستشفيات هي بؤر لوجود العدوى. والناس اللي بيكونوا كبار بالسن وعندهم أمراض مختلفة يعني بيكون احتمالية إصابتهم أكثر من غيرهم. طبعا إحنا يعني في عنا مكتب منع عدوى يعني معروف، ومن من ما أسس المستشفى موجود، وأي زيادة في عدد الحالات أو نسب حالات العدوى في المستشفى يتم دراستها. والآن يعني للخط الآن هيو استعرض قاعد تقرير منع العدوى للجنة المستشفى الآن يعني الصدفة هي، فهي مثل ما بقول الأخ يعني راجعت عنا وراجعت عند البشير وراجعت في مستشفيات أخرى. كل هاي المستشفيات مثل مستشفياتنا ممكن أن يكون فيها ينتقل إلها عدوى.
0: نعم.
5: شايف علي؟
4: معلش.
5: وقال الناس يعني هاي بصراحة الكلمة هذه
4: دكتور معلش، انا عندي اخوان اهدى منهم ما فيش، لكن يوم ما راجعنا اخر مره للجامعه طلعوا طوشه مع الجامعه ما تحملوا، ياخذوا عينات دم ويكبوها، ياخذوا عينات دم ويكبوها اربع مرات.
0: يعني عاده شو طبيعه
4: يعني اخوتي بيقولوا يا ريت صورنا بس ما بنعرف شنو هذا البشير، تغير الشفت العينه خربت خذوا مره ثانيه.
0: دكتور نادر عادة ما هي طبيعة العدوى أو الجرثومة التي يعني يصاب فيها المرضى في
5: يعني في عدة جراثيم بالمستشفيات، في عدة جراثيم في أمراض اسمها Hospital Acquired Infection، يعني هذه الأمراض موجودة في المستشفيات سواء عندنا ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان في العالم. المستشفيات بيئة موبوءة، يعني لأنه هذه المستشفى ما بدخلها إلا المريض، يعني ما في واحد صالح بيجي بدخل صحيح وما عنده مرض بدخلها، فهي المستشفى دائما موجود فيها العدوى يعني. وإحنا دائما
0: هاي العدوات خطيرة قصدي تصل إلى مرحلة التسمم في الدم.
5: يا أخي الكريم عشان هيك بقول إحنا بنحب دائما إنه المريض يقعد يجلس في المستشفى يعني أقل فترة ممكنة، مجرد ما يعني بلش يتماثل للشفاء وأموره مشت في الاتجاه الصحيح نقول له روح، لأنه وجودك في المستشفى هو يعني ممكن يسبب لك العدوى. والعدوى تبعت المستشفى
4: من مرة والله.
0: ثواني بالله ثواني يوسف. أيوة دكتور هاي
5: نقطة مهمة. والعدوى تبعت المستشفى، بس لو تخليني أكمل.
0: كمل سيدي.
5: يعني هي عادة ما بتكون حتى تستجيب للمضادات الحيوية الطبيعية، يعني بتكون عدوى أشد، لأنه الجراثيم الموجودة في المستشفى زي ما تقول متعودة على الأنتيبايوتكس الموجودة في المستشفى، فهي بتكون من أنواع الجراثيم اللي بنسميها ريزيستنس، يعني عندها ما عندها يعني ما بتستجيب للأنتيبايوتكس العاديين.
0: نعم.
5: بدها أنتيبايوتكس أقوى من العادي. هذا موجود. هلا بالنسبة للأشياء الأخرى والله أنا ما بعرف، بيقدر يتقدم طبعا أخونا، بيقدر يتقدم بشكوى بالأسماء بالوقت، إحنا بنطلع الأسماء شو اللي صار بالضبط، يعني شو مين اللي قصر معاه. إحنا دائما ما بندعي إنه إحنا كاملين، لابد إنه في هيك وفي هيك، لكن إحنا اللي بقصر لازم نحاسبه ولازم يعرف حدوده، وإحنا دائما همنا الأول والأخير هو المريض، لكن ما بتقدر يعني هذا الإنسان إنسان وإحنا كلياتنا بشر. ولذلك يعني العدوى هذه أنا بقدر أجزم إنه إحنا في المستشفى نسبة العدوى عنا من أقل النسب في الأردن وعلى مستوى العالم. إحنا مستشفى تعليمي، مستشفى جامعي، نتبع كل أصول المتبعة في مكافحة العدوى والجراثيم في المستشفيات.
0: شكرا.
5: وعندنا خطط واضحة وصريحة ومتعارف عليها في كل الأردن، وإحنا كمان مراقبين من وزارة الصحة ومن أي شيء، يعني أي شيء بيكون في غلط في نسبة زيادة بتم مخاطبتنا من قبل وزارة الصحة إنه أنتوا في عندكم إشي غلط.
0: شكرا.
5: إحنا المي نفسها اللي بنستخدمها في المستشفى تفحص ثلاث مرات في الشهر لجراثيم معينة. أي إشي يعني تابع أو موجود في المستشفى يتم فحصه. أي إشي بناء بده يتم عمله لازم مكتب مكافحة العدوى يمر عليه ويتأكد إنه هذا يوافي المقاييس اللي بتكون بتقلل.
0: شكرا.
5: العدوى.
0: دكتور نادر بصور مدير مستشفى الجامعة الأردنية. أخوي يوسف مرة ثانية، الله يرحم الوالدة رحمه واسع، سمعت الدكتور يعني بيقول لك احنا مستعدين بأي وقت انه تكون موجود وتقدم شكوى وتفاصيل.
6: انا ما بدي اقدم شكوى
0: في الجامعة،
6: انا ما بدي اقدم شكوى، انا رفعت امري الى الله،
0: الله يرحمها.
6: القضية انه اطلب ملفها حتى يعرفوا المستشفى الثاني شو عملوا فحوصات، شو في عندها، يقولوا لي خلال يومين ثلاث، ولليوم ما يحكوا معي.
0: معك حق، معك حق. أي تقصير موجود إحنا
6: أظن ملف المريض حق لأهل المريض.
0: نعم. أي تقصير أنت تعتقد أنه كان موجود إحنا جاهزين نشبكك مباشرة مع الدكتور نادر بصور. ومرة ثانية عظم الله أجركم يا صديقي، عظم الله أجركم، الله يرحمه.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم فيها بالصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع.

الطويب خطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 500.

0: ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 5. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي 0795-546-38.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
4: تطبيق أشيائي.
5: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى اتصالاتكم مباشرة. بدي أروح للدكتور محمد سحيمات من ماليزيا. يا مرحبا دكتور محمد.
6: يا هلا بيك. هلا هلا. الله يعطيك العافية.
5: حياك سيدي. تفضل.
6: الله محيك. الله يعطيك العافية. أول شيء صباح الخير لكل الأردنيين.
5: يا صباح الخير دكتور محمد من عمان لماليزيا. من وين؟ بأي مدينة ماليزيا؟
6: احنا في كوالالمبور.
5: بالعاصمة. حياك سيدي.
6: بالعاصمة. الله محيك. الله يبارك فيك.
5: هلا دكتور.
6: بدي أغلبك. الله يبارك فيك. هسه ما بعرف إذا سمعتوا أنتوا عن الحرائق اللي صايرة في إندونيسيا.
5: نعم.
6: وسمعت عن التلوث الجوي اللي واصل لماليزيا.
5: نعم.
6: ووصل مؤشرات التلوث قيم عالية في ماليزيا، ولحد يعني إنه تاريخ 7/9 إدت الحكومة الماليزية أعلنت حالة الطوارئ وأغلقت تقريبا ما يقارب 647 مدرسة.
5: نعم. شيء.
6: هل هذا الحكي كله بسبب التلوث اللي صار؟ احنا التلوث اللي صار بلش من الثلث الثاني من شهر 8 ماشي، واحنا كطلاب اردنيين كنا شايفين الوضع كيف، ولكن قررنا انه نصبر شوي لانه الناس قالت هذا الاشي بحدث سنوي ويومين ثلاث اربعة بروح، ولكن لما استمر الوضع اكثر تقريبا ما يقارب الشهر وقاعد بيزيد بيزيد بيزيد، والحكومة الماليزية اعلنت انه حال الطوارئ واعلنت انه زيادة في حالات الامراض الرئوية والالتهابات الرئوية. اوكي. فاحنا كطلاب
5: حتى انا قرات حتى المدارس سكرت صح.
6: 607 مدرسه تم اغلاقها.
5: في مدارس اغلقت. يعني واصل مراحل خطيره موضوع الدخان
6: في بعض المناطق، وصلت اللي هو مؤشر الاي بي اي بيسموه مؤشر تلوث الهواء الى فوق ال 500
5: يعني خط احمر صح.
6: فوق ال 500 يعني خطيره جدا.
5: خطيره. طيب وانتم يعني جداً. شو وضعكم في كوالالمبور؟

0: احنا في مؤشرات من شهر للآن ماشي مؤشر هذا تقريبا محدود ال 200
1: من هي ما بتنزل عن 30 اعتقد طول السنه.
0: هسه هي لو كانت 32 او 33 او 34 لكن الملموس بتكون 42 يعني انت فعليا بتكون حاسس فيها 42 بسبب الرطوبه في عده عوامل. ففعليا تكون درجه حراره هي اعلى الملموس اعلى من الموجوده فعليا ولكن هو الموسم هذا اجى موسم جفاف استثنائي حتى على اندونيسيا.
1: نعم
0: الامر اللي ادى انه لحد الان لحد بدايه شهر 9 كان عدد الحرائق محروق 200 الف هكتار يعني ما يقارب 2 مليون دنم.
1: طيب وانتم يعني الان شو يعني شو وضعكم كاردنيين هناك؟
0: احنا والله كطلاب اردنيين بدنا نروح صراحه للامانه لانه الوضع صار لا يطاق. معنا اطفالنا ومعنا اللي معاه زوجته واطفاله واللي عنده مثلا ربو او حساسيه ودنيا الوضع صار.
1: طيب ما الذي يمنع انكم ترجعوا هاي الفتره حتى تتخف
0: ولا شيء؟ بمنعنا شغله واحده بس احنا اللي بمنعنا انه احنا عندنا فتره اقامه من حسب قانون التعليم العالي لازم نقعدها في البلد اللي بدنا ندرس
1: اللي هي 8 اشهر.
0: لا 8 اشهر للانسانيه و16 شهر للعلميه.
1: وهاي الفتره مش ممكن انك تقطعها وترد تكمل لازم تكملها مكمله.
0: لا ما بنقدر نقطعها عادي.
1: طيب شو المشكله تقطع هسه؟
0: هلا احنا الفكره انه اغلبنا موظفين ماشي. الموظف سفره مش عشوائي بيكون مرتب بين مثلا شغله بين اجازته وبين شغل مرته وبين اجازه مرته زي هيك وهذا الكلام.
1: كيف
0: والجزء الثاني من الطلبة هم مبتعثين.
1: طيب ايش المطلوب دكتور محمد؟ يعني ايش المطلوب سيدي؟
0: احنا بس المطلوب انه يا عمي بدنا نروح والفترة اللي نقعدها في الاردن لحد ما تنتهي ظاهرة التلوث الموجودة في ماليزيا يسيبوا لنا اياها ضمن فترة الاقامة. يعني روحنا قعدنا شهر ماشي انتهى التلوث.
1: كيف بدك تكون موجود في الاردن يحسب لك اياها ضمن الاقامة بماليزيا؟
0: احنا بس عشان لانه احنا
1: انا معك بس انت قولك بتقولي انا بقدر هاي الثمان اشهر او ال16 شهر اقطعها واجي. فيعني
0: مظبوط
1: شو المشكله تيجي مزلوط. وبس تخلص الازمه ترجع.
0: المشكله انه اغلب الطلاب راح يتاخر تخرجهم يعني هو مثلا دائما اغلب الطلاب شو بيعملوا فتره الاقامه بيخلوها هي اخر فترة. من الدراسه.
1: طيب شو راي الوزاره حكيتوا مع مهند؟
0: والله لا مهند ما حكينا مع مهند الخطيب اللي هو الناطق الاعلامي. احنا حكينا مع الخارجيه
1: يعني احنا بنحاول نتواصل مع دكتور مهند بس تليفونه مغلق صراحه. راح نوصل له الملاحظه ونشوف ايش يعني ايش راح يكون رد الوزاره.
0: خلاص احنا احكي لهم بس اللي بدنا يوصل للوزاره احنا ما بدنا نقلل قيمه لا بدنا نقلل قيمه ولا ننزع ما بدنا ننزع.
1: خلينا بكره نحطها عنا شباب اذا سمحتوا خلينا نحطها بكره عنا نوت نرن على الدكتور مهند ونطلبك دكتور محمد مره ثانيه ان شاء الله.
0: هو ان شاء الله
1: ولا يهم بكره بنرد بنحكي معك وبنحكي مع الدكتور مهند الخطيب من وزاره التعليم العالي نشوف ما راي الوزاره في هذا المقترح
0: باذن الله تعالى.
1: الله يحييك وان شاء الله السلامه للجميع. السلامه للجميع ان شاء الله. شكرا دكتور محمد السحمات من ماليزيا. شكرا سيدي. شكرا يسعد صباحك. شكرا لكم انتهى وقت صوت حي. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنه معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله بكره الخميس مبارح الأحد يا أخوان الأيام تركض ركض. نلتقي غدا الخميس إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية
3: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: التقنية لصناعة الزجاج.
5: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
6: مدارس الوطن العربي.
7: تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن صفة كثير موظفين بفكروها ضعف، وهي فعليا من أقوى علامات الثقة والنضج المهني. الصفة هي الاعتراف بعدم المعرفة. مفارقة غريبة، اللي بيعرف قليل بتظاهر إنه بيعرف كل إشي، واللي بيعرف كثير بيعترف بسهولة إنه في أشياء ما بيعرفها. ليش؟ لأنه الواثق ما بيخاف يحكي ما بعرف، أما المهزوز داخليا بحس إنه أي اعتراف بهد صورته المهنية فبيرتجل إجابة، وهون بتبدأ الكارثة. والقاعدة ما بعرف بس رح أعرف أقوى بمليون مرة من إجابة غلط بثقة، لأن المعلومة الغلط أخطر من عدم المعلومة. ممكن مديرك بالشغل يسامحك على قلة الخبرة، بس صعب يسامحك على معلومة غلط بنى عليها قرار. فمثلاً بتدعي معرفة بمعلومة، فبالتالي أنت أعطيته معلومة غلط، هون رح ينبني عليها قرار. بعد فترة بتظهر النتيجة، فبتنكشف إنه معلومتك غلط، فبتخسر ثقة سنين عشان لحظة كبرياء واحدة. بالمقابل بتعترف بصدق، بترجع بالمعلومة الصحيحة، فبتراكم رصيدك كشخص كلامه مضمون. بمسيرتي وأنا بموقع استشاري كثير مرات كنت أنسأل أسئلة خارج تخصصي، كان أسهل إشي أرتجل إجابة بتحفظ هيبتي المنصب تاعي. بس تعلمت إنه أقوى جملة أحكيها هاي نقطة مهمة ومش من تخصصي وبتستاهل رأي المختص. خليني أرجع لك بإجابة دقيقة. شو صار؟ احترامهم زاد مش قل. مصداقيتي أهم طبعا من مظهر معرفتي. وفي فرق بين ثلاث جمل بتحدد مستواك، وهدول اتعامل معاهم بشكل صحيح. ما بعرف وتسكت هاي ناقصة. ما بعرف بس رح أعرف وأرجع لك لما ينطلب منك معلومة معينة هاي مهنية. هاي مش من اختصاصي بس بقدر أوصل لك للشخص الصح، هاي قيادية. عشان هيك افصل بين المعرفة والكرامة، لا تخمن بالأمور المصيرية، حول كل ما بعرف لراح أتعلمها. وضروري جداً تميز بين جهل التقصير، لأنه في معلومات لازم تكون تعرفها حسب مجالك وشغلك وخبرتك، وهذا طبعاً بده اعتذار منك ليش ما بتعرف، وجهل التخصص لأنه مش من مجالك وهذا نضج. الخلاصة، التظاهر بالمعرفة مش قوة، وأخطر أنواع الضعف المهني. خلي كلامك قليل وموثوق أحسن من كثير ومشكوك فيه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية بتحكي هاي خارج نطاقنا بثقة، بدل ما تعطي وعد ما بتقدر توفيه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعترض وتدمر 18 صاروخا من أصل 20 أطلقت من إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من عناتة ومخيم شعفات بالقدس بعد اقتحام استمر ل24 ساعة. إيران تهاجم 10 سفن وواشنطن تتوعد باستمرار الضربات. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي بأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي بأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح من جراء الاعتداء الصاروخي الذي استهدف المملكة خلال الساعات الماضية. أكدت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وقالت إن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها بالتزامن مع استمرار متابعة وتقييم تطورات الموقف. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل شخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 2 أمريكيتين و8 نواقل نفط و10 سفن مخالفة كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 50 واقل نفط خام إيرانية، قالت إنها جزء من شبكة سرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة. وقالت إن الضربات جاءت ردا على محاولتين نفذهما الحرس الثوري لاستهداف 2 حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال 2 يوم، موضحة أن السفينة تمكنت من تفادي الهجومين وواصلت تنفيذ دورياتها من دون تسجيل إصابات. وأكدت القيادة المركزية أن جميع محاولات الحرس الثوري استهداف سفن البحرية الأمريكية باءت بالفشل، وأنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والكاتب حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، ما الرسائل التي تحاول إيران إيصالها من خلال استهدافها المباشر للمملكة؟
1: كل التحية لك أستاذة صفية وللمستمعين. يعني إيران ذاهبة نحو يعني توسيع ساحة التصعيد، كونها ترى أن التصعيد الأمريكي الاقتصادي ومحاولات فرض وقائع اقتصادية على الجانب الإيراني تؤذي إيران إن بقيت ساكنة لا تتحرك، لذلك هي اتجهت لتوسعة نطاق ضربات، وترى أن هذا الاستهداف يحرج الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت الاستهدافات في الخليج العربي، حيث استهدفت ما يقارب 20 سفينة، منها 2 للبحرية الأمريكية، ووجهت ضربات باتجاه الأردن، وهي أرادت بذلك بالفعل أن تحرج الجانب الأمريكي وتستنزف بعض المقدرات الموجودة في المنطقة. يعني بعض التقارير الأمريكية تحدثت عن إطلاق ما يقارب 60 صاروخ باتريوت، وهي كلفتها تقارب، يعني إن صحت التقديرات تقارب أكثر من نصف مليار دولار، يعني أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية في ليلة واحدة. هذا هو ما تسعى إليه إيران، استنزاف المقدرات الأمريكية وإحراج الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع المنطقة كلها على حافة الحرب والتصعيد. يعني الأردن يعني بهذه العملية يجد نفسه في وسط هذه كتلة اللهب الأمريكية الإيرانية. أيضا يجب أن نذكر بأن التصعيد لا يقتصر على هذه الجماعات، هناك تصعيد موجود في منطقة البحر الأحمر وله تداعيات أيضا اقتصادية وأمنية على المنطقة، ويقابله أيضا تصعيد واضح في جنوب لبنان. فكل هذه الجبهات تبدو مترابطة، والهدف هو يعني إيصال المنطقة إلى نقطة من يعني أو إيصالها إلى مرحلة يمكن من خلالها الضغط على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية التي تشنها على الجانب الإيراني. وهذه عملية تدفع ثمنها دول المنطقة لا شك. يعني الأردن وجد نفسه عالقا كسائر دول المنطقة في هذه الحرب دون أن يكون يعني مستفيدا منها، أو حتى هناك أي مردود حتى سياسي. نعم. لهذه الحرب.
0: نعم أستاذ حازم، هل نستطيع القول بأن هذه المعطيات وهذا التصعيد من الممكن أن يحول أن يتحول إلى حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة المقبلة؟
1: يعني حتى اللحظة خلال الشهرين المقبلين وحتى مطلع يناير المقبل من العام المقبل لا يبدو أن هناك اتجاه لحرب أوسع وأكثر شمولا، يعني لأسباب داخلية أمريكية ولأسباب تتعلق بحجم الانتشار الأمريكي في المنطقة واستنزاف المقدرات الأمريكية. يعني أمريكا أغلب قدراتها العسكرية مستنزفة وموجودة في منطقة الخليج العربي، هناك حاملتا طائرة، 18 سفينة حربية منهم 13 مدمرة. يعني هذا استنزاف القدرات الأمريكية، وأمريكية لم تعد قادرة على حشد المزيد من الموارد في ظل الضغوط الموجودة وحاجتها إلى دوريات في منطقة بحر الصين الجنوبي ودوريات مماثلة شمال أوروبا. في المرحلة الحالية لا يبدو أن الحرب قد تنزلق إلى حرب أكثر شمولا، لكن جولات تصعيد، وهذه الجولات تزداد كلفة وتعقيدا وترتبط أيضا بأهداف جيوسياسية، يعني لأنه في تتمدد باتجاه مضيق باب المندب، وأمريكا تبدو عاجزة مثلا أمام ما يحدث في باب المندب، ولا يبدو أن لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع التصعيد العسكري. هي ترد بإجراءات اقتصادية ودفاعية حتى اللحظة الراهنة.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي والكاتب حازم عياد. تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابي اليوم المشاكل التي تواجه العديد من القضايا، أبرزها أصحاب سيارات السفريات الخارجية وأصحاب سيارات تدريب السواقة وكابتن التوصيل والسائقين المتقدمين لفحص الحصول على رخصة الفئة السادسة. كما تناقش اللجنة الإدارية موضوع عدم اعتماد الإقامة الفعلية للمرشح للتعيين في القطاع العام وفق نظام الموارد البشرية واعتماد القيد المدني للشواغر على الإعلان المفتوح. قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات أن أشد الكثافات المرورية صباحا تتركز على مخرج نفق صافوت السويلح تجاه نفق خندة وصولا إلى 8 وطريق المطار إضافة إلى مناطق أو منطقة المناصير تجاه 7، فيما تعمل مجموعات السير على تنظيم الحركة والتعامل مع الكثافات. ودعا السائقين إلى الالتزام بالمسارب الصحيحة وخصوصا عند مداخل ومخارج الأنفاق والانتقال من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية وتجنب تغيير المسرب بصورة خاطئة بما قد يعيق حركة المرور. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة يعنتا ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة بعد اقتحام استمر لنحو 24 ساعة. وللحديث أكثر عن آخر التطورات والتفاصيل من القدس والضفة الغربية ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
2: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين، ونبدأ بنتائج الاقتحام الموسع الذي نفذته قوات الاحتلال في بلدة عناتة ومخيم شعفاط وضاحية السلام إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، والذي استمر كما تفضلت لنحو 24 ساعة. أسفر هذا الاقتحام عن اعتقال ما لا يقل عن 100 فلسطيني بحسب إحصائية لمحافظة القدس، أيضا مصادرة عشرات المركبات وتخريب محتويات عدد من المنازل خلال هذا الاقتحام. الجيش الإسرائيلي قال بأن هذه العملية جاءت خطوة استباقية خشية من وقوع عمليات فدائية من قبل الفلسطينيون انطلاقا من هذه المناطق تزامنا مع الأعياد اليهودية خلال الأسبوع القادم. أيضا صفية، خلال ساعات فجر اليوم قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. تركزت الاعتقالات في مدينة جنين، من بين المعتقلين طفلين تم اعتقالهما بعد مداهمة منزل عائلتهما في المدينة. أيضا في مدينة القدس المحتلة في هذه الأثناء قوات الاحتلال تقوم بعمليات هدم في بلدة الرام، طالت حتى هذه اللحظة غرفة زراعية وحظائر أغنام وإسطبلات للخيول، وهناك أيضا استعداد لهدم أحد المنازل. كذلك الحال في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، قوات كبيرة من جيش الاحتلال رفقة جرافات تقتحم هذه المنطقة تمهيدا لهدم أحد المنازل، تزامنا أيضا مع إجبار أحد المقدسيين على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء دون الحصول على تراخيص.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدلا في المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما في المؤشرات الحالية للأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 153، الذهب الحالي للأونصة 4400، الفضة الحالي للأونصة 66، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29593، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7689.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
11: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
12: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص. فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يعني يوم الأربعاء هذا اليوم اللي بيبشرنا بقرب الخميس. بقرب الخميس رح يجي يوم الخميس، بعدها عطلة وروقان وراحة، ما في واجبات، ما في واجبات مدارس طبعا عم بحكي. الله أعلم إذا في اليوم طبخة ولا لا، بتكون تسخين من مبارح. يعني بتوقع يوم الأربعاء هو نعم مش نهاية أسبوع ولا وراء عطلة، بس يوم مريح أخف من باقي الأيام، لا هو بداية أسبوع ولا عليه ضغط، فنحاول نستمتع فيه سواء بفنجان قهوة، بكاسة شاي، أو حتى نتمشى شوي. الجو بلش شوي يبورد، في نسمة هواء باردة لطيفة مع أجواء الخريف، مع أنه الخريف هاي الأيام مش زي خريف زمان، لكن لون الأصفر بالشجر الموجود بذكرنا أنه حان وقت الخريف. يعني لما نشوف كمان مربى القرع، لما الناس تعمل المربى القرع هذا، أنا مجرد ما شفته خلاص بعرف في خريف، في خريف بالسلافة بيكون موجود. فسبحان الله هاي الشغلات الموجودة بالحياة من زمان لهذا اليوم بتذكرنا قدي حلو نستمتع بيومنا لو شو ما كان الفصل مع هاي الأجواء الجميلة.

وأكيد ما بينفع نبدأ نهارنا إلا لما نقرأ كومنتاتكم ونستقبل مكالماتكم في حلقتنا. على فكرة دردشتنا اليوم تحكي إشي كتير حلو. الحكي إليك واسمعي يا جارة، لماذا نلجأ أحيانا إلى التلميح بدلا من المواجهة والحوار الصريح؟ يعني بيكون قاعدين بقعدة ببلش زت الحكي هيك، الحكي إليك واسمعي يا جارة، طب ما نحكيها دايركت خلص مباشر، تعالي عند فلان أنا زعلانة منك، 1 2 3 أنت بتعملي هيك هيك هيك لأنك بتضايقيني. يعني خلينا نكون صريحين، فشو رأيكم ليه أحيانا الناس بتلجأ للتلميح بدلا من المواجهة؟ فخلينا نستقبل آرائكم ومشاركاتكم من أول الحلقة إن شاء الله لآخر الحلقة، يعني حتى مع الاستضافة رح نستقبل الآراء بما يخص هذا الموضوع. أما الآن خلينا ناخد التصبيحات الجميلة اللي دائما بتعلقوا لي إياها على الفيسبوك. ميساء غنام يسعد صباحك، مي البلبيسي يا هلا ويا رحب فيك يا مي البلبيسي، الله يسعدك يا رب. شو بتقولنا أنوار؟ صباح الخير يا أهل الخير والضحكة الحلوة، صباحنا اليوم غير، القهوة حضرت والمزاج لسه بفاوض حاله يقوم. أحلى صباح لمذيعتنا الغالية رنودة ولكل مستمعات ومستمعين بيت حواء، صباحكم فرح وراحة بال وضحكتكم تسبق قوتكم، الله يجعل هالصباح بداية ليوم حلو، وإذا في حدا لسه ما فاق لا تخافوا القهوة بالطريق، صباحكم ونيس مثل قلوبكم مليان أخبار حلوة وضحكات ما بتخلص، يسعد هالصباح يا أنوار عن جد يا مصدر السعادة والإيجابية. أم ثائر حمدان تحكي لنا صباح الخيرات والمسرات والبركات لمن يحلو بهم الصباح، يسعد هالصباح يا أم ثائر. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. عامر السيد بيقول اللهم اجعل صباحنا نورا وطمأنينة وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق واكتب لنا ولمن نحب سعادة لا تزول ورزقا مباركا وقلبا راضيا مطمئنا بذكرك، صباحكم رحمة ومغفرة وبركة، يسعد هالصباح يا عامر. أم أحمد يا حبيبتنا يسعد صباح صباحك يا أم أحمد، الله يخليكم ويبارك فيكم يا رب. هيام عموري صباح الخير، صباح الخير لمن يشبهون الصباح في جماله ورقته، صباحك معطر بمسك أخت رند، يسعد الصباح يا هيام. فاطمة أبو غليون تحكي لنا صباحكم عسل، بصبح على الحلوين، صباحكم سكر زيادة ورضا وسعادة كالعادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يسعد هالصباح يا فاطمة، يا هلا ويا رحب فيكم.

بتقول لهم احمد في طبخه حلوه زيك يا قمر بسموها العسليه، وبنتي امال فنانه في عمل مربى القرع. والله هذا المربى انا بحبه كثير. العسليه ما بعرفها والله يوم احمد شو هاي الطبخه بالضبط. المربى هذا مميز جدا، خصوصا مجرد ما كان يعني مجرد ما ينزل من الطنجره يكون شوي سخن القرع نفسه، عن جد بيكون لذيذ جدا وطيب. عمر أبو زيتوني سعد صباحك يا عمر، بقولنا عمر قد لا تكون الظروف مرت كما تمنينا، ولكننا على يقين وثقة أنها مرت كما شاء الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مهما خططنا لحياتنا ورسمنا لمستقبلنا واتخذنا من القرارات ما نراه خيرا لنا، يبقى تدبير الله هو الأكمل وقدره هو الألطف. يا رب جمل حياتنا برضاك والطف بنا في أقدارك، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا الطمأنينة وحسن الظن بك دائما. اللهم آمين. مأمون مناوي يسعد صباحك. هيام جاد الله اللهم بتحكي اللهم املأ صباحنا سرورا واملأ قلوبنا نورا وارزقنا حلالا ميسورا. صباح الورد يا صباح الفل يا هيام. راتب الباز بقول تحدي من نوع آخر.

0: الغالي على قلوبنا، ويسعد صباح جميع المستمعين والكادر العظيم. وما أحلى الألوان في الخلفية وراك يا رند، ألوان رائعة صافية زي قلبك. الله يسعد لها الصباح يا مي، شكرا على كلامك الحلو الطيب.
1: بحب الناس بألوانها، بأفرحها وأحزنها.
0: نانيتا بتحكي لنا ابدأ يومك بقلب مطمئن وروح متوكلة وثقة بأن الله لن يخيب سعيكم. اللهم خير هذا اليوم وخير ما بعده. صباح الورد يسعد هالصباح. جهاد يسعد صباحك. أم هاني البستنجي الله يسعدك ويبارك فيك، يسعد صباحك وكل أوقاتك. عم بحاول قدر المستطاع أقرأ الكومنتات على السريع. أنوار بتقول أنا بدي أعمل طبقة ملوخية خضرة مع دجاج وأتحد توم بزيت الزيتون على الوش، يا سلام على الريحة، مع كم مكعب ثلج مشان المطة تروح، وليمون وفلفل أخضر وصحن رز مفلفل كل حبة. وأختها تفضل يا رنودة، يعني أحنا أحكي لك شغلة، أنا الملوخية بحكي لها الملوكية، هاي الطبخة طبخة ملوكية، لو بتتاكل كل يوم ما بنحكي لها لا، قد ما هي زاكية وطيبة. أم هاني البستنجي يسعد لنا هالصباح، الله يخليكي ويبارك فيك يا ربي. أم خالد ضمرة يسعد لي هالصباح يا أم خالد. ماريا الله يسعدك ويبارك فيك. هاجر الله يخليكي ويبارك فيك. أشوف هاجر كومنتك رح أقرأ لك إياه. بتقول لنا هاجر: سأختصر صباح اليوم بدعوة لكم من القلب أن يعطيكم حتى يرضيكم عاجلا غير آجلا. اللهم آمين يا أم يا هاجر، الله يسعدك ويبارك فيك ويسعد لنا صباحك يا هاجر العزيزة. رح نكمل معكم بإذن الله، لكن بعد الفاصل رح نحكي كيف نعتني بالنباتات في فصل الخريف. كيف ممكن؟ خليكم معنا لنعرف بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية،
2: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. يعني احنا بالخريف مش بس الشعر بتساقط والبشرة بتصير جافة، حتى بتتأثر النباتات في هذا الفصل. في اليوم كيف ممكن نعتني بهاي النباتات وشو هي النباتات اللي ممكن تزهر في هذا الفصل؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة الزراعية آمال الحصان. أهلا وسهلا فيك مهندسة.
1: هلا فيك شكرا،
0: يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيكي، كيف
1: صباح
0: امورك؟
1: صباح الخير إلك. تمام الحمد لله، انت كيف امورك؟
0: نشكر الله. يعني مهندسه، بس هيك بدافع الفضول، لما تكوني انت مهندسه زراعيه بيتك بيكون كله عن جد مزروعات وكله خضار؟
1: هلا اسمعي بكمل، يعني صراحه كان انه انا بس كون في شقه، هلا في نسبه منيحه من النباتات عندي. بحاول ازرع.
0: اتوقع ان تلتين البيت، ما دام حكيتي نسبه منيحه معناته تلتين البيت عباره عن نباتات.
1: يعني تقريبا
0: الله يسعدك ويبارك فيكي مهندسة
1: الزراعة.
0: أما هي طبعا هي حياة، بتعرفي مش بس موضوع دراسة، أكيد حياتنا هيك. إذا ما كان في أخضر بالبيت، لون الأخضر، الشجر، الحياة، والله إحنا بنحس فيه إشي غلط، بنحس فيه اكتئاب، بنحس إنه إحنا حزينين. فما بالك لما نشوف نباتاتنا قلب لونها على صفار وصارت تتساقط أوراقها، مش عارفين ننقذهم. فإيش نتوقع أبرز التغيرات اللي ممكن تطرأ على النباتات في هذا الفصل، وكيف ممكن نغير طريقة العناية بها إذا لازم إنه نغير هاي الطريقة؟
1: هلا اسمع، هو أكثر إشي عن جد عن جد، يعني من غير ما أكون أنا بحكي أوفر، بس أكثر إشي عن جد بوجع القلب، يعني يمكن بحكم تخصصي إنه أنا أشوف النباتات صفرة، وكثير يعني أنا بحاول أحكي معلومات عشان يعني أنا حاسة بكل واحدة بيكون عندها نبتة بتحس إنه كأنه ابنها. فهاي معلومة كتير مهمة. فإحنا هلا أهم التغييرات اللي راح نشوفها، لأنه إحنا بلشنا تقريبا ندخل بفصل الخريف.
0: نعم.
1: هلا إحنا راح نلاحظ إنه النهار بلش يقصر عنا، درجات الحرارة بلشت تنزل بشكل تدريجي. طبعا هذا الحكي بيأثر على النباتات عنا من خلال معدل البناء الضوئي، لأن النباتات بلشت كمان تدخل عنا بطور السكون مع بداية الشتاء. هلا أهم إشي إحنا لازم نعمله، تغيير مطلوب بهاي الفترة ومعلومة كتير مهمة، إنه إحنا نبلش نقلل بمرات الري وكميات الري.
0: يعني هي بداية إن نقلل عدد المرات وأوقاتها، صحيح؟
1: عدد المرات والكميات.
0: والكمية.
1: يعني إحنا مثلاً خلينا نحكي عن النباتات الداخلية اللي كنت أنا بسقيها مثلاً كاسة 100 مل، هلأ بدي أسير أبلش أقلل بشكل تدريجي عشان النبتة عندي ما تنصدم.
0: طب
1: لأنه النباتات حساسة.
0: النباتات اللي موجودة بالبيت تتأثر بوجود المكيف كمان، سواء حامي أو بارد؟
1: طبعاً.
0: فإحنا لازم نراعي هاي وهاي مع بعض.
1: تتأثر بالمكيفات، بتتأثر بوسائل التدفئة بشكل عام ووسائل التبريد.
0: نعم.
1: لأن بتعمل جفاف على سطح الورقة، فبالتالي إحنا رح ندخل بأمراض فطرية، وممكن توصل عنا تطور لأمراض حشرية كمان. فإحنا رح ندخل بمشاكل يعني ما إلها نهاية.
0: طب إذا إحنا عشان نحضر النباتات لهذا الفصل ونحافظ عليهم قدر المستطاع، كيف نعرف إنه النبات بتحتاج إلى تقليم، أو النبتة بتحتاج إلى تقليم، أو بتحتاج إلى تسميد، وكيف لازم أخذ هاي الخطوة إذا أنا ما بعرف أعمل هاي القصة؟
1: هلا اسمع، احنا كنا دخلنا بالخريف، فهو وقت التقليم الصحي، والتقليم بيكون كتير سهل مش زي الربيع. يعني بطلع انا على نبتتي، اي ورقة بشوفها صفرة دبلانة بقصها، اي عرق بشوفه تعبان مريض دبلان بقصه. هاي الموضوع بكل سهولة. بخصوص طبعا الاشجار الخارجية نفس الاشي احنا بنعمل
0: نفس الموضوع. والتسميد
1: هلا التسميد احنا مختلف السماد، لا خلينا نحكي النباتات الخارجية أو الأشجار بشكل عام، طبعا مختلف حسب شو الشجرة الموجودة عندي. بس بالعادة إحنا الأشجار الخارجية بنحاول نخفف بالسماد الكيماوي، حتى لقدام شوي نبلش استخدام اللي هو السماد العضوي، لأنه بطيء التحلل. هلأ إحنا مجرد ما بلش عندنا فصل الشتاء، النباتات عندي بشكل عام سواء الداخلية والخارجية والأشجار تدخل بشيء اسمه طور السكون. هذا طور السكون تكون النبتة عندي يعني خلينا نحكي شبه متوقفة عن النمو، يعني ما بتنمو إلا بشكل كتير كتير كتير بطيء.
0: نعم.
1: فعشان هيك إحنا بنزودها بهذا السماد اللي هو بطيء التحلل، عشان لما تكسر عندي طور السكون تطلع للربيع بتكون العناصر كلها موجودة بالتربة، فبتسحب هي العناصر، بيكون الغذاء عندها جاهز، فبتنمو عندي بشكل أكبر، والربيع بيكون يعني أنا ضمنيته 100% وإنتاج بيكون يعني إن شاء الله تمام التمام.
0: والله هاي معلومات جدا مهمة. يعني أنا بدي أصور لك نبتة عندي بالمكتب هلأ، كنا نحكي أنا وشفاء لازم نفرجك إياها، كانت جميلة جدا مع أني مشيت على نفس التعليمات إن هي نبتة داخلية مش لازم تتعرض للشمس بشكل مباشر، ونسقيها مرة واحدة بالأسبوع المفروض، بس خلال يومين قلب لونها فعليا من أحمر لأصفر، فمش عارف إذا دخل هو خطأ بالعناية ولا هو كان مشكلة بدها إشي تاني. فرح أصور لك يا صراحة وأبعث لك يا أفرجيكي النبتة. وهذا ممكن بيقودني لسؤال تاني، إنه حكيتي أنت في حال ارتفعت درجة الحرارة بوسائل التدفئة اللي موجودة بالبيت ممكن يظهر جفاف على ورقة النبتة، لكن في حال انخفضت درجات الحرارة كيف ممكن أحميها من انخفاض درجات الحرارة؟
1: هلا انت لما خليني اجاوبك اول شيء بعتي لي اكيد طبعا
0: الصورة.
1: لانه اسمع الكلام ما يعني ما بزبط. هلا شغلي كمان كتير مهمه احنا بننساها احيانا، احنا من حبنا للنبته ممكن انت لما سقيتي اوكي انت بتسقيها قليل بس الكميه اللي بتسقي فيها كثيره، هاي ممكن من احدى الاخطاء. هلا كيف احنا نحمي نباتاتنا؟ اول شيء انه انا بدي اشوف شو نوع النبته الموجوده عندي، تمام؟ هلا في عندي نباتات كثير حساسه، مثلا نبات السجاد، واذا احنا زرعين الريحان، هلا هدول النباتات كثير حساسين لانخفاض درجات الحراره وتحديدا للشتاء، لما قدام شوي ان شاء الله على خير يعني ندخل على فصل الشتاء. فهدول اذا بنقدر احنا ننقلهم بمكان خلينا نحكي درجه حرارته يعني منيحه او بعيد عن البروده بتكون امورنا هيك تمام التمام.
0: نعم
1: هاي اول نقطه. بعدين النباتات الداخليه اذا احنا حاطينها في بعض يعني بنحب هيك الديكورات نحطها مثلا على الارض وهيك، اذا قدرنا احنا نرفعها على طاوله مثلا خشب او نرفعها يعني بطريقه معينه نحاول نرفعها عن الارض بيكون برضه هذا اجراء كتير منيح. اذا احنا حاطين النباتات مثل ما حكينا قبل مقابل وسائل التدفئه وسائل التبريد مقابل تيارات هوائيه مفاجئه، يعني اذا حطيتها انا قريب من الشباك قدام شوي حيتصير في موجات هواء والهواء رح يدخل رح يأثر عندي على النبتة، فنحاول نبعدها شوي عن الشبابيك. معلومة كمان مهمة، هلأ نحاول نحطها بمكان فيه إضاءة منيحة، لأنه إحنا النهار عندنا هلأ ببلش يقصر فالنبتة تحتاج إضاءة، نحاول نحطها بمكان فيه إضاءة منيحة بس برضو نوازن إنه ما نحطها في مكان إنه مثلاً الباب بفتح وبسكر كثير بتدخل فيه عندي تيارات هوائية مفاجئة هاي كلها بتأثر.
0: نعم نعم، يعني ما شاء الله عليك مهندسة أعطتينا هيك ملخص لإيش كيف ممكن نتعامل مع النبتة. بس في نهاية هذا اللقاء لو بتنبهينا على أخطاء شائعة ممكن نعملها بدقيقة، أخطاء شائعة ممكن نعملها وإحنا مش قصدين بتضر النباتات.
1: هلا أول إشي هو الاستمرار إنه إحنا نضلنا نروي مثل ما كنا نسقي أو نروي فصل الصيف. هذا أول إشي رح يعمل لي اختناق بالجذور وتعفنها. الشغلة الثانية اللي كتير بتكركب ستات البيوت خلينا نحكي، لما أشوف أنا النبتة عندي بطيئة النمو بروح على طول إيش بعمل؟ بشتري سماد وبسمدها. طبعا كثرة السماد رح تحرق عندي النبتة وراح يعني أخسر أنا نبتتي بشكل كامل. فهاي أهم شغلتين. ومعلومة كتير مهمة بس تسمحي لي أحكيها،
0: تفضلي.
1: إحنا كتير مهم تحديدا ببداية فصل الشتاء إنه إحنا نتابع النشرات الجوية ونتابع الأوقات اللي حيحكوا فيها إنه فيها صقيع، ونتابع صراحة الناس المختصة اللي بتنزل معلومات زراعية مثلا إيش تعمل ببداية الشتاء ببداية الصيف، هذا إشي كتير مهم حتى إحنا نحافظ على نباتاتنا وتضلها دائما يعني بيوتنا مليانة خضار ونباتاتنا حلوة.
0: والله الله يسعدك يا مهندس، شكرا شكرا على كلامك الطيب، وإن شاء الله يعني نلتقي قريبا في الاستوديو بحلقة مفصلة عن النباتات بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا المهندس الزراعي أمال الحصان، شكرا جزيلا وتحياتنا إليك. أما أنتم مستمعين الكرام ننتقل الآن إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها رح نحكي عن دردشتنا. الحكي إليك واسمع يا جارة، ليش أحيانا نلجأ للتلميح بدل الحكي الصريح؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
2: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية البحرينية تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ البالستية على المملكة، معتبرة أنه تهديد لأمن المنطقة واستقرارها. الحكومة تقول إنها مستمرة في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل مرافق قائمة في مختلف المحافظات. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تناقش اليوم المشاكل التي تواجه العديد من القضايا، أبرزها أصحاب سيارات السفريات الخارجية وأصحاب سيارات تدريب السواقة وكباتن التوصيل والسائقين المتقدمين لفحص الحصول على رخصة الفئة السادسة. الاحتلال الإسرائيلي يصعد قصفه جنوب لبنان ويحرك دباباته ويطلق نارا كثيفا في محيط بلدة الخيام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وإسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوما، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
8: يا سلام.
9: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
10: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
11: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم، مدارس تزكية.
1: كلية حطين.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بدردشتنا لليوم. السؤال: لماذا نلجأ أحيانا إلى التلميح بدلا من المواجهة والحوار الصريح؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر الهواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2020 516-2020.

ماريا البوريني بتقول صباح الخير لرندا الجميلة والمعدة شفاء الحلو لجميع كوادر إذاعة حياة اف ام. وبالنسبة لسؤالك ليش التلميح وزدت الحكي، أنا من الناس اللي بحب الوضوح، إذا في شيء مضايقك مني أو عندك عتاب صارحيني أو واجهيني بكل صراحة وأنا مستعدة أسمعك وأتقبل كلامك. التلميح ما بحل إشي، بالعكس بيخلي الموضوع أكبر وأعقد. احكي لي مباشرة وأنا برد عليك مباشرة وبكل احترام. 100% كلامك صحيح يا ماريا. قديه مهم عن جد عن جد قديه مهم هذا الموضوع الصراحة. ميس محمود بتقولنا صباح الورد، أنا ما بشارك معاكم بكون مشغولة في البيت بس حريصة جدا على سماعكم. نتشرف فيك يا ميس، أهلا وسهلا فيك سواء شاركتي أو بس عم تسمعين، المهم أنك دائما معنا وركن أساسي من هذا البيت. دائما المستمعين هم يعني بيتنا، إحنا عمران بالمستمعين والمستمعات كيف ما كان طريقة التواصل. منى جادو يسعد هالصباح يا منى جادو، بتقول الله يسعد صباحكم حبيبتي رند الرائعة وجميع متابعي بيت حواء الرائع، لكم مني أجمل الدعوات بالخيرات والمسرات ويجعل كل أيامكم سعادة وهنا يا رب العالمين. اللهم آمين. يسعد هالصباح يا منى.

0: والله اللي كان وكان صار يزحك يا جماعة الخير ويلمح بدل ما يواجه ويصارح. للأسف احكوا لنا ليش أحيانا نلجأ للتلميح بدلا من المواجهة والحوار الصريح؟ ليه أحيانا ناس بتحب إنها ترمي حكي تلمح تمشي على أسلوب الحكي إليك واسمعي يا جارة بدل ما تيجي تواجهنا؟ أحيانا ممكن المواجهة يعني قد تكون مشكلة أو بنخاف من رد فعل الشخص المقابل، فممكن بالأسلوب الجميل نقدر نحكي بطريقة نوصل المعلومة بدون ما يحتدوا الطرفين. أم معاذ الكيلاني يسعد هالصباح. يا أم معاذ عزيزة يا هلا بيكي، بتقول اللهم صبح أحبتي بكل خير وأحلى صباح لمذيعتنا المتألقة رند عناب. كل يوم يمر علينا نشكر رب العباد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يسعد لي هالصباح بس مشاكر يا صباح الورد الوردة والياسمين. معنا مشاركة. هلو شريفة، يسعد صباحك.
1: هلا حبيبتي، كيفك الأخت رند؟
0: هلا يا حبيبتي، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: والله تمام، بدي سلامتك، مش لقيتك حبيبتي.
0: حبيبة قلبي أنت، الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا شريفة، أنت بتلمحي ولا بتحكي دايركت مباشرة؟
1: لا والله أنا في طبع أخت رند، وبتمنى الجميع يكون هيك، يكون في طبع الصراحة. الإنسان لما يكون صريح أخت رند ما بيضل معبي لا سمح الله في قلبه زعلان سواء صحيح. من الطرفين. فالإنسان لا يكون صريح ويكون صادق كمان بنواياه، مش أنت بس صريح وبدك تغدر لا سمح الله. بده الإنسان يكون صافي صادق بنواياه، يوضح الصورة الصح للي قباله ويفهمه شو الصح وشو الغلط أو بإيش زعله فلان مثلا. لما تكون الصورة واضحة ومفهومة أوضح من أفضل من أنك أنت ما تحكي الصراحة وتضل زعلانة ومش عارف الطرف الثاني مالك، هون المشاكل بتزيد أكتر أخترا.
0: صحيح.
1: بس ما في بعد الصراحة والثقة والصدق الإخلاص.
0: والصراحة يعني اسمحي لي أضيف شريف على كلامك، الصراحة ما تكون، وأنا بعتذر على هذا اللفظ، بوقاحة. فأنت ما تحكي أنا صريح وتحكي بكلام مش صح، بكلام طبعا مش مزبوط، كلام مؤذي. كون صريح، واجهني بس كون رايق وطيب.
1: ورايق وطيب صحيح، بهدوء. هو الكلام أخت رند بوصل بالهدوء، لكن في العصبية الإنسان بضيع حقه، ما بوصله المعلومة الصح للمقابل.
0: صحيح، وبكون الحق معك بصير عليك 100% يا شريفة. صحيح. الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا على تواصلك معنا، شكرا جزيلا. هبة غنام بتقول يسعد صباحك يا رنوت، صباح جميع المستمعين. والله لسه هلأ كنا قاعدين بالترس وأمي تتطلع على قلب عبد الوهاب، اسم النبتة هيك، وبتحكي ليش ورقها صاير أصفر. طبعا أنا زريعتي بتجنن بشكل مو طبيعي، ياريت تيجي تزوريني وتشوفيها. وصباح خاص من ماما أم محمد غنام إلك يا رنودة، يسعد لي هالصباح يا هبة، الله يسعدك. وشاركينا يعني بصورة النباتات أو نباتاتك اللي عندك، بنحب أكيد نشوفها. معنا مشاركة. عمر يسعد صباحك.
2: الله يصبحك خير.
0: هلا بيك، كيف أمورك؟
2: يا مرحبا، هلا ورحب.
0: يا هلا ورحب فيك، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
2: الله يكرمك.
0: كيف نباتاتك؟ في نباتات عندك بالبيت يا عمر؟
2: والله خفيف مش كثير، انا
0: الخفيف
2: يعني انا بحب انا بحب النباتات، بحب الزرع.
0: وانا بحس ان احنا الستات كمان بنحبها اكثر، يعني بننتبه لها هاي الشغلات اكثر من الرجال، ولا لا؟
2: اكيد اكيد، وانا مش انا، هي زوجتي اللي الله يرضى عنها.
0: الله يخلي لك اياها، الله يخلي لك اياها. عمر، يعني بواقع حياتك ويوم انت جد يعني مارق عليك كثير، بعد ما يعني بتعرف الحياه بتمر والسنين بتمر والتجارب موجوده، ليه احيانا في ناس بتلجا للتلميح بدل من المواجهه والكلام الصريح؟
2: اكيد والله اخترنت، يعني هو شوف موضوعك رائع جدا. انا بالنسبه لي زي ما بيقولوها الصراحه راحه. يعني انا بنوع بجوز فيه كثير ناس بتلاقيهم اللي بزعلوا مني كاصدقاء واصحاب حتى اقارب من صراحتي، يعني من الصراحه. بالعكس انا بالاخير بعدين لقدام الشباب اكتشفوا انه صح، انه لازم الواحد يكون صريح.
0: طبعا
2: يعني انا شفت مثلا غلط من واحد معين، ليش المحه تلميح وهو بجوز ما يعرف انه هذا كلام مين مقصود فيه. يعني انت هيك لما تلمح راح او بتموه تخلي الناس كلها تشك، بقول لك انا انت فلان. لا، إذا واحد عمل إشي خطأ أو أي تصرف منه خليك واجهه وخليك صريح معه بالصراحة. وحتى هو ليش بواجهه، ليش بكون صريح معه؟ حتى أنه يعني زي ما نقول أقومه أو أن أصحح الخطأ اللي عنده.
0: صحيح.
2: إذا كان صدر منه إشي غلط.
0: نعم.
2: أما لما أظل أنا ألمح تلميح ما راح يعني ما يعرفش حاله، هو ممكن في ناس تعرف أن التلميح هو المقصود،
0: او مش حتى مش اني من باب يعني مش من باب عمر اني انا اقوم الشخص، من باب انه يعني انا بدي افهم، خصوصا اذا كان الموضوع بخصني بدي افهم الحقيقه، انت ليش تتصرف بهذه الطريقه او ليش تصرفت هذا التصرف، وبالتالي من حقي اتبين الحقيقه. فما في داعي نقعد نحكي ونزيد حكي، لا لا عادي بقدر انا اواجهك وتواجهني، وبيعتمد بالاخر على الاسلوب
2: هو بالضبط اخت رد الاسلوب، انت حكيت الكلمه الجوهريه اللي حكيناها بالاسلوب طبعا.
0: نعم.
2: مش انا مثلا واحد اسائلي اجي اقول له اشر يقول لي انا ادش غسيل قدام الناس كلها، لا باجي ونفسه
0: طبعا
2: اكون صريح معه اقول له انت تصرفت تصرف كذا كذا كذا كويس. نعم. وهذا التصرف يكون معي انا شخصيا يعني بيكون وانا لازم اواجهه فيها، لا بالعكس اذا ما واجهته بكون غشيت وغشيت حالي.
0: صحيح 100%.
2: واذا كان صديق الي بعز عليه كويس او واحد من طرفي كويس وبعرف انه بعز علي، اذا ما نصحته وما واجهته وما صارحته بكون غشيته.
0: صح والله كلامك صح.
2: وزي بقول المؤمنون لبعضهم نصحه والكافرون لبعضهم غششه، فلازم نكون احنا نصحين لبعض.
0: نعم 100%.
2: طبعا زي ما تفضلت بالاسلوب وبالواقع يكون شيء واقع حقيقي، مش انه مثلا اواجه بشغله مش موجوده.
0: صح.
2: او اصارحه بشغله
0: اتبلى فيه او اتبلى عليه. صح صح
2: اتبلى عليه، لا بده يكون شيء واقع يعني شيء حصل.
0: نعم 100% يا عمر، الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا على مشاركتك معنا، شكرا لك وتحياتنا. معنا كمان مشاركة. راتب يسعد صباحك.
3: يا صباح الفل. الله
0: يا صباح ياسمين، يا هلا ورحب، كيف أمورك؟
3: كل التقدير لك ولكل المستمعات والمستمعين ولحبيبي محمود فتحي اللي زمان ما سمعت صوته.
0: الله الله الله يا محمود
3: اليوم
0: فتحي.
3: كل أنا سعيد أن سمعته.
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا راتب.
3: هذا جندي مجهول يعني.
0: لا والله هو صار معلوم، بطل مجهول، هو المتحكم برتم الحلقة، الله يكرمك، من أولها لآخرها، فأبدا هو الجند المعلوم محمود فتحي.
3: هو معلوم عندكم بس للكل هو بشتغل بنقاء وخفاء.
0: نعم نعم صحيح صحيح.
3: أختي
0: احكي لنا.
3: أنا بدي أحكيها بوضوح وبدون فلسفة كلام إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: أنا بقول هي من شقين، إما ضعف في الناصح أو في المواجه، وإما ضعف في المواجهة. يعني أنا ممكن أنا ما عندي القدرة إني أواجه، ضعف فيي أنا كويس، ما عندي قدرة أختار الوقت المناسب أو الطريقة المناسبة أو المكان المناسب لإعطاء النصيحة للطرف الآخر.
0: نعم.
3: وإما خوفي من الآخر وما يستقبل هذه النصيحة.
0: نعم نعم.
3: عشان هيك رسول الله عليه الصلاة قالنا بما معناه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستوصف بلسانه وفي الأخير فبقلبه. وذلك أضاف ليش؟ لأنه الناس أصناف، في ناس بتقبل المواجهة، ناس ما بتقبل، ناس يجيد المواجهة، ناس لا يجيد المواجهة. من ناس إذا بده يواجه ممكن يجرح أو يسيء، فبصير بدل زي اللي بده يكحل العين عورها. بالتالي أختي الفاضلة أنا بقول المواجهة فن، بحاجة للموجه أن يكون عنده الدراية التامة في نفسية الطرف الآخر. والطرف الآخر إذا كان ما بيستوعب فأنا بنسحب بهدوء وبطريقة فنية. ما بلمح.
0: نعم نعم 100%.
3: هذا أنا رأيي الشخصي.
0: هذا لحفظ السلام. هذا إحنا لما نحكي من لحفظ السلام مش لتأجيج المشاكل.
3: وبدها فنيات من الطرفين.
0: نعم.
3: يعني المستمع لازم يكون فاني يتقبل نصيحة حتى يرقى ويرتقي. واللي بده ينصح بده يكون برضو عنده يعني نباهة وعنده ذكاء في كيفية الوصول لقلب الآخر.
0: 100% 100%. الله يسعدك يا راتب، شكرا جزيلا على مشاركتك. أشكرك يا هلا بيك. معنا كمان مشاركة، أبو محمد يسعد صباحك يا أبو محمد.
4: الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: يا في قلبك، هلا بيك، كيف الأمور؟
4: الحمد لله تمام. الله يخليك
0: ويبارك فيك.
4: والله أنا إذا تكرمت عندي رأي في هذا الموضوع.
0: تفضل.
4: وراي يعني إحنا تعلمناه في الكوميونيكيشن سكيلز، في مهارات التواصل.
0: نعم.
4: إنه النصيحة وطريقة النصيحة وأسلوب النصيحة وموعدها يعني هي فن، هي النصيحة أو بدي أنتقد الانتقاد، وهذا كله له فن والأسلوب. ومن أزمة أساليب الانتقاد أول شيء طبعا تختار الوقت المناسب، تختار المكان المناسب. الشيء الثاني إنه الطريقة المناسبة، وأهم شيء الطريقة. إحنا مشكلتنا بنفتقد صراحة لكثير من طريقة اللي هي كيف أوصل ملاحظة أو أوصل معلومة. من أزمة الطرق، من الطرق الجميلة جدا اللي بسموها مهارة الساندويتش. الساندويتش إن أغلف النصيحة بغلاف، بداية بتكون بمدح وثناء، ومن ثم بحكي النصيحة وبطريقة لطيفة، ثم بنهي الرسالة برضو بمدح وثناء. كيف يعني؟ أنا مش سامعك والله، بس بعد
0: أنا سامعتك. لا أبيد أكد، إحنا سامعينك يعني بكلامك.
4: فالفكرة إنه مثلا على سبيل المثال بعطيك مثال. أنا لو عندي ملاحظة مثلا لشخص معين بقول له والله الله يعطيك العافية، أنت زلم ما شاء الله مجتهد ونشيط وحب نشاطك واجتهادك، بس النقطة هاي لو أنك عملتها هيك وما عملتها هيك بتكون أجمل وأفضل، ومع ذلك أنت تبقى إنسان ما شاء الله. هذا لا يعني بقلل أنا من إنجازك أو بقلل من اللي أنت بتسويه. فأنا بديتها بمدح ونهيتها بمدح، ووصلت النصيحة واللي بدي أوصله وسط الرسالة.
0: يعني الطريقة اللي توصفها أستاذ محمد أبو محمد جميلة، بس في ناس شو بتعمل يعني بيمشوها بمسمى تاني، بدس السم بالعسل. يعني أنت تتكلم طريقة التوجيه.
4: السم بالعسل، السم بالعسل لما تكون هي فعلا سم. هي نصيحة، والنصيحة هي مش سم هي. بالعكس أنا دائما والله العظيم حتى يعني عندي يعني شغلة مثل ما تطلبت، أنا بحب دائما إنه شفت غلط أوصله لشخص، بس بدي أوصله بكل هدوء، وأنا هادي جدا، لازم أكون هادي، نبرة صوتي ما ترتفع، أسلوبي ما يختلف، الوقت المناسب زي ما حكيت لك أختي. والشيء الثاني الطريقة، مهم جدا الطريقة، إحنا مشكلتنا بالطريقة صراحة.
0: صحيح.
4: يعني بيجي واحد بيقول له أنت مشكلتك كذا، أنت مشكلتك كذا، لا تتوقع واحد بتهاجميه إنه يسكت أو إنه يسمع منك.
0: أو يحكي لك شكرا على نصيحتك مثلا.
4: 100% ما مصح كده شكرا، لأنك تهاجمي فيه. لما تهاجم أي شخص توقعي إنك أنت فتحت باب هجوم ولا باب نصيحة.
0: 100%.
4: عرفت علي؟ فهي هي المشكلة. والشيء الثاني صراحة أنا قلت لك يعني إنه الواحد ما يحكي وهو معصب، يعني ما يحكي بلحظته، يستنى يروق، تهدى الأمور، يختار وقت المناسب ويحكيها، وتأكد تمام رح توصل. أنا بقول لك رح توصل ورح يسمعها. وإذا أنت بتحب الشخص اللي قبالك وحريص على علاقتك معه، بدك تعمل هيك.
0: طب
4: إذا ما عملت هيك، أتفضل.
0: لا تفضل كمل، إذا ما عملت هيك إيش بيصير؟
4: إذا ما عملت هيك بصراحة رح تخسري.
0: صحيح. طب أبو محمد، يعني سؤال هيك، يعني بعرف موضوع التلميح موجود في المجتمع النسوي أو بالجلسات النسائية موجود، هل بالجلسات الرجالية ومجتمع الرجال أيضا موجود التلميح أم المصارحة أكثر؟
4: موجود. هو أسلوب من أساليب اللي هو بسموه التصعيد. أنا ما ببدأ معاه بطريقة مباشرة. إذا كان الموضوع، أنا صارت معي قصة مع واحد من أصحابي، تخيل قعدت سنة كاملة وأنا بتدرج معه، لما ما استوعب كلامي ووصلت إني أحكي بشكل واضح، وبعدين دخلت ناس. فهو في شغل بسموه التصعيد. أنا ببدأ في البداية إيش؟ أول شيء بالصبر، بسكت، بحكي بالغير طبعه، بعدها ببدأ بدخل بأسلوب التلميح. أنا بديت أصعد الأسلوب. تمام. بعد التلميح ببدأ في موضوع اللي هو الكلام المباشر بس بالطريقة المناسبة. بعدها ما تجاوب وما تغير وما ما عمل أي شيء، بدخل ناس إنه يفهموا إنه فلان منزعج، أبو محمد منزعج من هذا الكلام، بدك تغير أسلوب، بدك تغير الطريقة. ما تجاوب، خلص فراق بيني وبينك.
0: بالضبط، يعني انت عملت اللي عليك وزياده هيك. الله يسعدك يا ابو محمد ويديم عليك الروقان والناس الطيبه اللي حواليك يا رب، واللي بتفهم عليك بدون تلميح. الله يسعدك ويبارك. اشكرك سيدي على مشاركتك. يا هلا ورحب فيك. الله يخليك. معنا كمان مشاركه، ام داوود. يسعد صباحك ام داوود.
5: يسعد صباحكم.
0: يا هلا بك. وعليكم السلام، كيف امورك؟
5: الحمد لله.
0: الله يسعدك ويبارك.
5: بالنسبه للصراحه هي صراحه مريحه للطرفين، لانها واضحه وبتعطي مجال للتفاهم وتقارب المسافات. بس لازم يكون باسلوب مؤدب وانتقاء الكلمات.
0: نعم صحيح.
5: ولانه الشيطان يجري مجرى الدم من الانسان، فاذا الواحد ما كانش واضح تعطي مجال لانه الشيطان يدخل في تفسيرات خاطئه، فاحنا بنسكر هذا الباب لما نكون صريحين.
0: نعم، إنه ما يصير تأويل للكلام أو يأجج مشاعر أو يشعل الفتنة يعني بين الطرفين.
5: وما يصير تراكمات من سوء الظن وسوء التفاهم.
0: نعم، 100%. شكرا لك، تحياتنا لإلك. الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم، مدارس تزكية،
5: كلية حطين،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
7: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
8: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
9: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
10: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
11: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجاردنز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فهم في برنامج بيت حواء ومكملين معكم. لماذا نلجأ أحيانا إلى التلميح بدلا من المواجهة والحوار الصحيح؟ على ما أعتقد جميعنا اتفقنا على نقطة، حلو نواجه لكن بأسلوب جميل، وما نحكي والله لأني أنا صريح بيطلع لي أحكي بدي، لا، في فرق بين الصراحة وما بين أنك أنت تأذي الشخص المقابل. أنتوا احكوا لي، بتلجأوا للتلميح أحياناً ولا دائماً في عنا مواجهة وصراحة؟

أيام جاد الله أن نلجأ بالكلام بالتلميح على حدا معين، فهذا أسلوب مذموم وغير مقبول. نعم 100%، هذا أسلوب أبدا مش لطيف ولا جميل، واللي بيلمح بطريقة أنه يعني أنه هو شاطر وذكي، لا، على فكرة الناس ما بتحكي عنك ذكي، الناس بتحكي عنك إشي أنت ما بتعرفه بسب ورا ظهرك. بتقول أم يوسف: بالنسبة إلي ما بحب التلميح، بحب الوضوح والصراحة، وبحكي اللي بقلب بكل احترام، لأن الخاطر اللي ما بتعرف تجبره لا تكسره، لكن أحيانا بتكون صريح وواضح والطرف الثاني ما بيستوعب أو ما بيتقبل إنه غلط، فبتضطر تلمح مش خوفا ولا ضعفا، وإنما لأن الكلام المباشر ما وصل. وبرأيي الوضوح أرقى وأريح من كثرة التلميح ورمي الكلام، لأن الكلمة الواضحة باحترام توصل أسرع وبتجنبنا كتير سوء فهم. 100% يا أم يوسف. هيام بتقول: التلميح إيصال رسالة بطريقة ذكية، تجنب المواجهة أو الإحراج. لكن يا هيام، ممكن التلميح لما نحكي كلمة معينة خصوصا بجلسة بطريقة غير مباشرة بدنا إياها توصل لطرف من الأطراف، ممكن تقلب الجلسة استهزاء بهذا الشخص، وهو يا غافل إلك الله. بيكونوا قاعدين حدا بزت كلمة بيرميها على أساس إنه بيلمح عن فلان أو عن علان، وفلان أو علان هو مو فاهم، فبتقلب الجلسة من طريقة ذكية لاستهزاء بشخص أو جرح شخص، هذا التلميح. لكن ممكن إذا بدنا نحكي بطريقة إيجابية، يعني واحدة من الطرق إنه بدك تساعد بني آدم، بدك تنصح بني آدم، بدك تلمح له إنه مثلا على سبيل المثال زميلك بالشغل، بدك تلمح له إنه والله أنت شغلك ما عم يتسلم صح، فبدك طريقة بالتلميح تحكي له إنه لو تشد حيلك شو رأيك تعمل 1 2 3، أنا بساعدك، إذا بدك مساعدة أنا بساعدك، أنا بلمح له هون لأنه أنا ما لي صلاحية أطلع لك المعلومة، بنفس الوقت أنا عم بساعده. هون التلميح لطيف مطلوب، لكن إما إنه تكون في مشكلة بينات بعض فجأة تزد تلميحات أو كلام مش شيء لطيف أو ما بعتبرها أنا شيء جميل. سناء بتقول: أحلى صباح لبيت حواء وأحلى رفقة كل يوم على الفطور معنا، يسعد صباحك يا سناء. هاجر بتقولنا: بالنسبة إلي يمكن موضوع يضايقني جدا من أحدهم أو موضوع ضايقني جدا من أحدهم، فألجأ لذلك لتوصيل رسالة لإله عشان ما يزعل مني. ممكن يا هاجر، حسب أنتوا اثنين كيف متعودين على بعض وكيف بتكون علاقتكم. هي بتحكي: والله أنا بواجه ما بحب ألمح أبدا. ومي بتقول: والله يا رند حلو المواجهة والصراحة بأدب مش الوقاحة، بحجة أنه إنسان صريح، حلو الواحد يحكي ويوضح وجهة نظره واللي مضايقه بأسلوب

لفكرة تكوني بدك توصليها بطريقة غير مباشرة، وهذا المثل أنت بتحكيه وبتتفرجي بالمقابل على الشخص المقصود بطريقة مزح طبعا. يعني ميسا أنت حكيتيها، أنت مواجهة، أنت هنا واجهتي بس بطريقة مزح. طيب إذا كل واحد له طريقته في التواصل أو توصيل معلومته يلي ممكن يعملها، لكن أنا برأيي في نهاية هذا الكلام قدي حلو إنه لما نكون زعلانين من أشخاص معينين أو الشخص المقابل، الطرف المقابل يلي بيهمنا أمره، بدر منه سوء فهم أو بدر منه شيء سيء أساء بحقي، جرحني، أذاني، بفضل إنه ما نلمح، بنقدر نواجه ونحكي أنت أذيتني بواحد اثنين ثلاث، بغض النظر شو نتيجة المواجهة. هاي العلاقة مهمة وأنا بحب أحافظ عليها، فإذا هو استمر بأذى ليوم محدد أو لوقت محدد أنا رح أنفجر، ما رح أضل أتحمل هذا الأذى. فالسكوت خطأ، التلميح بطريقة غير مباشرة وإذا ما وصلت الطريقة غير المباشرة وما قدر يستوعبها برضو خطأ، فالمواجهة هون أحسن قرار حتى نحافظ على هاي القرارة. والناس اللي بتحب تلمح وتزيد حكي وتخلي الجلسة تقلب استهزاء بطرف معين لأنه هو ما بيحبه، اتقوا الله بالناس، بكفي تكسروا خواطر الناس واجبروها من الكلمة طالعة وطالعة والدنيا رايحة وأثرك هو اللي رح يضل.

0: يعني نقرأ آخر تعليقين بما يخص هذا الموضوع حتى يعني يعني تنتهي دردشتنا بإذن الله تعالى. أم يوسف غنام أو راح الكومنت قال هي بتقول أم يوسف غنام في ناس متعودة على التلميح ورمي الحكي وكسر الخواطر والإنسان غالبا بضل على اللي تربى عليه والحمد لله على أجمل تربية تربينا نكون هينين لينين نجبر الخاطر وما نكسر قلب حدا. التلميح والغمز مش قوة، القوة بالوضوح والصدق والكلمة الطيبة. الدنيا فانية فخلوا بينكم محبة ومودة واتركوا أثرا طيبا. 100% يا أم يوسف أتفق معك بهذا الكلام. هاجر بتقول والله هاي الأيام الناس من كثر الضغوطات اللي بتمر فيهم احترنا كيف نتعامل معهم. آه والله يا هاجر بتحسي كل واحد له أسلوب، يعني كل فترة وفترة له أسلوب معين، مزاج معين نتعامل معه حسب مزاجه الجديد. الله المستعان. وشريفة بتقول ما في أجمل من الصراحة والصدق والإخلاص والهدوء في المواجهة وتكون النوايا صادقة أهم شيء 100%. يا شريفة شكرا جزيلا على كلامكم الطيب وشكرا على مشاركاتكم اليوم بحلقتنا. لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى يعني نكون هيك نكشنا شيء حلو وضوينا على زاوية نتجاهلها. كنت معكم من التقديم أنا رند عنا ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي والتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله لهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد 100 هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي، هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش هجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود ويقول ها أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إنه الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مادام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. السعودية والبحرين تدينان بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن وأكدتين تضامنهما الكامل مع المملكة ودعمهما الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب بواسطة بالونات موجهة. الحكومة تقول إنها مستمرة في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل المرافق القائمة في مختلف المحافظات. وزير النقل ووزير العمل نضال قطامين يبحث مع ممثلي قطاع الشحن نمو حركة التجارة والترانزيت المتجهة إلى دول المنطقة وفي مقدمتها العراق. التحاق نحو 48 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة موزعين على 90 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال الإسرائيلي يصعد قصفه جنوب لبنان ويحرك دباباته ويطلق نارا كثيفا في محيط بلدة لخيام. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات نفط إيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
3: حياة FM للوطن حياة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، العالم الإسلامي في مجموعه ليس كما كان في عصور ازدهاره، وليس كما ينبغي أن يكون، وهو يحمل الحق من السماء، وليس كما نتمنى أن يكون. فأين الخلل؟ ما من مجلس إلا ويطرح فيه هذا الموضوع، هذا الإحباط الذي نحن فيه، هذا التردي الذي وقع به المسلمون، ما سببه؟ أو بتعبير آخر، أين الخلل؟ أيها الإخوة، أنا حينما أتحدث عن الخلل لا أقصد بلداً إسلامياً بعينه، أقصد جميع بلدان المسلمين وجميع الشعوب الإسلامية التي تعد أكثر من 1,300,000,000. أين الخلل؟ لا بد من مثل يكون بين يدي هذا الموضوع. نستخدم مركبة مبنية على علم متطور، وفيها أجهزة وتوصيلات بالغة الدقة والتعقيد. إن توقفت هذه المركبة عن السير، لا بد من أن نعكف على دراسة مبادئ الحركة ونظام التوصيلات، وأن نراقب سلامة الأجهزة حتى نكتشف موطن الخلل تمهيداً لإصلاحه. هذا هو الموقف العلمي. أين الخلل؟ من أجل أن نصلحه، من أجل أن نكون كما ينبغي أن نكون، من أجل أن نكون كما نتمنى أن نكون، من أجل أن نكون كما كان أسلافنا في عصور ازدهارهم. أيها الإخوة، أما إذا وقفنا إلى جانب المركبة وملأنا السماء صياحاً وضجيجاً وبكاءً وعويلاً ودعاءً، فما الذي يحصل؟ لا يحصل شيء أبداً، وتبقى المركبة معطلة، وهكذا حالنا مع الله. مستوى التشكي في أعلى مستوى، مستوى وصف المشكلات في أعلى مستوى، ولكن أين الخلل؟ وكيف الحل؟ ومتى الخلاص؟ هذا كلام دقيق وخطير، هذا كلام يمس كل مسلم في العالم الإسلامي ليسأل نفسه: لماذا نحن كذلك؟ لماذا كان ماضينا زاهرا وحاضرنا متخلفا؟ لماذا ليست كلمتنا هي العليا؟ لماذا للكفار علينا 1,000 سبيل وسبيل؟ لماذا لم تحقق وعود النصر التي في القرآن، مع أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين؟ أيها الإخوة، لنبدأ بإصلاح أنفسنا، لنبدأ بمعرفة الخلل في نفوسنا. معرفة الخلل في نفوسنا، ثم في أسرنا، ثم في أعمالنا، أول خطوة إلى الإصلاح. إذا كنت جاداً في إصلاح حال المسلمين فابدأ بنفسك، إذا كنت جاداً في دعم المسلمين فأصلح فيما بينك وبين المسلمين، إذا كنت جاداً في أن تحمل بعض هموم المسلمين فعليك بدائرتين أنت سيدهما، عليك ببيتك وعليك بعملك. لو فعل كل منا هكذا لكان عندنا قاعدة صلبة متينة يمكن أن تكون أساساً لتقدم المسلمين. أيها الإخوة، مزيداً من الأسئلة: هل المشكلة في البحث عن الخلل كي نسده، أم أننا نعرف الخلل ولا نستطيع أن نسده؟ هل طبيعة الخلل غائبة عنا،
أم أن حقيقة الخلل واضحة لكن الحل ليس واضحا؟ هل المشكلة في صعوبة التشخيص أم في وصف العلاج؟ أم في الإيمان بضرورة المعالجة؟ هل تتجسد مشكلاتنا في عدم وجود الطبيب القادر على التشخيص أم في عدم وجود الدواء النافع في اقتلاع الداء؟ أم أن المريض نفسه غير قادر وليس قانعا أن يتناول الدواء؟ عند الطبيب أم عند الدواء أم عند المريض؟ المشكلة أيها الإخوة أن نعرف الخلل وأن نبحث عن العلاج وأن نقنع المريض بأن هناك خللاً ولا بد من العلاج. أيها الإخوة الكرام، الأخطاء السلوكية من السهل جداً الابتعاد عنها لأنها واضحة جلية، لكن الأخطاء الاعتقادية وضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان باليوم الآخر وضعف التوحيد وازدياد مساحة الشرك، هذه ربما كانت أخطر ما يعانيه المسلمون في حاضرهم. ثم إن بعضهم يقول إن المشكلة أكبر بكثير من أن تسأل أين الخلل، ذلك أنك إذا سألت أين الخلل معنى ذلك بديهة أن الهدف واضح وأن الطريق إليه سالك، لكن المركبة تعطلت فسألت أين الخلل، فكيف إذا كان الهدف ليس واضحا؟ وكيف إذا كان الطريق إليه ليس سالكا؟ وكيف إذا كان الخلل في المركبة ليس مكتشفا؟ أيها الإخوة الكرام، رؤوس عنوانات لموضوعات كبرى في حياة المسلمين: غيبة الوعي الإسلامي، جهل مطبق بحقيقة التوحيد، جهل مطبق بحقيقة الدار الآخرة، جهل مطبق بحقيقة الدنيا، جهل مطبق بحقيقة الإنسان، غيبة الوعي الإسلامي، فقدان الهوية الإسلامية، إنسان غربي بلباس شرقي، أسلوب غربي بقالب شرقي، قيم غربية بغلاف هش إسلامي. هذه هي المشكلة. نحن نقلد الغرب في عاداته وفي تقاليده وفي قيمه، ونصلي ونصوم ونحج، بنيتنا الفكرية ليست توحيدية، اهتماماتنا لا تنصب على الآخرة، متعلقة بالدنيا، شعورنا بالنقص مدمر لأننا نستخدم مقاييس أهل الدنيا فقط، فنجد أنه لا سبيل إلى أن نصل إلى مستوى الغرب، وهذا يبدو مستحيلا. اختفاء الطريق الموصل إلى الهدف، فقد الوسيلة، هذا من بعض حجوم المشكلة. وأنا مرة ثانية لا أتحدث عن بلد إسلامي بعينه، بل أتحدث عن حال المسلمين. وقد تجد في الشرق البعيد وفي الغرب البعيد أمراض المسلمين في المشرق مجسدة في المغرب، خلافاتهم في المشرق موجودة في المغرب، خلافاتهم في المشرق في قلب العالم الإسلامي موجودة في أقصى المشرق، أمراضهم تنتقل معهم، ضيق أفقهم ينتقل معهم، خصوماتهم تنتقل معهم، غلوهم في الدين ينتقل معهم. في أكثر البلاد الغربية لا يصوم المسلمون في يوم واحد، كل حزب بما لديهم فرحون. في بعض البلاد الغربية لا يصلون إلى القبلة إلا عن طريقين، تعقد المؤتمرات لتوحيد القبلة، لتوحيد الصيام فقط. هناك خلل كبير، وكانت القضية فيما مضى قضية قوة أو ضعف، لكن القضية اليوم قضية حياة أو موت.
الطرف الآخر يريد إنهاء الإسلام، وكأن حربا عالمية ثالثة معلنة على الإسلام في شتى بقاع الأرض. والمسلم المتمسك بدينه مطلوب بألف حجة وحجة وألف تهمة وتهمة. هذا هو الواقع. أيها الإخوة الكرام، كيف نوفق بين حاضرنا المؤلم الذي يندى له الجبين، الذي يتفطر له القلب، وبين هذه الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ هكذا الآية الكريمة. ما علة هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل نأمر بالمعروف؟ لا والله. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن هذا؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ الشيء الذي تحرمه النصوص القطعية الدلالة مألوف في المجتمع الإسلامي. هكذا أيها الإخوة، الشيء المحرم يقترفه المسلمون: أكل الربا، شرب الخمر، الاختلاط. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. علة خيريتنا أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر ولم نؤمن بالله فقدنا سبب خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة. هان أمر الله عليها فهانت على الله. هكذا الواقع. بعض الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا أجابهم الله عز وجل؟ قل: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. معنى ذلك: لو أن الله قبل دعوى هؤلاء أنهم أبناؤه وأحباؤه لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. حينما يهون أمر الله علينا نهون على الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل وغضب عليهم. شذاذ الآفاق كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اضطر علماء المسلمين أن يصنفوا أمة محمد إلى أمتين: إلى أمة الاستجابة، وهي المعنية بهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأمة التبليغ، وهي الأمة التي أضاعت الصلاة واتبعت الشهوات فلقيت الغي كما تجدون. شيء آخر أيها الإخوة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نحن كأمة مكرمة عند الله اختارنا الله لنكون أمة وسطة، بمعنى وسطاء بينه وبين خلقه.
فالكمال في الوسطية، والاعتدال في الوسطية، والحق في الوسطية، والفضيلة في الوسطية، والتوازن في الوسطية. والوسط قوة، ملنا يمينا ويسارا وشرقا وغربا ولم نكن وسطا. أيها الإخوة الكرام، إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وحدة هذه الأمة سبب قوتها، فإذا تفرقنا شيعا وفرقا وطوائف واتجاهات وانتماءات ونوازع، تشتت شملنا وذهبت ريحنا وضعفنا. الأمة في القرآن الكريم خير أمة، وأمة الوسط، وأمة واحدة. أما حينما تركنا معرفة الله وخرجنا عن منهجه، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أية قضية حينما نطرحها حتى على المستوى العلمي نتناسى أن هناك منهجا إلهيا، نتناسى أن هناك وحيا سماويا، نتناسى أن هناك دستورا قرآنيا، نعالج المشكلة بعقلية الغرب، نبحث عن حلول مادية ليس غير. وأول شاهد على ذلك أننا حينما نعالج مرضا أساسه الانحراف الجنسي، لا نعالجه إلا من زاوية البحث عن مصل مضاد. أما أن نعالج هذا المرض بقطع أسبابه، هذا لا نفكر فيه إطلاقا. أيها الإخوة الكرام، كنت أقول دائما: الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. حينما نعرف حقيقتنا ننطلق إلى إصلاح ذواتنا. أما إذا عشنا في أوهام، إذا تغنينا بالماضي، إذا تغنينا أننا خير أمة أخرجت للناس ونحن لسنا كذلك، هذا نوع من الغباء أيها الإخوة، هذا نوع من الوهم، هذا سلوك النعامة تضع رأسها في الرمل كي لا ترى أعداءها. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الوقت عندنا لا قيمة له إطلاقا، هو أرخص شيء في حياتنا، ننفقه إنفاقا سخيفا، ننفقه في الترهات، في القيل والقال، في كلام لا ينفع، في لقاءات لا تجدي، في سرسرة فارغة، في لغو، في لهو، ننفق الوقت الطويل والطرف الآخر لا ينامون الليل. سعي حسيس لمئتي عام سبقة جعلتهم أقوى أقوياء الأرض، فأملوا إرادتهم، وأملوا عولمتهم، وأملوا إباحيتهم على شعوب الأرض، لأنهم ملكوا القوة. والقرآن بين أيدينا يأمرنا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. الوقت رخيص جدا عندنا، والعمل ثقيل، وأقل ثروة في حياتنا هي الإنسان، والإنسان هو الأصل في كل شيء، هو الهدف من كل نظام، هو الهدف من كل تغيير، لكنه في حياة المسلمين المتخلفين هو الضحية، هو الذي يسحق، هو الذي لا يرى إطلاقا، لا ترى همومه ولا ترى أحزانه. حينما يضعف الإنسان في مجتمع يضعف المجتمع بأكمله، وحينما يقوى الإنسان في مجتمع يقوى المجتمع بأكمله. فلا أقل من أن تنقذ نفسك وأهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 53 بعد 100.
1: باب غزوة ذات قرد. الحديث 1656. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، وأرتجز، حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. الحديث 1657. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح

0: السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وفي رواية نشأ بها. الحديث 1658. عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. الحديث 1659. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: في هذا الحديث يبين فوائد جمة، منها أن الله تعالى يسمع الدعاء، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، اربعوا على أنفسكم، أشفقوا على أنفسكم بعدم رفع الصوت كثيرا، فإن الله تعالى يعلم دعاءكم فهو معكم بعلمه وقدرته سبحانه. ثم دل هذا الحديث على كنز من الكنوز، ألا وهي عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله تعالى. فإن الحول والقوة منفيان على الحقيقة عن البشر، وهما ثابتان لله عز وجل.
0: الحديث 1660. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه.

0: ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث 1661. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. الحديث 1662. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. الحديث 1663. عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. الحديث 1664. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. الحديث 1665. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس 2 سهم وللراجل 1 سهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. السعودية والبحرين والكويت ومصر وقطر تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب بوساطة بالونات موجهة. 168 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويودون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى وقف فوري لعدوانها على لبنان وسحب قواتها من جنوبي لبنان. أسعار الغاز الأوروبي تقفز 4% لتسجل 79 يورو للميجاوات ساعة لأول مرة منذ أواخر العام 2022. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة في أم عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لا، ما زلنا مع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تكون للأفراد، وأحيانا تكون للجماعات، وأحيانا تكون للخاصة، ألا وهم من كان يعينهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتركهم أبدا، يتخبطون في رعاية الناس، لكن يقول لهم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهكذا أوصى معاذا وأبا موسى لما ذهبا إلى اليمن، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك أو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه توصية سياسية يا كرام، أن ييسر، أن يبشر وأن لا ينفر، ثم أن يقوم بواجب هداية إلى الإسلام، لأن هذا ليس فقط مجرد والله يجب المال ويعطي المال، لا، لكن هو مبعوث لبث الخير. ذلك هذا من جزء من السياسة الإسلامية التي مارسها الصحابة ومارسها النبي قبلهم عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يدعون إلى الخير ويلتزمون بالخير، ثم كانوا يقيمون العدل بين الناس. ويقول النبي يا معاذ واتق دعوة المظلوم، تنبيه وتحذير من الظلم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن هذه وصايا النبي عليه السلام. النبي عليه السلام لا يرضى يا كرام أن تهان أمته أبدا، ولا يرضى أن يكون في إنسان والله يفعل ما يشاء، لا، هنالك حساب. إن رجلا من الصحابة أبو مسعود البدر رضي الله عنه، يوم الأيام كأنه أغلط وضرب خادمه، فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك علي، يعني ما بصح تضربه. وذلك سيدنا عمر كان يقول له إني لم أبعثكم عمالا على الناس لتضربوا أبشارهم وتسلبوا أموالهم، لكن لرعايتهم ولإصلاح الطريق لهم. هذا عمق السياسة وفلسفة السياسة الإسلامية. وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تتابع الصحابة رضي الله عنهم المسؤولين منهم، أن يتقوا الله وأن يكونوا على قدر المسؤولية. وبالمقابل كان عليه السلام أحيانا يرفض يعني من طلب الإمارة لا يعطيها أو يراه ضعيف، إنك ضعيف وإنها أمانة، هذه مسؤولية الكرام. طيب، من الأسئلة الواردة لحين أسئلتكم الهاتفية، فتاة تقول تقدم إليها شاب غني ابن نعمة كذا كذا، ولكن عنده ممارسات خاطئة وبتعاطى الخمر، لكنه وعد. لا، الموضوع خطير. الحديث النبي يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا الإنسان لا نمنعه من التوبة، إن تاب إلى الله وصدقت توبته بعد فترة شهد له بالخير هذا يمكن على تخوف. أما الآن هو يعني بتصرف تصرفاته بعدين قول زوجه بتعلم، لا، المسألة خطيرة يكرم. من فترة سألتني فتاة إنها اطلعت على يعني ممارسة خطيبة إنه بتعاطى الحشيش أحيانا، وبعض الناس هكولا بتغير، لا، الموضوع خطير. هلأ ممكن سان أن يتغير إذا اقتنع بحرمة ما هو فيه أو بإفساد جسده، وعزم عزما أكيدا أن لا يترك. احنا ما بنقول باب التوبة مغلق، معاذ الله، باب التوبة دائما مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنما الآن في لحظة الآن الاقتران والزواج بده يكون مواصفات الفتاة، مواصفات الشاب موافقة لمعايير الشريعة ضرورة، ولا لا سمح الله بيصير مصائب. إحدى الأخوات كذلك تكلمت عن شاب أول ما أتى إليهم كان يصلي، ثم أخذت تلاحظ أنه يقصر في صلاته، فماذا تفعل؟ ما دام أنه يصلي ويترك، هذا مسلم لكنه عاصي إن ترك الصلاة، فتأخذه يعني بالحكمة، تأخذه بالتلطف وبالدعوة، وإن شاء الله يثبت على صراط الله. طيب، كان في سؤال خطير الكرام وغاية في الخطورة، وهو ما تسببه سرعة السيارات من حوادث موت وقتل، فهل يمكن أن تكيف على أنها قتل عمد؟ والله ممكن، يعني إذا كانت السرعة مفرطة، وإذا كان السائق متهورا لا يتورع من شيء ولا يبالي بقوانين المرور، هذا قطعا قتل عمد. لذلك إذا صدر التقرير المروري بإدانته بمثل هذا فيعتبر قتل عمد وجزاؤه عند الله، تغليظ الدية وجزاه عند الله، موضوع خطير الكرام. ولذلك احنا لما نقول ممنوع مخالفة القوانين والتعليمات لهذا الأمر، أحيانا حوادث السير ما بيكون فيها أي مسؤولية على السائق، حتى لو مات ناس، كيف؟ لما تكون أنت ماشي صح في مسربك وتأتي سيارة مخالفة إليك، هي اللي خرجت من سايد إلى سايد وجت عندك وضرب فيك وهو اللي مات. إذا التقرير المروري أثبت أنه ما عليك مسؤولية، أنت ما عليك مسؤولية، بل لك الحق، لكان تطالبه والطالب ذويه بالتعويض وبالإصلاح. أما الآن إذا عليك مسؤولية، أما إذا كان في تهاون قليل قد يكون خطأ أو شبه عمد أو عمد، فهذا موضوع يعني خاضع للتقارير الطبية. أحد المعلمين بيقول ما حكم قيام الطلبة لنا في المدارس؟ لأن لا أدري هل هذا لازال موجودا، يعني أدري أنه هذا كنا نمارسه قديما، وهذا من باب الاحترام والتوقير، لا شيء في ذلك أبدا. النبي عليه السلام قال قوموا لسيدكم لما جاء سعد، وقام عليه السلام لجعفر لما رجع من الطائف، لما رجع من الحبشة. فمن هذا الباب وذاك القيام للقادم على سبيل التوقير والاحترام والتبجيل لمسؤول، لعالم، لأب، لكبير السن، لا شيء في ذلك. أما الحديث الوارد هذاك للمتكبرين، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار، هذاك متكبر متغطرس، هذاك يرى الناس لا شيء. لا لا، إنما الآن تعظيم أهل العلم وتوقيرهم لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. محرم بعمرة بتكلم أنه في أماكن محيطة في الحرم ويبيعون العطور، فما حكم من شم العطر؟ كشم ما فيها شيء، لكن الممنوع للمحرم ما دام في إحرامه أن يتعطر، لا في بدنه ولا في شعره ولا في ملابسه، هذا يحرم عليه لأنه من محظورات الإحرام. أما تشم ما فيها شيء، يعني افرض أنك يعني كلمت واحد وشممت منه رائحة، أو مريت في المحلات وتشم الروائح، لا شيء في ذلك، يعني أرجو أن ننتبه أنه ليس هذا من تمام المسألة. أنه لو أن إنسانا كان في الميقات وقبل أن يلبي للعمرة أو للحج، فما المشروع يعني أن يتطيب في شعره ولا في بدنه؟ في بدنه قبل النية، يعني اغتسل في الميقات أو في سكنه في المدينة وأراد أن يتوجه إلى الميقات، فله أن يتعطر في بدنه، يرش على شعره، يرش على جسمه، لكن قبل النية. أما في الملابس لا، لأن النبي عليه السلام رأى رجلا قد وضع الطيب على ثيابه فقال انزعها عنك أو اغسلها بهذا المعنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك في سؤال في العمرة سأله سائل كريم، أنه قيل لنا أنه ممكن أن يكون هناك طواف وداع للمعتمر. لا، هذا خلاف رأي العلماء، رأي أغلب العلماء أن طواف الوداع للحاج فقط وليس المعتمر. بعض أهل العلم وهم قليل قالوا لكل من صدر عن مكة، أي غادر مكة، لكن الرأي الأول هو الأصح وهو الذي يمارس. إذن طواف الوداع للحاج وليس طواف الوداع للمعتمر، هذا هو الأرجح. طيب سؤال عن الحجامة وسحب الدم، هل يفسد الوضوء؟ هو حقيقة لا، لأنه ما يفسد الوضوء هو خروج شيء من السبيلين، وهذا ليس سبيلا طبيعيا، أو زوال العقل بجنون أو سكر أو نوم، إنما الآن مجرد الفصد كما يقال أو الحجامة أو سحب الدم، لا لا لا، أو الجروح إجمالا، لا شيء في ذلك على الراجح. طيب بتكلم حول قضية الرقية، هل الرقية يعني يفعلها الإنسان أو تطلب له؟ والله إن كان قادرا أن يرقي نفسه بكون أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، وكان يرقي الحسن والحسين، ولا مانع أن يرقي إنسان فاضل لله تعالى يقرأ، وليس من باب التكسب، وأهم شيء ما يضحك على الناس، يحكي لهم أنتم ملبوسين ومحسودين ومسحورين ومعمولكم عمل. اتركك الرقية، ما أحد يمنعها، اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركة. الرقية رائعة، يقول الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، بس من غير تدخلنا في متاهات لا تثبت بحاجة إلى تحقق. طيب رجل أعطى جزءا من زكاته لمستحقيه شيكات مؤجلة لأجل مسمى، هل يستطيع طرح المبلغ من زكاته قبل صرف تلك الشيكات؟ طيب سنكون مع هذا وغيري بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-1100.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم سميحة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. السؤال مرة أخرى: رجل أعطى جزءا من زكاته لمستحقية شيكات مؤجل لأجل مسمى، هل يستطيع طرح المبلغ من زكاته قبل صرف تلك الشيكات؟ ما في مشكلة، يعني هي انحسبت عليه على أنها زكاة وقسمها لحين السداد، ما في حرج إن شاء الله. إحنا طبعا نفضل دائما أن تكون نقدا، بكون أحسن حتى تبرأ ذمته مباشرة. أحد الإخوة بيسأل إنه بعض الأسئلة يعني لها مظهر اجتماعي وقانوني، لا حرج. من يقول إن الفقه ينفصل من الحياة؟ لا ينفصل عن الحياة إطلاقا، فيه كل شيء، ولك الشريعة الحمد لله تقابل يعني كل تخصصات بشيء، يعني الطب له فقهه، الألعاب لها فقه، الترويح، الاقتصاد له فقه، المعاملات، كل شيء. إحدى الأخوات تتكلم عن الطلاق اللفظي تم في وقت معين وإلى الآن لم نستلم ورقة الطلاق، هل يعتبر الطلاق من لحظة النطق ولا من استلام ورقة الطلاق؟ أولا، الرجل هو الذي طلق وهو الذي نطق بهذه العبارة، من لحظة نطقه إذا ثبتت الطلقة، أما احتمال تكون ثابتة. سأعود إلى هذه الأهمية لكن بعد هذا الاتصال. أخي أسامة تفضل سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: سامر، مش أسامة، سامر.
0: سامر، حياك الله سيد، تفضل. أهلا وسهلا،
1: أهلا فيك، الله يسعدك ويقويكم يا رب.
0: آمين سيد، تفضل.
1: عمي والله في عندي سؤال. أنا بالنسبة لي كنت شغال في منشأة،
0: نعم.
1: وفي واحد والله صاحب العلاقة كان على أساس أنه مسجلني بالضمان، اكتشفت آخر شيء أنه هو مش مسجلني في الضمان، فهمت علي؟ فهو طال ورقة وقعني إياها أول ما جيت اشتغل.
0: كان يقتطع عليك فلوس الضمان؟
1: والله يا عمي كان يقتطع علي. هلأ في بعد سنة من الشغل أو سنتين إجا ورقة، قلت له شو هاي الورقة؟ قال هاي الورقة تثبت أنك أنت شغال عنا. أتاغي الورقة مكتوب فيها لا يمكن أني أطالب بأي حقوق.
0: أنت ما قرأتها يا سيدي؟
1: والله يا عمي قسما بالله والله ما قرأتها، أقول لك عن الصراحة والله يا عمي ما قرأتها.
0: طيب،
1: لكن طيب. لكن الزلمة إجا أعطاني إياها، قال وقع هاي ورقة أنك
0: يعني هو استغفلك صح؟
1: أيوة والله يا عمي، 4 سنين كان يخصم مني ضمان، جيت عنده. أنا زلمة هلأ تعرضت لحادث، صار عندي إعاقة جسدية، صار عندي 12-13 سنة ضمان. رحت عنده قلت لهم يا عمي طلعوا لي راتب تقاعد، قال لا، صاحب الشغل بيش مسجلك في الضمان، مسجلك سنتين و12 سنة هدلاك راحوا عليك.
0: طيب شو الخيارات، شو الخيارات اللي عندك الآن؟ ترفع عليه قضية؟
1: والله يا عمي أنا بيش قصة قضية، أنا زلمة يعني بيش ضحك علي، ضحك على بعض الشباب يعني بجوز أبو 2-3-4.
0: طيب سألت
1: برا البلد.
0: مش موجود
1: الزلمة، هرب برا البلد.
0: طيب.
1: لأنه في ناس مطالبين منه بشغل، وأنا والله بدي دعوات منك الله يجبر بخاطر.
0: طيب أنا أنا أنا, أنا بقترح بقى. أنا بقترح التالي، الدعوات رح ندعو لك أنه الله ينصفك بإذن الله. اتصل في البرنامج الصباحي مع الأستاذ ليث الجمهور لعله أن يكون في حل عنده إن شاء الله تعالى مع الجهات الرسمية إن شاء الله.
1: الله يجبر بخاطر.
0: استعني، هاي رقمك الشباب يحولوك إن شاء الله إلى ذاك القسم.
1: وادعي لي والله يا عمي أنا بشتغل.
0: الله يفرجهم، الله يفرجهم، الله يفرج همك. أشكرك يا سيدي. يعني هذا تطبيق للسؤال اللي قبل شوي الأخ بتكلم اجتماعي، هذا قانوني وشرعي، يعني بده رأي قانوني بده رأي شرعي. ما بصح لصاحب العمل ينفرد بالموظفين استغفالا لهم، ما بيطلع له أبدا. أبو محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: جميل مجال الاستفسار على صحة صلاة الشخص لما يكون الثوب أو عفوا القميص تبعه القميص له كف أو ملفوف،
0: نحكي يعني قصدك صلى وقد كف ثوبه،
2: مش لابس ثوب، لابس قميص،
0: كف الكم يعني
2: كم يا عيني.
0: الصلاة الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة، أمرت أن أسجد على 7 أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. في العادة يعني أنت بتكون مثلا بتكف الكم ولا هيك لأجل الوضوء؟
2: لا والله بنادم بكفه، نعم صحيح.
0: ما في صلاتك صحيحة، ما عليك شيء، لكن في صلاتك ننزلكم بس، الأمر سهل. أكرمك الله، أشكرك يا أبو محمد. هذا الحديث الصحيح والكرام بده فهم. هذا الحديث قصد النبي فيه والله أعلم أن لا تتكلف لصلاتك، يعني مثلا لما قال عليه السلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم، قد يفهم منا واحد أن المراد أن يمس العضو الأرض بدون حائل، بدون ثوب. طب أنا أتساءل معكم، من منا اليوم يصلي إلا في البيت؟ من منا اليوم يصلي على أرض أو تراب؟ نوادر، أغلبنا كلنا نصلي على سجاد في البيوت وفي المساجد. طب هاي في حال إذا النبي قصده أن لا تتكلف لسجودك وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا، صلاتك صحيحة على شيء. خطير أيها الكرام يعني أن يسائل الموظفين العمال، حرام حرام يتوقع إنسان على ورقة هو يجهلها. طبعا هذا إنسان الأصل هو أن يكون فطنا، لكن بعض الناس ما عنده هذا الحسبة، بعض الناس يستغفر. لذلك هنا ممكن القضاء ينصف في هذا إنه والله أنا استغفلني ووقعني على شيء لم أقرأ، صحيح عليك مسؤولية، لكن هذا كمان عليه مسؤولية شرعية وقانونية. على كل حال إن شاء الله الله ينصفك ويجعلنا نستفيد من هذه الأخطاء. لا توقع على شيء إلا بعد أن تقرأ، بعد أن تفهم. إذا سؤال بالنسبة للطلاق، هذا يعود إليه الأهمية، هل يحسب من لحظة الطلاق ولا من استلام وثيقة الطلاق؟ لا، من لحظة الطلاق. أصلا عندما يذهب إلى الإفتاء ويستخبرونه متى طلقت يكتب باليوم وبإقراره بخطه، ثم يذهب بهذه يعني الفتوى إلى المحكمة لتثبيتها بالتاريخ الذي أفصح عنه المطلق. فإذا ثبت الطلاق وأخذ القرار القاطي خلص من لحظة إيقاع الطلقة من التاريخ المدون في وثيقة الطلاق. الآن بس في قضية أحيانا بتصير إنه لما يكون في طلاق أمام القاضي مختلف، لما يصير قطعي مختلف شوي. حتى في سألت إحدى الأخوات أن زوجها طلقها ولم يذهب للإفتاء والمحاكم، هذه إشكالية كرام. وصارحكم أن أغلب الرجال يفعلون كذا ذلك، وهذا غلط. الآن هذا حق من حقوق الله كرام، حق الله يعني تثبيت الأمور الشرعية. لا تتعاظم ولا تتكبر على شرع الله. أنت قلت عبارة تذهب إلى الجهة المسؤولة حتى يحسبوا لك هي طلقة، هي يمين، هي بائن، هي أولى، هي منتهية، بائن بين كبرى، ما بصح. طيب ماذا تفعل المرأة؟ بدها تستعين بمن حولها، بأهله وبأهله، نعم ابنكم طلق وأنا بدي جواب. الآن إذا تعذر ذلك عندها بدها تلجأ إلى القضاء لإثبات طلقة، عندها يؤتى به جبرا. الإفتاء ما بتقدر تجبر الناس، لكن القاضي يجبر الناس، يجبر أو يحكم غيابيا. فالموضوع كثير خطير ومهم يكرم. كان هنا في سؤال أن كنت أسمع أغاني والآن يعني بطلت أسمع، ممتاز، فهل أنا آثم على ما مضى؟ على كل حال المسألة السماع الأغاني فيها خلاف بين أهل العلم، سيبقى الخلاف. إنما الآن ما الذي كنت تسمعه؟ إذا كنت تسمع تافه القول وأمور ملحقات فقطعا في إثم، تستغفر الله، وما دام تبت تاب الله عليك. أما الإنسان إذا كان يحسن الاختيار ما عليه شيء، يعني في بعض الناس بيحب الأغاني الوطنية، يحب الأغاني التراثية، الأغاني الدينية حتى لو كانت مصاحبة للموسيقى، فهذا إن شاء الله ما في إثم فيها. يعني احنا بنقول والخيارات عند الإنسان، إذا أنت نفسك لا ترتاح لا تسمع. هاي مسألة خلاف، بدأ قراءة، بدأ تقرأ وتطلع وتشوف أن المسألة كبيرة، مجلدات كتب فيها فقه الغناء والترويح، أشياء كثيرة ما بدنا ندخل فيها. طيب في كلام، في ملاحظة وردت من إحدى الأخوات الفضليات وأنا معها في ذلك، أنه في بعض الناس بسمي نفسه على وسائل التواصل اسم ديني. بصراحة أنا ما رأيت، صدقا ما رأيت، ولكن كأنه موجود في بعض المناطق في الخليج، بصراحة غير مناسب. يعني ممكن واحد يسمي حاله الحمد لله أو سبحان الله، بعدين في المراسلات الحمد لله يقول سبحان الله، لا هذا غير مناسب إطلاقا. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بدك تبتعد عن الآيات القرآنية الحديث النبوية العبارات هذه الشرعية، ابتعد، هذه لا تقبل المزاح والجدل. حتى أنا يعجبني ما فعله القاضي في الأندلس رحمة الله عليه بن بكار بن قتيبة أظن، لما تقدم إليه عالم من العلماء للشهادة لم يقبل شهادته، لأنه صراحة استدل بآية في غير موقعها، فقال لا أقبل شهادة من هزأ بكتاب الله. والله أعلم، سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 07955-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: جسد كأنه عقد وعليه شكل فراشة، ما فيها شيء، يعني أشياء بسيطة، هي معروف أنها يعني تشبيه وليست رسما كاملا، لا شيء في ذلك. هل تعمد التفكير بما يثير الشهوة يبطل الصيام؟ نعم، تعمد التفكير نعم. أصلا فكرة الصيام قائمة لابتعاد عن الشهوات وحصر الشهوات وللوصول إلى التقوى، فأي إنسان يستدعيها في رمضان هذا حقق عكس المراد. لذلك نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا حصلت أثيرت الشهوة وحصل كذا فهذا مفطر، هذا الأرجح والله أعلم. يتساءلون عن حكم التبرع بالأعضاء. المسألة الكرام يعني واضحة، الناس تتناقل بعض الأسئلة لما سمعوا في تبرع هالهم ذلك. المسألة موجودة من سنوات عدة، والدول وضعت لها أنظمة والعلماء واجهوها بضوابط شرعية محترمة ومقدرة، إنه الآن إعادة عمل الأعضاء المتعطلة هذا مقصد عظيم يا كرام. ما كان في الزمن الأول يستطيعون ذلك إلا بأشياء بسيطة، يركبوا سن، يحطوا جزء من الأنف وكذا بمشي. صار الحمد لله تقدم علمي. المهم أن لا يباع ولا يشترى أبدا، وبعده جائز بما لا يضر المتبرع، وهذا فعلوه لسهولة التعامل مع هذه الأعضاء عند الحاجة إليه والله أعلم. طيب على كل حال، إذا إن هذه قضية مهمة. المسألة القرآنية، في سأل أحد الإخوة سؤالا قرآنيا دقيقا والله، وهو أنه قرأ في كتاب الله تعالى إنه كان توابا، وقرأ إن الله يحب التوابين، فهل هما بنفس المعنى؟ طبعا لا. أحسنت في ذلك، أنت في ظاهر الأمر التوابون مفردها تائب أو تواب، وإنه كان توابا. إن الله يحب التوابين أي التائبين إلى الله، الراجعين إلى الله. أما إنه كان توابا معناه قابل التوب. إذن فارق كبير بين التواب من العبد راجع إلى الله، والله تواب أي يقبل توبة العباد. هذا كتاب الله. لذلك حتى كلمة المحصنات مثلا بترد بعدة معاني وهكذا. كان في سؤال حول مواد اشتريت من عن طريق بنك إسلامي، وكانت غايته ليست شراء المواد لكن أخذها وباعها، هل هذا يعتبر حرام؟ إن بعتها إلى نفس التاجر اللي اشتريت منه البضاعة قطعا هذا حرام، وهذا هو بيع العين المحرم. إنما إذا أخذت البضاعة من سين عن طريق البنك أي بنك إسلامي وبعتها إلى صاد حلال، هذا التورق الشخصي وهو جائز. طيب أخي فخري تفضل سيدي.
1: الله يسعد صباحك دكتور.
0: تفضل يا سيدي حفظك الله وراك.
1: دكتور بدي أسألك عن موضوع البطاقة الائتمانية اللي بتطلع من بنك إسلامي.
0: نعم.
1: الفكرة منها إنه إيش؟ مثلاً بعطوك مبلغ 1000 دينار، بتعطيهم رسوم مثلاً.
0: هو ما بعطوك 1000 دينار، بيمكنوك من استخدام 1000 دينار.
1: 100% بيمكنوك طيب. من استخدام 1000 دينار، وبترجع لهم إياها أقساط بدون فوائد، لكن في اللي هي خلينا نحكي رسوم البطاقة.
0: طبعاً هاي رسوم إصدار البطاقة 25 دينار توقع بالسنة. ما في فيها شيء، هاي ثمن إصدار البطاقة جائز، ما في شيء.
1: يعني ما
0: لا لا لا شيء في ذلك، ما في أي غرامات على التأخير، بعطوك وقت سداد صح؟
1: صحيح وقت سداد
0: ما عليك،
1: ما في أي فوائد.
0: لا لا لا ما في أي فوائد من البنوك الإسلامية أصلا، إذا كانت فائدة بطل إسلامي، هذا لا مانع من استعمالها أبدا.
1: يعني ما في أي مانع من
0: لا لا لا أبدا، لا شيء في ذلك. الرسوم الإصدار البطاقة هذا أجرة إصدار، شيء له قيمة، لا حرج في هذا إن شاء الله. أكرمك الله يا سيدي أشكرك. الحياة الاقتصادية تطورت، من منا كان يظن أن يوم الأيام بدنا نتخلى يعني عن حمل النقد مثلا، ولكن صارت الأمور أسهل، فالبطاقات جيدة في هذا ما دامت بتخدم. طيب إذا التورق الشخصي الكرام، حتى التورق الشخصي سألون عنه كثيرا، التورق الشخصي يمارس، يعني التاجر بيشتري بضاعة وهو بده يؤدي ثمنها أقساطا، فتجي فرصة بيع بأقل وبده نقد يبيعها بأقل من ثمنها من جهة لجهة مخالفة، هذا اسمه تورق شخصي. التورق المنظم هو ما تجريه بعض الجهات، وهذا ممنوع منه بصراحة، هذا ما بصح. يعني البنك اللي هو يشتري ويبيع وانت ما لك علاقة اللي قبض الفلوس، لا هذا ما بصح إطلاقا. سؤال حول القطط، قصة طويلة، إنما قط هو منزلي وأصبح هم ما في إلهم حاجة فيه، ماذا يفعلون؟ هل يضعوا خارج البيت؟ على كل حال، القطط المنزلية مشكلتها إنها ما بتعرف تعيش برا،

0: قطط البلدية بيئتها اتركها تأكل من خشاش الأرض، إنما الآن القطط المنزلية هاي صعبة، فالله بعينك بده تتحمل ها لحين ما تجد بديل للاحتضان يحتضنها ويتبناها، غير هيك ما في احتضان طبعا مش تبني، إن شاء الله ما في حرج بإذن الله، إنما إذا تركت في الشارع بصراحة مشكلة. طيب كان هنا في سؤال حول قضية عمل تجاري، وهذا العمل التجاري يعني في مكسبه شبهة، فماذا نفعل فيه؟ أولا نقول للسائل أنا لا أدري ما الشبهة التي تقولها، لكن أولا عليك بالتوبة، يعني إذا والله بتتلعب بالمواصفات، بتتلعب بالتواريخ، بتزيد على الناس، بدك توقف الخطأ، وبدك الآن تقدر كم المال الذي دخل بشبهة وتخرجه، وتخرجه الآن للفقراء المحتاجين. والله إذا بتعرف ممن أخذت بدك ترجع لهم، لكن أتوقع صعب، فبدك توقف الخطأ، بدك تخرج الزائد من المال المشتبه وتستغفر الله وتخلص في عملك. وذلك ما أحد يقول ما في توبة لأحد، كلنا يمكن أن يتوب أي إنسان، المهم ابدأ كما قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، اللي بدك تتوب وتخلص وتصلح كما أفسد. يقول فاسجدوا لله واعبدوا، هل الآية تشير إلى أمر يجب القيام به؟ كل حال هي هذه الآية من ختام سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا، هي من مواضع السجود أولا، يعني إذا تلوت في صلاتك في كذا عليك أن تسجد، إنما الآن قطعا إلها سياقها عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة، بل سجد المشركون، بل لكن ما سجدوا لثناء الأصنام، ولكن سجدوا هالهم كتاب الله وأرغمهم على السجود خضوعا لكلامه سبحانه. أما رجل بالناس تاليا الرحمن الرحيم، طبعا خطأ، بدل فعل صلاته، لا صلاته غير صحيح، هذا من وقع في هذا اللحن إلى هذه الدرجة أن غير الحركة من كلمات القرآن بل من الفاتح لركن الصلاة، صلاته غير صحيحة أصلا. ألا لو فرضنا أنه إنسان أمي تماما، فرض عليه هذا الموقف، ممكن نقول له والله يعني جزاك الله خير على إمامتك لنا، لكن لا تعيد الإمامة حتى تتقن الفاتحة، وبدنا نعلمها، احنا ما بدنا فقط نحكم على الناس، بدنا نعلم الناس. أقول له اجلس، أمس اتصل في شباب واحد منهم بالكاد يقرأ الفاتحة، قلت له اتصل يوميا اقرأها مرة مرتين ثلاث حتى تحسنها، إذا بدنا نحسن، إنما لازم نهتم بصلاتنا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، وعمر بن سلمة صحابي الصغير كان أصغر القوم، فقال فذهب فأنت إمامهم، كان يحفظ سورة البقرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصايا كثيرة ننتبه لها، أوصانا بقضايا شخصية، أوصانا كيف نحافظ على بعض العبادات، وأوصى بعض الصحابة مثل معاذ وأبو موسى وعمر وأبو بكر، أوصاهم بقضايا يعني تتبع في إدارتهم للناس. النبي كان لا يترك عليه الصلاة والسلام الناس هكذا بدون توجيه، هؤلاء أمناء على أمة محمد، ما كان عليه السلام يسمح أبدا بأن تؤذى أمة محمد كما يحصل في عالم اليوم، يعني في بعض المناطق وكذا فيها قهر وفيها عدوان وفيه تقصير وفيه وفي كل هذا مسؤوليات وكرم، المسؤوليات حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى تعظيم ما عظمه الله. تخيل الكعبة كما هي عظيمة، حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. بهذا الكرام لما نفهم توصيات النبي عليه السلام، نفهم ماذا أراد لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف نستفيد من هذه السنة الطاهرة، اللي اليوم يأتي أشقياء يقولون السنة لهم فهمين سنة ولا فهمين قرآن ولا عارف، ولا يمكن تفسير القرآن الكرام بمعزل عن السنة، مستحيل. علماء الإسلام لما كتبوا في أصول الفقه الكتاب والسنة هم عن دراية كتبوا، لما كتب الشافعي مختلف الحديث، لما كتب ابن قتيبة عن الحديث إلى غير ذلك، تأويل مشكل الآثار. على كل حال الله يفقه إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. إذانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن وتأكيد على التضامن الكامل. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أن الجاهزية العملياتية أولوية لحماية الحدود وتعزيز أمن الوطن. 168 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية فيه. إلى التفاصيل، حياكم الله. شارك جلالة الملك وجلالة الملكة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس في أوسلو بالنرويج. بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة إلى الجمهورية العربية السورية، يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ويجري مباحثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أدانت السعودية والبحرين والكويت ومصر وقطر بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجد الحراسيس أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال تفقده كتيبة حرس الحدود 12 الملكية، وهي إحدى وحدات لواء حرس الحدود 2 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية مواصلة تطوير الكفاءة والاحترافية ورفع مستوى الجاهزية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية على تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليه بكفاءة واقتدار. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إجازات عسكرية حول مهام الكتيبة وواجباتها وسير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي، كما اطلع على معرض عسكري اشتمل على عدد من الأسلحة والمعدات والآليات والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ واجبات وحدات حرس الحدود. وشدد اللواء الركن على ضرورة مواصلة تطوير القدرات والمحافظة على أعلى مستويات الجاهزية العملياتية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة على إحدى واجهاتها الحدودية. وتأتي هذه المحاولات في ظل تكرار استخدام البالونات الموجهة في عمليات تهريب المخدرات في محاولة لاستغلال أساليب ووسائل غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود. ونفذت وحدات حرس الحدود عملية نوعية رصدت خلالها البالونات الموجهة في مواقع متفرقة وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية. وأسفرت العملية عن ضبط حمولة البالونات والبالغة قرابة 500,000 حبة مخدرة، إذ جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كشفت الحكومة اليوم أن المساحات الخضراء والملاعب تعد جزءا من جودة الحياة، مؤكدة استمرار الحكومة في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل المرافق القائمة في مختلف محافظات المملكة، وفق ما ورد عن الناطقة الرقمية باسم الحكومة فرح. وأوضحت فرح أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء حديقة جديدة في محافظة الزرقاء مشابهة لحديقة النشامة في مرج الحمام، إلى جانب إنشاء حدائق في محافظات الطفيلة ومعان ومادب وجرش وعجلون على غرار حديقة المفرق. أقر مجلس التعليم وتطوير المواد البشرية برئاسة وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اليوم زيادة أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2026-2027 في إطار مراجعة دورية للطاقة الاستيعابية ومعايير الاعتماد. ورفع المجلس عدد المقبولين في الطب ضمن البرنامج العادي في الجامعات الرسمية من 640 إلى 840 طالبا، وفي طب الأسنان من 320 إلى 400 طالب، كما أقر زيادة أعداد المقبولين في البرنامج الموازي إلى جانب زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الخاصة بواقع 20 طالبا لكل تخصص في كل جامعة. واصل مستوطنون صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 168 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطينيون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط استمرار خروقاته وإطلاق النار والقصف بقطاع غزة. ينضم إلينا مراسلنا من القطاع المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع صعبة ما زال يعيشها القطاع، أطلعنا على صورة الوضع اليوم.
1: آخر هذه الأوضاع محمد، هو شهيد قبل قليل جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لدراجة نارية في المناطق الغربية من مدينة غزة، حيث وصل هذا الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي غربي المحافظة. أيضا بجانب هذا الشهيد وصلت إصابتين وصفت إحداهما بالخطيرة جدا بفعل هذا الاستهداف أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي. قصدنا خلال الساعات الماضية تزايد عمليات الإخلاء محمد، حيث قصدنا تدمير 3 منازل بالطيران الحربي، وهي من الأمور التي رصدناها تتطور وتتصاعد خلال الأيام الماضية بعد أن يعني عكف الاحتلال الإسرائيلي على استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار في استهدافاته. لكن خلال الساعات الماضية رصدنا استخدام الاحتلال الإسرائيلي لهذه الطائرات الحربية من نوع F-16 التي تحدث دمارا كبيرا، حيث أن الاستهدافات تركزت إلى حول منزل، تدمير منزل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أدى هذا الاستهداف إلى مسح المربع بأكمله وما يحيطه من خيام ومنازل متبقية. أيضا كان هناك استهداف في المنطقة الوسطى لأحد المنازل بعد أن تم إنذارهم، حيث أن مدة الإنذار والإخلاء محمد تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، حيث لا يستطيع الناس والنازحون من حمل أمتعتهم والأشياء المهمة والثمينة مما تتوفر عندهم في بيوتهم وفي خيامهم، فينكبون على وجوههم هائمين خائفين يخرجون دون اصطحاب أي شيء من هذه الأمور. أيضا منزل آخر كان بجوار مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مما أدى إلى تضرر أبنية أو ما تبقى من أبنية في المستشفى. هذا الحال أيضا رصدنا أيضا قبل قليل إنذار جديد في منطقة الشاطئ، حيث تم إنذار المؤسسات بالإخلاء والاحتماء تمهيدا لاستهداف أحد النقاط. هنا محمد ننوه أن عمليات الإنذار تأتي إلى المواطنين دون تحديد المكان أو البيت الذي يتم استهدافه، حيث أن الاتصال يأتي إلى أحد أفراد المنطقة أو الذين يقطنون في المربع السكني، ينظرهم بالإخلاء مسافة كيلومتر مربع، حيث لا يحدد بالضبط أي الأماكن أو البيوت المستهدفة، مما يضع الناس أو يدخلهم في حالة تيه وسؤال وحيرة وقلق كبير. هذا الحال محمد الذي يعيشه سكان قطاع غزة بجانب استمرار عملية إطلاق النار الذي نجم عنها شهيد طفل في منطقة غزة، وكذلك القصف المدفعي الذي ربما لم يهدأ بجانب النسف الذي يحدث في المناطق التي تسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي محمد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إسرائيل إلى وقف فوري لعدوانها على لبنان وسحب قواتها من جنوبي البلاد. وأكد غوتيريش في بيان للمتحدث باسمه أن التصعيد الإسرائيلي يثير قلقا بالغا ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها جنوبي لبنان، وأدان سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال قتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المتصاعدة. وأشار إلى ما تسببت به أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمناطق لبنانية من معاناة ونزوح، فضلا عن مشاهد الدمار والخراب الواسعين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وأضافت أن الناقلات 10 التي دمرتها جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري. وأشار إلى أن ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة بأكملها تخضع لرصد ومراقبة استخبارية دقيقة وشاملة من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني عبر إشعال الحروب ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان، محذرا من أن إصراره على حساباته الخاطئة سيجعله أمام مفاجآت إيرانية أخرى فريدة من نوعها. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم
3: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: اف ام الكلمة الطيبة. استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. عامان على حكومة الدكتور جعفر حسان وعامان من الوعود الاقتصادية التي قيل إنها ستقود إلى نمو أكبر واستثمارات أكثر وفرص عمل أفضل وتحسين مستوى معيشة الأردنيين، لكن ماذا تقول الأرقام؟ إجمالي رصيد الدين العام ارتفع بنحو 6.3 مليارات منذ نهاية آب 2023 وحتى نهاية حزيران 2026 ليقترب من حاجز 50 مليار دينار. وفي الوقت الذي ترتفع فيه المديونية يبقى السؤال: أين انعكس هذا الاقتراض على الاقتصاد؟ أين هي فرص العمل؟ أين التحسن الملموس في مستوى معيشة المواطن؟ هل نجحت الحكومة في إدارة الاقتصاد أم أنها اكتفت بإدارة الأزمة وترحيلها إلى المستقبل؟ وهل ما نشهده هو ارتفاع طبيعي في الدين أم أن الحكومة لم تنجح في معالجة أصل المشكلة، العجز وضعف النمو وارتفاع كلفة خدمة الدين؟ بعد عامين حان وقت الحساب الاقتصادي. أرحب بالخبير الاقتصادي والاستراتيجي المالي دكتور عدلي قندح. مرحبا بك دكتور عدلي. الدين الحكومي ارتفع إلى قرابة 6.3 مليارات في عهد حكومة حسان واقترب من 50 مليار. هل هذا رقم يمكن الدفاع عنه اقتصاديا بعد عامين فقط؟
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد، مساء الخير للجميع.
0: أهلا بك.
1: يعني حتى نكون يعني نقرأ الأرقام بصورة دقيقة، يعني إحنا بنحكي عن التغير اللي حصل على رصيد الدين الحكومي بما في ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. الرقم زي ما تفضلت أستاذ محمد ارتفع ب 6.3 مليار دينار بين نهاية آب 24، حضرتك ذكرت يمكن سهوا 23، هاي آخر أرقام موجودة قبل تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان. وبالتالي نقارن مع نهاية آب 24 ونهاية حزيران 2026، وبالتالي نحكي عن رقم 6.3. لكن خلينا نوضح نقطة بأنه هذا الرقم يعني هو التغير بالرصيد وليس هو ما اقترضته الحكومة بالكامل. وبالتالي لأنه إحنا بنحكي متى تلجأ الحكومة إلى الاقتراض، سواء كان بسبب وجود عجز في الموازنة، هذا سبب رئيسي للاقتراض، أو إنه في عنا ديون تستحق سواء كانت داخلية أو خارجية أو لصندوق الاستثمار الضمان الاجتماعي سندات تستحق. وبالتالي إذا ما في فلوس لدى الموازنة بتضطر تصدر سندات جديدة وتأخذ قروض جديدة حتى تسدد القرض الجديد المستحق. وبالتالي إجمالي ما الرصيد اللي تغير كان أو ما تغير على الرصيد كان 6.3 مليار دينار. نعم.
0: طيب الآن يعني الحكومة تقترض باستمرار لكن النمو ما زال محدودا، هل نحن أمام اقتراض يمول النمو أم اقتراض يمول عجزا يتكرر كل عام؟
1: يعني بلا شك أنه غالبية الاقتراض بيكون لتمويل العجز اللي هو عجز متراكم، وهي صفة متلازمة في الموازنة العامة في الأردن منذ سنوات طويلة. وبالتالي السبب الرئيسي للاقتراض هو لتمويل العجز، وهذا بيظهر عادة في موازنة التمويل عندما تعلن الموازنة من قبل الحكومة في الوقت في عادة بداية السنة المالية، وبالتالي تقترض عشان تسد العجز، وأيضا تقترض حتى تسدد ديون مستحقة. إذا ما كان في عندنا فائض لدى الخزينة فبنضطر نقترض بيد. ولكن اللي بيحصل مرات انه لما بنقترض لتسديد دين جديد او تسديد دين مستحق ممكن تكون الفوائد اقل وبالتالي يكون في عندنا قدره على التفاوض, ناخذ شروط اسهل وفترات تسديد اطول, وهذا بيخفف عبء الدين وبتنعكس على كلف الدين اللي هي متمثله بشكل رئيسي بالفوائد المستحقه على هذا الدين, وهذا ممكن يساعد الحكومه. وهذا ما حصل في الواقع بال 2025 انه معدل نمو الفوائد على الدين انخفض الى 5% مقارنه مع سنوات سابقه كانت تصل الى 22% في سنه ال 24 وكانت تقريبا 19% بال 23.
0: طيب
1: لكن احنا قديش نسبه الدين اللي بتروح للمشاريع؟ في بعض ديون بتروح للمشاريع يعني, لكن بتكون
0: يعني هل تستطيع الحكومة أن تثبت بالأرقام إذا الأموال يعني التي اقترضتها خلال العامين ذهبت إلى مشاريع إنتاجية تولد نموا وفرص عمل أم لا؟
1: يعني في غالبية الدين عادة بيكون تسديد عجز, كان في عندي عجز, العجز بده يكون يغطي جزء منه نفقات جارية, وبالتالي بدنا نحكي عن رواتب وأجور, لا خاصة عندما بيكون عندنا الإيرادات المحلية ما بتكفي أنها تغطي النفقات الجارية, فبدي أضطر أنا جزء من الاقتراض أستخدمه لتغطية الرواتب والأجور وفوائد الدين وغيرها. لكن إحنا بنحكي عن تقريبا 89% أو 90% من النفقات الجارية مغطاة من الإيرادات المحلية, وبالتالي بتبقى نسبة 10% من الاقتراض بروح لتغطية نفقات جارية, والباقي بيكون غالبيته لديون مستحقة بيصير فيه تراكم عليها وإعادة جدولة على هاي الديون. إعادة جدولة ليس بالمفهوم قرض ولكن بالمفهوم إصدارات جديدة بشروط يفترض أنها تكون أفضل.
0: شكرا لك الخبير الاقتصادي والاستراتيجي المالي دكتور عدلي قندح, تحول إلى الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداود. مرحبا بك سيد عوني, بعد عامين من حكومة حسان ما الإنجاز الاقتصادي الحقيقي الذي يستطيع المواطن أن يلمسه ويشعر به بعيدا عن الأرقام والبيانات الحكومية؟
2: مساء الخير سيد محمد, تحياتي لك والمستمعين الكرام. يعني بحاول أبسط المشهد وباختصار شديد, واللي تفضلت فيه أنه بالتأكيد أهم ما دائما يجب أن يسأل عنه في الحكومات هو الأثر, بمعنى ما يلمسه المواطن, وهذا يمكن في جميع هذا جزء أو الهدف الرئيس لرؤية التحديث الاقتصادي التي يعني أصبحت هي برنامج وخطة عمل الحكومات المتعاقبة وبضمانة ملكية سامية. أقول بأنه حتى الآن 2030 ينتظر المواطن ما هو ملموس على أرض الواقع. حكومة الدكتور جعفر حسان يشهد لها ويطلق عليها أنها الحكومة الميدانية. أولا هناك في زيارات ميدانية مباشرة في الميدان بالمحافظات والألوية والقرى وإلى آخره, وباتت تتجه صدقا إلى نحو الشيء الملموس والأكثر إلحاحا كخدمات للمواطن, وأعني القطاع التعليمي والقطاع الصحي.
0: هل هناك رابط بين هذه الزيارات والإنجاز الاقتصادي أستاذ عوني؟
2: بالتأكيد هذا التنمية والنمو معنى آخر. أنك أنت الآن أيضا أحاول أبسط, يوم نتكلم دائما عن رفع معدلات النمو. طيب معدلات النمو ماذا يعني؟ يعني بكل بساطة أنك شور في عندك إنتاج وحركة اقتصادية و إلى آخره, كيف تأتي بجذب استثمارات, ما الهدف منها؟ أنك أنت تخلق استثمارات جديدة تولد وظائف, وهذا ما ينظر إليه المواطن. المواطن حتى ينعكس أيضا حين يكون الاقتصاد جيد وقوي يجب أن ينعكس على الخدمات, لأنه أنا إيش كنت أتكلم منذ قليل عن موضوع القروض وإلى آخره. أنا اليوم بقترض وإلى آخره, وضع خطط لبناء مدارس وبناء مستشفيات, من أين سآتي بهذه الأموال؟ إما بدي أقترض محليا أو خارجيا, لكن لما يكون في عندي أنا والله إيرادات وإلى كذا أنا أستطيع اليوم المدارس حتى أعوض. يعني بس أعطي مثال على موضوع القطاع التعليمي مثلا, اليوم حتى أنا أعوض المساعدات التي توقفت إلى آخره بمرحلة ما لموضوع كان وأثرت على القطاع التعليمي من المدارس, تم اللجوء إلى من؟ إلى القطاع المحلي للشركات الكبرى التي ساهمت في موضوع المساعدات الاجتماعية وإلى آخره، ودفعت حوالي 40 و50 مليون من شركات كبرى محلية وطنية لمساعدة الحكومة بموضوع بناء المدارس وقد كان. فهذا كله متعلق بنفسه، كلها شبكة متكاملة أخي محمد.
0: طيب.
2: أعود وأقول بأنه اليوم ما هي النظرة الاقتصادية
0: قبل ذلك
2: خلال عامين.
0: نعم قبل ذلك أكمل. اليوم كان في هناك وعود حكومية بالاستثمار والنمو وأنه راح يكون هناك فرص عمل، هذا الأمر لماذا لم ينعكس بشكل واضح على ما يخص البطالة وعلى مستوى معيشة الأردنيين أيضا؟
2: اليوم الأرقام جيدة، يعني نقرأ الورق نقول بأنه والله البطالة تراجعت من 21.3 إلى 21%. طبعا ليس هذا الرقم بالكبير، ولكن على الأقل يعطينا إشارة بأنه على الأقل هناك في تحسن. اليوم حين نقول بأنه في حوالي فوق 70,000 وظيفة من القطاع الخاص، 73% تقريبا من القطاع الخاص، لحوالي 80 إلى 85,000 وظيفة إلى العام 2025. طبعا نحن نتكلم عن رؤية تحديث تطمح إلى أن نصل إلى 1,000,000 وظيفة حتى 2033 بمعدل 100,000 بالسنة تقريبا. فهذا يعطينا بأنه نسير بالاتجاه السليم والقطاع الخاص يقول. اليوم لا نلمس لأنه بالتأكيد بمعنى آخر لا يمكن أن تحدث قفزة نوعية، ولا زالت معدلات النمو تتراوح بين 2.8 إلى طموحنا اليوم أن نصل إلى 3، ونتكلم أنه كيف سنصل فيها سنة 2033 إلى 5.6. اليوم إذا نجحت الحكومة بأن تصل بمعدل النمو إلى 4% بنهاية 2028 نهاية 2029، وبعنا تحديدا بنهاية المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، هذا بعتبره إنجاز. ليش إنجاز؟
0: هل اليوم المعطيات اليوم تدلل على أننا سنصل إلى هذا الرقم 4%؟ اليوم المعطيات تدلل على أنه باستطاعتنا أن نصل إلى هذا الرقم خلال هذه الفترة؟
2: اليوم بإعادة ممكن أن نصل كيف؟ اليوم بإعادة الأرقام وقراءة الأرقام وفقا للمقاييس العالمية بإجمالي الناتج المحلي اللي ارتفع بنسبة مهمة اليوم، وبالتالي يعطينا أنه ممكن أن نصل في العشرين نهاية 2028-2029 كما وعدت الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن ننزل بالمديونية إلى 84% وإلى آخره، وأن نكون معدلات النمو إلى 4%. هذا لا يتأتى إلا إذا طبقت الوعود. الوعود أهم وعد أنا أريد أن أركز عليه في هذا العام والعام المقبل. المشاريع الكبرى التي تقدر بحوالي 7 مليار دينار تقريبا، هذه المشاريع الكبرى منها النقد الوطني، منها الحديد، منها المشاريع الكبرى من مدينة عمرة، بمعنى آخر هذه المشاريع التي المولدة للوظائف والأعمال والجاذبة للاستثمارات، هذه ممكن أن تحرك الاقتصاد. دون ذلك يعني أعطي كمان مثال آخر، ليش نقترض ونضطر إنه ومن أين يأتي عجز الموازنة؟ نحاول أكرر تبسيط الأرقام. اليوم ميزانيتنا عادة فيها عجز بحوالي 2 مليار تقريبا، بمعنى آخر أن نفقاتنا أكثر من إيراداتنا، نضطر أن نقترض. اليوم الإيجابية التي نجحت فيها الحكومة هي تقليل فائدة خدمة الدين، بمعنى أنه هذا يعني إدارة الدين، إدارة الدين العام بنجاح، وحتى لا يزيد، لأنه مرات أنت تأخذ اللي بأخذ قرض من كذا بتطلع الفائدة أكبر من قيمة القرض. اليوم في انضباطية، كيف نجحت فيها الحكومات أو حكومة تحديدا، هو أنت بتأخذ قرض بفائدة أقل حتى تسدد قرض بفائدة أعلى، فبالتالي هذا بخفض بصورة أخرى. اليوم احنا في نظرا لظروف الجيوسياسية الفرضيات التي وضعت في الميزانية لم تأتي كما نريد، فبالتالي زادت يزيد العجز من 2 مليار إلى 2.3 و2.4 وكذا، مما يضطر مرة ثانية إلى الاقتراض حتى تسدد هذا العجز.
0: هل أخطأت الحكومة اليوم إذا بدنا نتحدث عن الأولويات الاقتصادية؟ هل أخطأت الحكومة في ترتيب الأولويات الاقتصادية وأنفقت جهدا أكبر على إدارة المالية العامة من معالجة جذور المشكلة الاقتصادية؟
2: لا، الحكومة لا تستطيع أن تسير في مسار وتترك باقي المسارات. الحكومة تعمل بخطوط متوازية، بمعنى آخر السياسة النقدية والسياسة المالية يجب أن يسيران بخطين متوازيين للنجاح، وهذا يؤدي إلى تقارير ومؤشرات اقتصادية جيدة تساعد على الأقل على استقرار التصنيف الائتماني، مما يؤدي إلى إنك تمكين الحكومة من الاقتراب بنسب أقل وبفرص أفضل. ولكن أقول بأنه الخطوط بمعنى آخر، أتكلم أعود إلى الرؤية بكل ما أتكلم، دائما أقول رؤية لأنه هذا برنامجنا، الرؤية بقطاعاتها بمحاورها الثمانية.
0: إذا طب إذا كان الدين يرتفع أستاذ عوني، إذا كان الدين يرتفع نعم أسألك، إذا كان الدين يرتفع والبطالة مرتفعة والمواطن لا يشعر بتحسن واضح، أنا بدي أسألك أين تحديدا يمكن أن نقول إنه الحكومة نجحت اقتصاديا؟
2: تيدي اقتصاد كلي، بمعنى آخر أنا بتكلم الآن، أحكي لك بثمان محاور، ب17 فرع من فروع الاقتصاد. اليوم حين أتكلم مثلا بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، أرى بأن الحكومة مثلا والله نجحت اليوم في اكتشافات مبشرة في هذا الريشة. مثلا حين أتكلم عن القطاع السياحي الذي يشكل 14.6-15%، أقول أنه مش فشلت، أنه الآن في ضرب صعب موجود في الإقليم عطل القطاع السياحي، وبالتالي كل فرضيات القائمة على معدلات النمو بالسياحة تراجعت. اليوم أتكلم عن قطاع زراعي، والله أجد أنه في تقدم طفيف. أتكلم عن قطاع النقل، لا في تقصير في مكان ما، فبالتالي لا تستطيع أن تأخذ إلا هنا جزئية تتكلم بالاقتصاد الكلي، تجد بأنه معدل النمو ارتفع من 2.7 إلى 2.9. يعني هو في موضوع الأثر في قطاعات فيها أثر إيجابي، في قطاعات فيها أثر سلبي. نتكلم اليوم عن العقب، أعطيك مثال بسيط سلبا وإيجابا. العقب اليوم لديها فرصة استثمارية هائلة بما يجري اليوم في مضيق هرمز. الإيجابية أن ميناء الحاويات توعب وزادت الاستقبال وإلى آخره. السلبية أنه لفترة ما لم نكن لدينا جاهزية على الأرض للتخزين وإلى آخره. اليوم الحكومة تعمل جاهدة مع القطاع الخاص بموضوع تسيير الأمور حتى نستهز فرصة أنه أكثر صادرات اليوم العراق تعتمد على ميناء العقبة. أقول بأنه ما يجري هناك في جهد يبذل على أرض الواقع دون الطموحات لسبب أو لآخر، بالتأكيد يحتاج إلى مزيد من الجهد، تكون كل الخطوط تؤدي إلى نتيجة مهمة، وهي أختصرها بما يقول هدفنا جذب استثمارات تؤدي رفع معدلات نمو قادرة على خلق وظائف. وهذا التحدي المهم لكل الحكومات، ما هي الحكومة القادرة على خلق وظائف للمواطنين للمشكلة الكبرى وهي البطالة.
0: بشكل سريع، لو كان أمامك خيار واحد فقط، هل تعطي حكومة حسان فرصة لإكمال المسار نفسه، أم تقول إنه الوقت حان لتغيير النهج الاقتصادي بالكامل، ولماذا؟
2: لا أعتقد بأنه هذه الحكومة من أكثر الحكومات، ليس مجاملة، المؤشرات تؤكد، وعلى أرض الواقع تسير على خطوط متوازية بمعنى

0: متابعة، قد يكون هناك ملف متقدم على الآخر، ولكن بالنتيجة هناك في في في جهد يبذل بسياسات المالية والنقدية وبشهادة المجتمع الدولي والعالم وكل المؤشرات تؤكد أنه هناك، ولكن أقول ربما يكون هناك في بطء بعض القطاعات تحتاج إلى تفعيل أكثر.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداود، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبة وكرم المتابعة في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص. فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك؟ هيهات ذاك، وإن أراد بعيد منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تدل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا العبد الله يشاركان في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس في أوسلو بالنرويج. وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري ويجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري اليوم. السعودية والبحرين والكويت ومصر وقطر تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أن سلاح الجو الملكي ركيزة الدفاع عن الوطن وحماية سمائه. صحة غزة تعلن عن وصول 7 شهداء و25 جريحا إلى مشافي قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. 168 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. وأخيرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف فوري لعدوانها على لبنان وسحب قواتها من جنوب البلاد. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وربع من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الصوت ما فيش،
1: ما في صوت شباب. تفضل دكتور، تفضل ابدأ سيدي، يصل الصوت ان شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آية أفتتح بها هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى، قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أقول ما أشد انطباقها على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق الرسول وصدق به الصديق، ويسمي الصديق. أقول ما أشد انطباقها على هذين الصديقين، الرسول الكريم وأول من أسلم بعد الرسول طبعا الصديق. هذا افتتاح الحديث. ثم نفتتح بآية أخرى أو الدار الآخرة، وردت حوالي 30 مرة، وورد دار الآخرة فيما أعلم وأحصيت مرة واحدة. الدار الآخرة
1: أكثر من 30 مرة،
2: هي الدار الآخرة.
1: نعم.
2: ولدار الآخرة لفت نظري أنها جاءت في سورة يوسف، من هنا مفتاح الفهم. ولدار الآخرة، يوسف كان عزيز مصر.
1: نعم.
2: لأنه ما كان من السجن إلى أصبح هو من يستلم إدارة مصر. يبقى إيه؟ ولدار الآخرة، دار القصر الجمهوري ولا إيه؟ الآن عند الله مد بصره يوسف إلى ما عند الله، ولدار الآخرة، مو دار الحكم ودار الملك ودار الإدارة. جميل. لا، ولدار الآخرة، لكن دائما في القرآن الدار الآخرة. إلا هذا يعني رؤيتي قبل أن آتي بدقائق، قلت هذا هو المخرج، ولدار الآخرة على لسان يوسف.
1: يا سلام. يعني
2: في سورة يوسف هكذا رأيت، وإن شاء الله نكون موفقين. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بشتغل فيها، أقول الذين ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم 20 مرة، الذين إلى آخره، و24 مرة تردد لفظ الجلالة في سورة محمد صلى الله على محمد. أقول أيضا في افتتاح الحديث إفلات إسرائيل. للأسف يعني نتكلم، لأنه ما فيش مجال إلا نتكلم، لأنه قهر، هذا جريمة، ما لها إفلات، جريمة من العقاب، يشجعها على ارتكاب مزيد من المجازر. ولماذا هذه الدولة دون العالم هي من تتمرد على كل القوانين والتشريعات؟ الاحتضان أمريكا، ومن قبلها أمها بريطانيا، أم أمريكا اللي خلفتنا الموجودة دلوقتي اللي هي أمريكا، بس الأمية بريطانيا. هل احتضان أمريكا ومن قبلها أمها بريطانيا جعلت إسرائيل تدوس كل القوانين والضوابط الأخلاقية والإنسانية، فجعلها مثل الولد اللي يعني دلوع أمه، وهذا إسرائيل دلوع الماما، ولذلك لا بتستند إلا قانون ولا أخلاق، وإنما بلطجة. وقديما قال الحكماء: ومن أمن العقوبة أساء الأدب. رئيس نادي اتحاد الصحفيين الأمريكيين بيقول: أنس الشريف واحد من 200 اغتالتهم إسرائيل. هذا صحفي أمريكي اللي بيقول.
1: نعم.
2: من 200 والحقيقة 238 مش 200 وبس، ولا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا الله عفوك، يا الله عفوك. اتفق نتنياهو يعني وكوشنر على استمرار سياسات الاغتيالات في غزة، ولا يتم أي ترميم لما تهدم قبل أن تجمع جميع الأسلحة إلى آخره. ولماذا لا تجمع أسلحتكم أنتم؟ يعني إيش معنى تجمع أسلحة غزة دون أسلحة النتن مثلا؟ قال أنا معي أمريكا وإحنا معنا العرب. الله أكبر، يعني والعرب في قوة أمريكا طبعا، الحمد لله. منطق إسرائيل المتبجح الوقح إذ تقول قصفنا سوريا لأن كنا نظن أن هناك حشد تركي، قلت هذا عذر أقبح من ذنب. إذا كان حشد تركي لما قصفوا سوريا هم يقول احنا فكرنا ضربنا حشد تركي، عذر أقبح من ذنب كما يقول المثل العربي. هذا هو العدو الذي سالمته الأعاريب وعرفات بالذات، يعني ماذا نسميه؟ المستوطنون يحرقون زروع المواطنين ويحاصرون القرى ويمنعون وصول الماء والغذاء والدواء إليهم. هل هؤلاء بشر؟ هل هؤلاء مسالمون أو يسالمون؟ لا والله مش مسالمين، ولا ينبغي أن يسالموا ويعترف بدولتهم. احنا نعترف بهم ليش يا عرفات؟ انت ومجموعتك يعني. كوشنر يحاور ويجادل أهل غزة فكأن إسرائيل هي من تفاوض غزة، مش كوشنر، إسرائيل يعني بتجادل عن إسرائيل، بتجادل غزة. فكوشنر يعني يحمل حقدهم لأنه منهم. مختصر الكلام، الحاجة إلى الدين كالحاجة إلى الأكسجين. هل يستغني الإنسان عن الأكسجين دقيقة واحدة؟ لا والله. وإخواننا والأخوات، الدين الدين الدين، حياة بلا دين غابة وحوش. شوفت عينك، يعني بلطجت أمريكا وبلطجت بريطانيا لما كانت بريطانيا دولة قوية، والآن بلطجت إسرائيل وبلطجت المجرمين. يعني ما الذي يجعلهم بهذه الوحشية؟ غياب الدين. وما الذي جعل ابن الخطاب رضي الله عنه والصديق من قبله نماذج إنسانية فذة، شمس سطعت في سماء الدنيا، ما الذي جعلهم بهذه المثابة؟ إنه الدين، إنه الدين أيها الناس، بارك الله بكم. ولذلك عم بيحاولوا يشوهوا صورة الدين ويسموا إرهاب، ومش إرهاب ديني، أما كل هذا تصنع وكذب أرتفيشل صناعي. الدين بيعلم السماحة، الدين بيعلم السعة والخلق الرفيع. وأي نموذج آخر بيكون مصطنع مفتعل أيها الناس، لا يخموكم، بيخلقوا. والله من فضل كنا نقول من أول ما تظهر ظاهرة، وهذه مصنعة تصنيع دون ما نسميهم، ظاهرة كيت وكيت وكيت مفهومين، مفهومين معروفين، يقولوا من هذا مفتعل artificial، ويبدو أنه متشنج وشيخ ومدري مين، وهو ليس كذلك، وصنيعة صنعت من أجل أن تشوه صورة الإسلام. نختصر،
1: أكرمكم الله دكتور، نواصل بعد فاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
9: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: بطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 30 36 78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألون اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
5: إلدي 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشاء والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. انتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079 749 8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079 55 46 38.
8: تزكية أكاديمي أفلح من

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. نواصل دكتور في تفسير آيات سورة آل عمران عند الآية 49. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
1: بسم الله. يا أيها الذين آمنوا، ما أجمل هذا النداء من مولانا العظيم سبحانه بأعلى أسمائنا وأحب أسمائنا، يا عرب. لا لا لا لا لا، يا أيها الذين آمنوا، نصار الآن لنا هوية جديدة، يا عرب، يا قوميين، يا اشتراكيين، يا لا لا لا. يا أيها الذين آمنوا، أصبح لنا هوية، الله حددها لنا أننا مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا نعم. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نسمع نصائح أمريكا، نسمع نصائح بريطانيا، نسمع نصائح الاتحاد السوفيتي. لما كان الاتحاد السوفيتي كان الشيوعيين العرب يعني يكادوا يكونوا عبيدا لهذا الاشتراكيين والخلاصة. إذن إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، بطلعوكم من دينكم، وإذا خرجتم من دينكم انهالت عليكم المصائب والهزائم والوهن والعجز والضعف كما ترى عينك. ما أحد قادر ينجد غزة. ليه؟ لأنه تفككت الروابط الإيمانية والدينية، وصارت قال كل واحد ماخذ له زاوية والآخره، وأنا بحمي بلدي. لن تستطيع أنت وحدك، لأنه أمريكا في ظهر هؤلاء المجرمين، سيغلبونكم، لكن بإسلامكم لا يقر هذا الذي احتمى بإسلامه بإيمانه بصلاته بربه. لا يمكن. من فتح الأندلس، من فتح المشارق والمغرب، احنا وصلنا الصين عمو بإيه؟ بهذا الدين. بلا هذا الدين مثل ما انت شايف ما احنا قادرين نصد مع إخواننا في غزة. يا رب عفوك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني مين بيحب يرجع من عمله ولا من دكانه ولا غيره خسران؟ ما حدش. وهذا واقع للحال، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، بل إضراب إبطالي. أن تستعين بغير الله عز وجل، بل شطبته، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ينصرنا أشد من الله؟ من؟ لا أحد. لا أمريكا ولا الصهيونية العالمية ولا أموالنا ولا ما فيش إلا الله عز وجل. بل الله مولاكم، ومن تولاه الله من يغلبه؟ من يقهره؟ لا أحد. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ينصرنا؟ الله. ومن نصر إلا من عند الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظ ما قالش سألقي، سنلقي بنون العظمة عشان يزيدك ثقة وطمأنينة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظ الكلمة الرعب،
0: مرعب
1: السلام. الرعب لما كانت الجيوش تتحرك نحو أوروبا ونحو غيرها، أول ما يطلع الجيش أوروبا ترتعد، مش لأننا نبطش ونقتل وننسف، لا لا لا لا، أن نفتح القلوب والعقول قبل ما نفتح الأوطان والديار. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعتمد على أصنامه، والأصنام لا تنجد، وذلك لما توقع الواقعة أصنامهم لا، هو عارف أنه الصنم قاعد محله، يعني حينجدك، لكن أنت يا رب وأنت واثق أن مدده واصل إليك سبحانه. إذن الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من وين دخل الرعب للقلب؟ لأنه اعتمد على صنم، اعتمد على شرك، اعتمد على روسيا، اعتمد على الصين، اعتمد على مش عارف ايه ولا ايه، كل كلام بلا رصيد. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، نهايتهم أسوأ نهاية، وبئس مثوى الظالمين.
0: جميل،
1: ولقد صدقكم الله وعده.
0: بدي استأذنك، عندي اتصال دكتور، ثم نواصل ان شاء الله مع الاخ عمر. تفضل اخي عمر.
2: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طولنا عليك سامحنا.
2: لا يا سيد الله يكرمك، الله يعطيكم الصحه والعافيه انت ومولانا فضيله الدكتور.
0: الله يبارك فيك يا مرحبا.
2: الله يكرمك يا سيد. سيدي ممكن تفسروا لنا قول الله عز وجل في سوره الطارق في نهايتها، الله عز وجل قال فمهل للكافرين، او انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل للكافرين امهلهم رويدا.
0: نعم.
2: ممكن سيدي يعني شو المقصود من يعني الامهال ويعني معنى رويدا يعني؟
0: طيب
2: الله يجزيكم الخير،
0: ستسمع الاجابه ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: شكرا لك.
0: الله يكرمك ويبارك فيك. مع اتصال اخر من الاخ عبد السلام، تفضل اخي عبد السلام.
3: السلام عليكم، والله يجزيكم خير.
0: عليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا، حياكم الله.
3: هذا المحترمين امبارح واترنم على صلاه العشاء خلف امام ما شاء الله قراته جميله، والسماء بيناها بعيد واننا موسعون.
0: نعم.
3: في نهايه تفروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، برد رب سبحانه وتعالى ولا تجعلوا مع الله الها اخر.
0: اني لكم منه نذير مبين.
3: التفكر بها فعلا سرحت فيها كثير، انه ربنا سبحانه وتعالى كرهها مرتين.
0: نعم.
3: حاب نسمع توجيهات من الدكتور احمد، الله يجزيكم خير.
0: ابشر ابشر ولا يهمك اخي عبد السلام، يا مرحبا. الاخ عمر دكتور بيسال عن خواتيم سوره الطارق.
1: نعم.
0: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. بده يعني المعنى العام لهذه الايات، وهو وقف عند كلمة رويدا، يعني يريد أن يفهم معناها، ولعل في ذهنه شيئا يعني أو إشكالا معينا يريد أن يعني يسمع منك.
1: رويد في اللغة العربية يعني مهل. مهل مولانا سبحانه لا يحتاج وقت.
0: نعم.
1: سبحانه، لكن حكمته أنه بيعطي فرصة لمن أراد أن يتوب إلى رشده، أن يتوب عن غيه. ولذلك فمهل الكافرين، مولانا ليس في عجلة من أمره، لأنه ملحق يخسف بهم الأرض، يعني
0: لا.
1: أمريكا جايها الدور، لكن رب العالمين تاركها حتى تضمحل من داخلها وتتفتت من داخلها، وحين تشوف المنظر يعني بهذا.
0: إذا الموضوع رويدا دكتور ليست بمعنى أنه والله قليلا، لأنه البعض يفسرها بأنه رويدا يعني شوي، وبالتالي إذا قليلا يعني قديش قليلا يعني؟ هاي الكافرون يعني يتمتعون ويسرحون ويمرحون في بلاد المسلمين ويفعلون ما يشاءون دون
1: هو. إحنا الآن لم نقم بدورنا.
0: نعم.
1: فنريد أن يقوم القدر أو الأقدار.
0: نعم.
1: بالدور عنا.
0: نعم.
1: ما بيليق. ولولا دفع الله الناس
0: بعضهم
1: ببعض، اللهم أرسل جبريل يضربهم بجناحك، هذا الكلام غير وارد، غير وارد. الله قدير بدون لا جبريل ولا غيره.
0: نعم.
1: يخسف بهم الأرض بكلمة. لكن أنتم بتعملوا إيه؟ قلنا بناكل تمن، بناكل تمن، بناكل هوا قاعدين، بناكل صفعات على أم رأسنا.
0: لكن هذا لا ينفي دكتور أن الكفار يخططون ويكيدون، والله عز وجل يكيد أيضا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن المسألة بالنسبة لنا ربما تحتاج إلى وقت. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أنه إحنا بدنا نصبر يعني.
1: إخواننا يعني مين قال أنه غزة الشريط اللي قد كده محاصر مجوع معطش مبرأ من إخوانه العرب يتفرجون عليه وهو يشوى بنار الحريق من هؤلاء المجرمين؟ كوعهم ولا ما كوعهمش؟ والله من فضل الله أذلهم.
0: لا.
1: والعالم كله منبهر من شجاعة غزة. صح أمريكا مع الصهاينة بقضها وقضيدها بكلها وكليلها بكل طاقتها، نازل أمريكا مش يعني بجهد بسيط، لا، الدعم السياسي والدعم الاقتصادي والدعم العسكري والذخائر تأتيهم بالمئات آلاف الطلقات من المدفعية ولا غيره والطيران إلى آخره، ومن يدفع لغزة رغيف خبز أو جلن ماء ولا واحد. إذن ما الذي جعلها تصمد يعني السنة الرابعة؟ الحروب السابقة 5 minutes war مليون مرة 5 minutes war ما يخمكمش حرب الأيام الستة، لا لا لا يا حبيبتي، حرب الدقائق الخمسة 5 minutes war 5 دقائق. غزة 4 سنين، وغزة مش يعني قد مصر ولا قد سوريا، لا مش قدهم، غزة شريط قد كده. ومع هذا من فضل الله استطاعت أن تذل إسرائيل وأبهرت العالم، فالعالم كله أنا معجب بغزة. تطلع مظاهرات في ألمانيا، في إيطاليا، في بلجيكا، في السويد، في النمسا، في كل مكان مظاهرات تأييدا لغزة.
0: جميل جميل.
1: وتصطدم الآن الشعوب بأنظمتها
0: بحكوماتها. نعم صحيح،
1: الحمد لله.
0: سؤال الأخ دكتور الأخ عبد السلام يسأل عن الآية الكريمة في سورة الذاريات في خواتيمها: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين. لماذا التكرار في آيتين متلاحقتين معا؟ يعني
1: تركيز المعنى.
0: نعم.
1: تأكيد على المعنى. نعيد الآية:
0: ففروا إلى الله.
1: تمام.
0: إني لكم منه نذير مبين.
1: تمام.
0: ولا تجعلوا مع الله.
1: احنا بنفر من، لكن أعوذ بالله أن نفر إلا إلى الله.
0: إلا إلى الله. نعم صحيح.
1: من الله ما في مفر، لأن هذا الكون في قبضته سبحانه، فتفر من الله لوين؟ من الله إلى الله، فرار من الله. إذن ففروا إلى الله.
0: جميل.
1: مش من الله، لأنه وين بدك تخرج من الكون؟ وين؟
0: وحتى لو خرجت من الكون
1: فيش كل ما في الوجود في قبضة الله.
0: إني لكم منه نذير مبين، يعني التكرار دكتور مرتين.
1: أحذركم.
0: أيوه.
1: أحذركم أن تتحدوا ربكم، أن جميل. تعصوا ربكم. جميل. أن تخالفوا أوامر ربكم. أحذركم.
0: جميل.
1: ولذلك دائما خليك في طاعة الله عز وجل.
0: جميل.
1: تسلم. إذن وتنتصر.
0: التكرير للتحذير.
1: طبعا.
0: جميل جميل، أكرمكم الله.
1: الله يحييك.
0: معي الأخ معن، تفضل أخي معن محافظة، تفضل. تمام راح الاتصال. موجود.
4: السلام عليكم.
0: موجود تفضل. عليكم السلام. ورحمة الله.
4: الدكتور مع المحافظة. رحيم.
0: أهلين دكتور، حياك الله، تفضل.
4: أهلا بيك، وأجمل تحيات للدكتور بشار والدكتور
0: أحمد
4: صاحب لسان وكلامه جميل.
0: الله
4: يعني
0: يكرمك.
4: كلام جوهري، بشبهه طبقي من أطباق العسل، وأنتم كالعسل.
0: الله يحفظك.
4: جميل.
0: بوركت بوركت، تفضل سيدي.
4: والله ينصر أهل غزة يا ربي العالمين، وينصر كل بلاد المسلمين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: ولا
4: أنا سؤالي لاطين، السؤال الأول إنه يعني ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية سواء كان حي أو ميت؟ يعني في ناس بتبرع بأعضاء البشرية، مثلا في ناس بتبرع بالقريب قرنية العين وكبد مثلا الكلى إلى آخره، يعني حكمها ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية؟ سؤالي واضح، وكان حيا أو ميتا. للدكتور أحمد سفن جزاك الله خيرا، وبارك الله فيك.
0: الله يكرمك. طيب دكتور، هو هذا السؤال فتوى، يعني يسأل عن موضوع التبرع بالأعضاء بعد يعني حيا أو ميتا، يسأل عن حكمها، وهو يعلم أنه سؤال فتى، ولكن يريد أن يسمع يعني منك في هذا.
1: الله يحييك.
0: الله يكرمك.
1: أنا أعتقد أنه ما في شك أنه هذا يجوز.
0: نعم.
1: لأنه أنا ماضٍ إلى التراب.
0: نعم.
1: والتراب سيأكل من هذا البدن، فإذا استطعت أني يؤخذ عضو مني لينقذ به إنسان، ولم لا؟
0: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا،
1: ولم لا؟
0: لكن في حالة الحياة دكتور، أحيانا الإنسان وهو حي يتبرع مثلا بكلية على سبيل المثال أو كذا، في حال حياته دكتور، يعني هل ترى أن الموضوع
1: دون أن يؤثر على
0: صحته
1: هو؟
0: نعم. نعم.
1: بصير نوع من الانتحار.
0: نعم.
1: لكن إذا استطاع أن يأخذ مني مثلا يعني دم لا بأس.
0: نعم.
1: إذا عضو ما بيقودنيش إلى الموت.
0: نعم.
1: لأنه أنا مش الحياة مش ملكي.
0: صحيح.
1: إذا نزع هذا العضو قد يقود إلى الموت.
0: نعم.
1: لا، أتبرع بجزء من الرئة مثلا.
0: نعم.
1: جزء من الكلى مثلا، أما أخرب جسمي أنا وعمر جسمي لا.
0: نعم. جميل.
1: لا.
0: جميل، أكرمك الله.
1: يكون في عندنا قانون منضبط.
0: جميل، وهذا يعني ما أفتت به يعني حتى هنا دائرة الإفتاء العام يعني أفتت بذلك. نعم صحيح،
1: أي عاقل بقول نفس الكلام.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لإنتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. لدي بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام،
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
1: ولو
0: نشاء.
1: نشاء.
0: نعم.
1: سبحانه.
0: نعم. فبقول سؤالي: منكم ملائكة، ما تفسير هذا الجزء الكريم من الآية الكريمة؟ وهل يمكن أن يتحول الإنسان إلى ملاك؟
1: الله الخلاق سبحانه.
0: نعم.
1: إما أن يصبح ملاكا حقيقة، وإما أن يكون ملاك بأخلاق الملائكة.
0: نعم.
1: يعني الصحابة الكرام ومعلمهم صلى الله عليه وسلم ملائكة تمشي على الأرض.
0: نعم.
1: دون أن يتحول البشر إلى ملاك
0: من أصل خلقته. نعم. نعم.
1: لكن الخلق السلوك كأنه ملاك نزل من السماء.
0: نعم.
1: يعني الصحابة رضي الله عنهم فتحوا القلوب والعقول بهذه الأخلاق.
0: نعم.
1: لا بالسيف ولا بغيره، إنما فتحنا البلاد بالأخلاق، والناس مش عمي، شايفين السلوك الأخلاقي عن دولهم شتان.
0: نعم.
1: بين مشرق ومغرب. يعني وين كان ظلم الرومان وظلم الفرس.
0: نعم.
1: وعدالة الإسلام.
0: جميل.
1: ولذلك بهذه الأخلاق العالية والعظيمة فتحنا القلوب قبل البلاد، فتحنا العقول قبل الأوطان، في جهة تحصيل حاصل.

0: بدل ما كانت تقاد بالفساد وتقاد بالكلام اللي صارت تقاد بالعدل والسماحة والمحبة والأخوة. احنا مو استعمار ابويا، احنا تعمير القلوب والعقول.
1: جميل.
0: والعقول والاستعمار الإسلام يخسأ. احنا كنا نشرنا العدل مو ظلم مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نشروا الإجرام. بريطانيا ما خلت في بلادنا شيء، ومثلها روسيا ومثلها أمريكا ومثلها ما تعدش ولا تكمل. الصهيوني العالمي تفضل.
1: جميل. الأخ محمود أبو رجب دكتور يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: في سورة ياسين يقول تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وفي نهاية القصة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. بداية القصة قرية، وآخر القصة مدينة. وكذلك في سورة الكهف قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح: أتى يا أهل قرية، وفي النهاية صارت مدينة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. السؤال: الفرق بين المدينة والقرية في هذه القصص؟
0: القرية يبدو أنها قبل أن تتحضر.
1: نعم.
0: مش تتحضر بالثياب والأحذية، لا تتحضر عقلا وأخلاقا وفكرا.
1: نعم.
0: ومبادئ وعلاقات إنسانية، هذا التحضر. إخواني، مش كل واحد عنده سيارة صرنا متحضرين؟ لا يا أبويا، ولا لأننا لابس سموكينج، وش هذا؟ المهم يعني صرنا متحضرين. يعني أمريكا همج، اللي قتلوا 100 مليون هندي أحمر، 100 مليون. ولك احنا امريكا جينا لقيناها فراغ. كذب. انتم قتلتم 110 مليون. لا تعملوا حالكم انسانيه، ترمبه وغير ترمبه. امو نحن نشرنا الاسلام بالسماحه والعدل.
1: اذن دكتور، المظاهر الماديه المتطوره هي مظاهر مدنيه وليست مظاهر حضاريه. يعني الفرق بين الحضارة والمدنية دكتور، الحضارة أخلاق
0: بالزبط.
1: والمدنية مادة يعني.
0: صحيح.
1: فلذلك الناس تخلط أحيانا بين هذه وتلك. يعني
0: لا، هذا هو الفارق ما بين المصطلحين.
1: نعم. جميل.
0: يعني الآن حضارة غربية هي الحقيقة حقارة.
1: نعم.
0: إلا ما رحم ربي بعض الحالات اللي يعني القليلة.
1: نعم.
0: لكن إن جنرال بالعموم خربوا بيتنا يعني. نعم. فرنسا عملت إيه بالجزائر وتونس والمغرب وغيرها من دول؟
1: لا.
0: مصائب.
1: لا.
0: الجزائر عمو 10 مليون. 10 مليون يا أبوي، لا إله إلا الله.
1: أيضا يسأل دكتور الأخ محمود في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما معنى الكتاب؟ يسأل.
0: الكتاب الذي كان هو كل زمن الله تعالى يرسل رسول وكتاب.
1: نعم.
0: احنا مش بس قرآننا
1: اذا الكتاب هو كتاب يحيى، يعني كتاب الهداية. تمام. اللي تمام. مع جميل. تمام. جميل. الأخت أسماء صبح بتقول: السلام عليكم.
0: عليكم
1: دكتور. في سورة الكهف قصة فتية أهل الكهف، كيف نفسر ونحلل أنه أيهما أفضل، الخروج فرارا بالدين أم الصبر والاحتساب وانتظار الفرج؟
0: الفرار بالدين أو
1: الصبر والاحتساب، يعني من خلال سورة الكهف. إذا أردنا دكتور أن يعني نسقط أحداث قصة أهل الكهف أو فتية الكهف على الواقع.
0: أصلح الرقم، الجزائر مليون
1: شهد. مليون شهيد. نعم. أي نعم. نعم. صحيح.
0: العشرة الهنود الحمر.
1: نعم. نعم.
0: أنا اللي يعني طلعت. نعم. مني سهوا فأصلح غلطي أولا.
1: نعم. نعم. أكرمكم الله. فبتقول الأخت أسماء: إذا بدنا ننزل قصة فتية أهل الكهف بأنهم فروا بدينهم وذهبوا إلى الكهف، إذا بدنا نسقطها على الواقع، والواقع اليوم الناس يعني يتعرضون للظلم للاحتلال إلى آخره، طب ليش ما يفروا بدينهم كما فروا؟ يعني كيف نوازن دكتور؟ متى نتكلم عن الصبر والثبات ومتى نتكلم عن الفرار بالدين؟ كأنها هكذا تريد أن تقول.
0: أولا يعني فتية الكهف اجتهاد شخصي، 5 6 7 8 7 وثامنهم كلهم.
1: نعم.
0: فروا بدينهم لأنه هم أقلية.
1: نعم.
0: ويبدو أنه ما فيش من يساعدهم على
1: أو
0: دينهم
1: أو يقف معهم. نعم.
0: فهم فروا بدينهم، فروا بشرفهم إلى آخره.
1: نعم. جميل.
0: لينجوا. جميل. بقيمهم.
1: إذن هو المعيار دكتور الأقلية، بينما اليوم حينما يكون أصحاب الأرض وهم الأكثرية يتعرضون للظلم أو كذا، فأكون حتى من الصعب أن يفروا جميعا من أرضهم بدينهم. هذا
0: المقاومة هي الحل.
1: نعم. نعم.
0: المقاومة هي الحل، يعني غزة قاومت مثلا، نعم. وباقي الأمة الإسلامية أيضا ينبغي أن تقاوم، نعم. يعني أي بلد تعرض أهلها لظلم يجب أن يقاومه، نعم.
1: جميل.
0: خاصة صحيح. من مستعمر خارجي،
1: صحيح.
0: قد يكون في ظلم داخلي، بدك تعمل مشكلات ما بين الداخل، ممكن الصبر والاحتمال،
1: نعم.
0: لكن عدو خارجي يريد أن يحتل بلدك ما في إلا المقاومة.
1: جميل. الأخ أحمد عطية كل التحية لك، الله يكرمك. عمر العواملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم توضيح أثر الربا على المجتمع. هذا بده محاضرة دكتور، لكن يعني بإيجاز، نعم.
0: مختصر الكلام إخواني، الله تعالى ماذا قال عن الربا؟ يمحق الله
1: يا الربا. الله يا الله،
0: هل في حد بيعدل بعد الله عز وجل؟
1: لا.
0: مصيبة. لا طبعا، لا طبعا. الربا وخراب الدنيا، إذا لو تقرأ هذا الكتاب،
1: نعم.
0: الربا وخراب الدنيا إخواني، البنوك العالمية أكلت العالم واستعمرت الدول الكبرى
1: اقتصادية.
0: نعم. أنا بدي أعطيكم 100 مليون يا بلد فلان، ابني بلدك تدفع لي هم 150 مليون مثلا.
1: وأحيانا بيكون هنالك شروط لا علاقة لها بالمال،
0: صحيح.
1: يعني أحيانا بيكون في شروط تتعلق بالمناهج أحيانا،
0: المناهج.
1: بالقوانين أحيانا
0: يلغى كذا صار هم المسيطرين عليك،
1: هو استعمار اقتصادي يعني
0: تحت عنوان انه يعني انا اقرضتك،
1: نعم.
0: انت اقرضتني يعني مش اقرضتني. فالحقيقه يعني ينبغي ان نكون
1: اذا من الاثار الاجتماعيه المحق دكتور، محق البركه،
0: صحيح.
1: والاثار الاخرى دكتور في الايه يعني تحضرني الان، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني احنا في حاله حرب، يعني.
0: مصيبه. ولذلك لن تقوم للامه قائمه الا اذا توقف هذا الشيء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
1: سبحان الله
0: أخوانا، هذا كلام الله، ما حد يتفلسف علينا. شو بتحكي؟ أنا كلام ربنا هذا أبوي، مو من عندي ولا حرف، لكن أنا بقول الكلام مقتنع به 100%. هذا كلام الله، ما في تعديل. يمحق الله الربا، يعني إحنا استدلنا من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن إلى آخره، وكيف بنسدد؟ دبل،
1: نعم،
0: مضاعفة، بدل ما 6 مليون ما 6.5 مليون مثلا
1: وأكثر أحيانا،
0: معروف.
1: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، إحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، نسأل الله أن يتقبل
0: لكل أمر النهاية،
1: الله يحفظكم، وإن شاء الله نلتقي يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. وحتى ذلك الحين مستمعينا ومشاهدينا، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله يشاركان في مراسم جنازة جلالة الملك هارلد الخامس في أوسلو. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي الرئيس السوري الشرع ويجري مباحثات موسعة مع وزير خارجية سوريا اليوم. السعودية والبحرين والكويت ومصر وقطر يدينون بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن ويؤكدون تضامنهم الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أن سلاح الجو الملكي ركيزة للدفاع عن الوطن وحماية سمائه. صحة غزة تعلن وصول 7 شهداء و25 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة. 168 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة اف ام وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

0: وبسم الله نبدأ معكم مشوار جديد ترويحة جديدة إن شاء الله يا رب تكون فيها الخير والبركة هذيك هيك لنا ولكم أينما كنتم تتابعون حياة في كل مكان في كل وقت وفي كل حين. الرابع عصرا وشوي أكيد مشوار جديد ونيف بتحب ونيف. اليوم معنا من خلف المكسر الله لا يسامح عدوينك بس يا أنس دائما وأبدا أنا بكون سعيد لما ما بتكون معنا على الهواء مباشرة لكن اليوم سعيد إنك معنا على الهواء. مساء الخير لك أنس عربد ودائما وأبدا تحياتنا لك للحبيب الغالي كريم الصراوي أسعد الله أوقاتك. اليوم بيشتغل ميكانيكي بحاول يصلح بالباب لكن أكيد ما راح يزبط معاه لأنه لا معه مفك ولا معه زردي بس هيك بيده قاعد
1: شد فيه مش حلو
0: ومن تلفزيون حياة لصفحاتكم حساباتكم المغلقة والمبلكة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة بجوز أول موضوع ممكن أبدأ فيه وهو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا. ربما قبيل منتصف الليل أو تقريبا بعد ذلك بقليل كان هناك يعني سماء المملكة شهدت صواريخ استهدفت مملكتنا الحبيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم أيا كانوا. إحنا سبحان الله بنعيش في أمان وسلام لكن قد يبتلى الإنسان فلذلك بده يكون جاهز للابتلاء. الله يحفظنا ويحفظكم يبعد عنا وعنكم كل شر كل أذى ونبقى دائما وأبدا نحفظ نعمة الأمان علينا جميعا. والله والله والله أن الأمن والأمان والإيمان طبعا قبل كلها الإيمان نعم عظيمة حري بنا أن نحافظ عليها. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان سبحان الرب نقدم الأمان على الرزق فكفرت بأنعم الله. الحذر الحذر أن نكفر بنعم الله. فيا رب أدم علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا وأدم الخير والبركة على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين. بجزء إحنا شفنا الموضوع والبعض شافه كان هيك يأخذ الموضوع بطريقة فني بضحك وكيف تعامل الموضوع مع مكان يستهدف أو مع ما استهدفنا به يعني البعض. أنا بقول إنه لا الموضوع ينظر له بأنه نتعاون مع بعض ونتكاتف اليوم مع بعض كي نحافظ على أمننا وسلامنا واستقرارنا وربي يديم الإيمان والأمن والبركة على بلدنا. اللهم آمين.

0: طيب يا جماعة، تحية للجميع، تحية للأصدقاء الأحبة، كل اللي عم بكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا في ترويحة اليوم. بمسي عليكم بالخير بالبركات. بجوز من أكثر الأشياء الآن منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا فيسبوك وإنستغرام وسناب شات، هو ترند الثمانينيات أو الثمانينات. ترند الثمانينات باختصار شديد بترفع صورتك بتقول له طلعني أو رجعني لعصر الثمانينات أو لجيل افقل. أنا ما بدي طبعا، هسا بحكي لكم ليش. هذا الترند اللي انتشر، وكالعادة الناس بتحب تشارك بالترندات، تحب تنشر صورها، تحب تتفاعل معها. والموضوع له شقان اثنان. الشق الأول بشكل أساسي إن والله إحنا كلياتنا بنحب نرجع للماضي، نعيش ذكريات عشناها. أنا بحكي عن الناس اللي عاشوا هذا الجيل، بيحبوا يعيشوا الذكريات اللي مضت لإلهم. تعرفوا أيام الشعر الطويل والكيرلي والجنز، بدلة الجنز هاي كان يلبسها الواحد جاكيت وبلطلون. هذا الجيل اللي عاش الموضوع، طبعا عم نحكي عن بلاطين الباقي يعني شارلستون، تذكرنيش بالسواليف هاي. حط الشق الأول على جنب. الشق الثاني لجيل زي أو جين زي اللي ما عاشوا هذا هاي الحياة أو هذا العمر، فبلشوا يبحثوا عن السعادة في تفاصيل أرشيفية هم ما عاشوها، حبوا يخلقوا هذه الحالة. التنين ما عندنا مشكلة يتفاعلوا مع الموضوع، لكن الحذر، كل الحذر. وهون النقطة المهمة اللي بحب أحكي عنها، أنت لما بتبعت صورتك الدقيقة للاي اي عم تصنع أو عم تعطي محتوى عنك قد يكون مستقبلا ضدك في أي لحظة من اللحظات. فالحذر، كل الحذر. البعض جزء ما يعجبه كلامي أو يقول لك إيه أنت بتأوفر كل إشي، بقول لك طول بالك.
1: همش
0: والله ما هو، لا بهم والله. لما بتحط صورتك أنت بتفاصيل دقيقة، بعد ذلك هي عبارة عن بيانات ممكن لا قدر الله مستقبلا تستخدم ضدك. فالحذر، كل الحذر. شاركوني بالتعليقات على هذا الفيديو، هل تفاعلتوا مع ترند الثمانينات؟ نعم أو لا. إذا تفاعلتوا حطوا لنا صوركم بالتعليقات، وإذا ما تفاعلتوا اكتبوا لنا ليش ما تفاعلتوا مع ترند الثمانينات.

0: جيل الترندات، عصر الترندات، زمن الترندات. قبل تقريبا اسبوعين زمن او ثلاث اسابيع كان في اشي اسمه قاع الهامور. كان هذا الترند خاص في الشركات، في المحلات التجارية، وكثير من الشركات اتفاعلت مع قاع الهامور، وطبعا يطلبوا ان يعملوا محلاتهم في قاع الهامور والدور اللي عليهم وهكذا. ما بين ترند وترند، والناس اللي بدها تتبع والله ما حتلحق تتبع على كل هاي الترندات، لكن بالأخير قد يكون هذا جزء من الماركتينج بلان أو الخطة التسويقية اللي تشتغل عليها بعض الشركات. أنا بقول بالأخير هداة البال مع هالصرعات وهالزنقات وهالترندات. الله يهدي بالنا وبالكم عيال الحارة مالهم. سمعنا شمال عيال الحارة.
1: ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا.
0: طبعا انا حاس حالي بباص سحاب طالع افحص السواقه سنه 2002 2003 وحاطين لي اغاني لميحة حمد. لا تذكرني بحبك يا ودادي. احنا مش حياتي فهم، احنا اذاعه ثانيه بس مش حياتي فهم. حاولوا انكم تسكتوا
2: يا جماعه.

قال من هذا الصبي. طيب مساء كل الأصدقاء كل الأحبة اللي بكتبوا بعلقوا بيشاركوا معنا في ترويحة اليوم. مساء الخير لميساء، مساء السعادة والبركات لمأمون وعمر الزعبي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. تحياتنا لأم أحمد، صباح الخير لمجدي بتابعنا دائما وأبدا من خارج المملكة. هيام يسعدها المساء، تحياتنا للجميع. أم سليم ومساء الأنوار والبركات لمي، لجميع الأحبة أسعد الله أوقاتكم بكل خير دائما وأبدا. صباح الخير، صباح الخير اللي بيسمعونا من خارج مملكتنا الحبيبة، صباح الخير اللي اديني قديش ساعة في شيكاغو. استنوا شوي، في شيكاغو الآن الساعة يا جماعة الخير 8:30 الصبح. صوت حياة مع محمد أبو حلقة من شيكاغو، يسعد صباحكم.

0: من عمان. فكر خفيف الشي عملته وجيت وقلت بس يا ريت الدنيا تسمع.
1: طيب بما انه هيك بعض الناس بيحبوا يرجعوا للماضي ويعيشوا تفاصيل الماضي، بحب انه اسمع منكم جيل الثمانينات تحديدا، اذا كانوا بيسمعوني جيل الثمانينات. واحد تسعينات يسمي حاله ثمانينات ورن علي بنفخ عينه. طيب جيل الثمانينات بحب اسمع منكم شو احلى اشي كان بالثمانينات وشو اسوأ اشي كان بالثمانينات. 06516 4020 و06516 2060 06516 5020 و06516 4020 و06516 2020 هي ارقام التواصل معنا. جيل الثمانينات شو احلى اشي كان بالثمانينات وشو مش احلى اشي، بلاش اقول اسوأ اشي، شو مش احلى اشي كان بالثمانينات. الكاسيت حلو، الكاسيت كان الواحد يكون معاه هذا الكاسيت بلاير، هذا مسجل صغير قال لا وحط سماعات وعايش عالمه. هذا البرنامج برعاية حمزة نمرة، ثلاث أغاني ورا بعض كلهم كاتبين لك روعاتك يا حمزة نمرة. خلص غير غير أو بنغير مهندس الصوت. على فوق سور بيتنا جيل السبعينات ما هم عاشوا جيل الثمانينات فبيقدروا يشاركوا معنا، يعني أي حدا من جيل السبعينات ستينات خمسينات بيقدر يشارك معنا لأنه عاش في جيل الثمانينات، فحاب أسمعكم ما عندي مشكلة. إما أحمد تقول بنطلون أو بنطلون الشارلستون والشعر النيجرو، الله النيجرو، استنى شوي إيك تمام شعر النيجرو. إيش كمان؟ السنسال والمسجل صحيح.
2: لو في كاميرا عندك
1: كانت صورنا. يا ضي ذكرنيش الكاميرا، الكاميرا اللي كانت ترجع الفيلم. يا الله عامر يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك ابو عبد الله.
1: حياك الله يا عامر، كيف الحال؟ جيل
3: الله يبارك فيك. انا كثيري والله جيل السبعينات ابو عبد الله.
1: جيل السبعينات شو احلى شيء كان جيل الثمانينات؟
3: والله العصر الذهبي كان جيل الثمانينات.
1: جيل الثمانينات حرب الخليج وانواع عصر السنة شوي انواع عصر ذهبي. اخر الثمانينات كانت حرب الخليج.
3: لا بنص الثمانينات يعني قبل حرب الخليج.
1: تمام
3: الكويت.
1: اوكي
3: كانت الحياة والله كانت الحياة بسيطة ورخيصة ويعني يعني والله كانت كنت تاخذ نص دينار والله تكفيك وتشبع وتتنغنغ فيها.
1: نص دينار ايام الثمانينات كان لها قيمة كبيرة كبيرة.
3: والله واجارات البيوت كانت رخيصه والله بتذكر والله اجار بيتنا كان 18 دينار
1: تصدقني ولا لا الواجب صقر
3: والله 18 دينار ثلاث غرف ومطبخ وحمامين وصالون
1: ما شاء الله فيلا هاي بالي.
3: الحياه كانت والله جدا جدا بسيطه والرواتب شو كانت الرواتب
1: بس والله كان في شقاء ابو عامر والله كان في شقه في الحياه
3: في شقة بس والله يعني بساطة الحياة والرفض والله كانت جميلة جدا.
1: تمام بالله بالله انت كديش كان عمرك بالثمانينات اخر الثمانينات
3: مواليد 71 يعني
1: فترة
3: سن المراهقة
1: فترة المراهقة بدي اقول لك لبست شارلستون اكيد وعملت نيجرو.
3: لا والله ما كنت حق النيجرو
1: جميس كارو.
3: ينسى الموضوع.
1: الله يهدي بالك، اشكرك يا عامر، شكرا. طبعا صبايا الحاره كانت تقطع حالها عامر، الله يسعد روحك يا عامر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. صق الله والله صق الله هذيك الايام.

0: جمال يسعد مساك. الله يسعد هالمساء.
1: يلا يسعد ايامك يا دكتور. كيف حالك؟
0: الله يكرمك. جيل ثمانينات سبعينات ستينات؟
1: انا موديل 76 سيدي بالجمركش.
0: 76؟ اه خلاص هسه الله يهدي بالك.
1: قطع غيار ما في لنا
0: هسه الله يهدي بالك. في الترخيص بتروح 76 وين
1: سيدي؟ الثمانينات في السحنة من ايامها.
0: اها.
1: اي نعم. انا كنت انا بس يعني انا طلعت من الكويت كان عمري 14 سنه في سنه 90 او 89.
0: انتوا اللي جيتوا من الكويت الله يهديكم.
1: احنا اللي خربنا الدنيا
0: والله. تعرف شغله يعني انا بديش يعتبر علي اللي اجوا من الكويت بس والله انكم انتوا رفعتوا سقف كل شيء في الاردن.
1: احنا بدايه رفع الاسقف كلها
0: عن جد. كل البندقس في البندوره كانت ببريزه. الله اكبر. الأجارات يا خليها على الله.
1: لا بس احنا لما جينا جبنا معانا الهيدفون.
0: طبعا طبعا اكيد.
1: جبنا معانا المسجل الدبل كاسيت.
0: انتوا اللي جبتوا الاشياء كويسه كلها. الله يهدي بالك يا جمال. شوف ايش مو كويس كان بالثمانينات.
1: والله كانت الحياه بسيطه زي ما تفضل اخونا اللي قبل
0: بس كان في تنانير كثير صح؟
1: نعم
0: كان في تنانير كثير.
1: تنانير؟
0: اه
1: كان في تنانير
0: ولا بس انا في الحاره كانت التنانير؟
1: لا لا في كان تنانير كثيره وكان في عندنا بلاطين الكونز والكمل والابو الكسرات هذا القماش كسرات من اول من عند الكشاط لعند البوت تحت الكسره تبعته.
0: طيب. الله يصلح الحال. ربي يحفظك ويرعاك. اشكرك. شكرا لك يا جمال. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. عمار معنا على الهواء مباشر. مساء الخير عمار.
2: الله يسعد مساء.
0: حياك الله يا حبيبي. كيف الحال؟
2: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: الله يسعدك براك.
2: الله يسلمك دكتور. انا جيل الثمانينات 89.
0: 89
2: اخر الثمانينات.
0: انت اخر العنقود في الثمانينات. يعني بجوز انت عايشت جيل التسعينات اكثر. شوفي ايش
2: يعني بس يعني متذكر شوي ملامح من اخر الثمانينات يعني قبل ما تسقط علينا.
0: زي ايش؟ في اشياء بتذكرها ما بتنساها؟
2: تواصل يعني.
0: شوفي اشياء ما بتنساها.
2: يعني كانت الحياه سمبل وحلوه وهيك.
0: اللحفه اللي كانت تطلع مع جهاز العروس. الفرش.
2: والله كل شيء كان كل شيء كان احلى والله يا دكتور. يعني كانت الحياه يعني حتى يعني
0: نعم
2: ما يعني بعدت التواصل عن الناس كانت الاجتماعية.
0: الحياة الاجتماعية كانت أفضل. أشكرك يا عمار. ربي يبارك لك ويهدي بالنا وبالك. تحية لك يا حبيبنا. أسأل الله أن ربنا يهدي بالنا وبالك. شكرا لعمار.

0: ام اشرف الله يسعد مساكي.
1: الله يسعد مساك ابو حلقة.
0: كيف الحال؟ شو الاخبار؟
1: والله بنعمة وفضل من الله.
0: انتوا شكلكم كنتوا طبقة ارستقراطية، كان عندكم تخوت ايام الثمانينات هيك مبين من صوتك ما شاء الله.
1: ايام الثمانينات كانت ايام حلوة، الله يرحم زوجي بنانا بيت جديد.
0: الله يرحمه يا رب.
1: وكان اولادي اطفال صغار ربيتهم وعلمتهم وجبت بالي عليهم. كنت صبية. فأيام الثمانينات بتلطبت عندي بذكريات حلوة كتير، كان في تواصل أكثر أسري. صحيح. كانت الناس تحب بعض وما تتطلع على بعض كتير. مو زي الأيام هلأ الناس عم تتنافس على الدنيا. صح. تنافس شديد. صحيح. للأسف بالثمانينات ما كان هذا الكلام. الكل كان يفرح للغير،
0: كان يحبوا بعض الناس
1: ويتزاور
0: بس الحموات كانوا قويات أيام زمان.
1: نعم
0: الحموات كانوا قويات.
1: والله هذا بيعتمد كيف العلاقة بين الحما والكنة. أنا الله يرحم حماتي كان علاقتي فيها كان بين المد والجزر، والمد كان أكثر
0: من
1: الجزر.
0: بين المد والجزر يعني ديمقراطية. نعم. ما شاء الله عنك.
1: نعم.
0: يوم ما شاء الله.
1: نعم. كان التواصل قوي جدا وعشنا الحمد لله ورضينا.
0: الله يبارك لك.
1: يوم الصبايا ما برضوا بشي.
0: طبعا طبعا
1: اليوم كل ما بنقول شيء والحياة تغيرت تماما.
0: لا شيء.
1: احنا كنا ما بدي احكي عن نفسي، كل معظم الامهات كانوا ستات بيوت ويديروا بالهم على اسرهم وهذا الدليفري ما كناش نعرفه الا نادرا. ما كان اصلا.
0: نعم
1: لا الناس كل حياتها تغيرت.
0: اللهم استعان ان شاء الله الاحسن يا رب. ان شاء الله الاحسن.
1: ان شاء الله.
0: ربي يسعدك يا ام اشرف. شكرا لزين لك. شكرا. إيه الله يمسك بالخير يا بروسلي. يا جماعة بروسلي بذكرين بروسلي كان دائما دهن جسمه زيت مش عارف ليش. ليش جد والله محمود انت قديم شوي. ليش كان بروسلي دهن حاله زيت؟ نسأل سؤال. هوغ هوغن شو فيه؟ كان في مصارعة بعد الساعة 10 بالليل تيجي عندكو. الله يسهل حالك. ان شاء الله المصارعة اي الله ختمت كل المصارعات. يلا ماشي. لا يا محمود لا يوم كان يتفلس. لا يا محمود. محمود ابو عمر الله يسعد مساك.
2: هلا هلا ابو زيد كيف حالك؟
0: الله يبارك لك ربنا يحفظك ويرعاك.
2: الله يكرمك
0: ربي يبارك لك.
2: احنا موديل 67. نعم.
0: بالمرة مش في النكبة.
2: لا احنا اول النكبة.
0: انت الله يبارك لك.
2: احنا ايام زمان بالثمانينات كان ايامنا في السينمات ما كان في لا تلفونات ولا شيء.
0: صحيح.
2: لما كنا نفوت على السينما يكون في عرض متواصل.
0: بس مش مليحة السينما ايامكم كانت. السينما ايامكم ما كانت مليحة. شاي بيبس.
2: هندي كنا نحضر ميت بتشان وافلام هندية.
0: والله ذكرياتك جيدة ابو عمر.
2: وبعدين يا سيدي احنا لحقنا ايام عربيات الكاز اللي بلفوا على الحارات. مع الحمار.
0: يا الله.
2: بعيد عنك. نعم. وكان على ايامنا ما في بكمات، كان في عربيات الخيل. الخيل كانت تجر مثلا بدك تجيب مثلا مترين رمل.
0: نعم.
2: تروح على العرباي وفيها حمار يجر الشغلات زي هيك.
0: يا الله.
2: والله هاي ايام زمان احنا لحقناها.
0: هذا اي جيل ابو عمر؟
2: العربيات الخيل ايام السبعينات.
0: السبعينات. اوكي. طب بالثمانينات شوف ايش ما بتنسى.
2: ايام السينما قلت لك ايام السينما.
0: السينما بالثمانينات. الله يصلح الحال. الله يتوب علينا.
2: الله يكرمك. بارك.
0: بارك الله فيك ابو عمر. شكرا جزيلا لك. ربي يحفظك ويرعاك. تحيه لك. يعني اكيد اشراط الاجل اشرط الفيديو يا بي اللي كان عنده فيديو في الحاره هذا كل الحاره بتحبه، الكل يروح يسهر عنده يقعد معاه ويكيف معاه. الله المستعان. اخوي بلال يسعد هالمساء.
3: السلام عليكم دكتور.
0: يا ميت مرحبا.
3: كيف حالك
0: بلال؟ تسعينات انت؟
3: لا شو تسعينات الله يسامحك. انا 79.
0: بالله عليك. هيك صوتك نعومي ما شاء الله عليك.
3: انا
0: الله يبارك لك 79.
3: انا 79.
0: نعم.
3: وقبل الاخير من 10.
0: يعني لا ده انت من ايام اللعبة
3: وكان 79 واحنا 10 افراد كان عندنا سرير واحد
0: ما شاء الله الله يبارك
3: فكان لي. هذا سرير للاكبر دائما
0: صحيح
3: متى انت بيجيك الدور لما يتاهل يتزوج ويطلع برا البيت تيجي اللي بعده فانا متت ما جانيش الدور طبعا يعني ما جاني الدور شو لحد ما تزوجت شفت السرير وكان في المطوه بتعرف المطوه
0: نعم ايه مطوه لحد
3: المطوه في تحتيه خزانتين هذول الوحيدات في البيت اللي عنده فيهم مفاتيح
0: صحيح
3: وهذول كمان بالاسماء على الدور
0: بتخبى فيهم كل شيء والمفتاح بعدين ما اقول لك وين بيكون
3: هذول لما وصلت دوري انا يعني تقول انت مسلمني مفتاح القدس
0: يا الله
3: اسمع انا بقول ان شاء الله انه اللي عاش زمان زمان يعني احنا بدنا نحكي انه ان شاء الله غير على الجنه وارد مباشره
0: الله كريم الله كريم
3: ان شاء الله لازم فيش تحاسبوا عليه
0: حتى احكي لك شغله أنا بحكي هذا الكلام بجوز جينزي ما يفهم على بعض التفاصيل اللي بنحكيها لكن قسما بالله في أشياء مش كويسة
3: يعني كل شيء كله مش كويس
0: ما بدي أعيش بذكريات العصر الذهبي
3: والله يا دكتور أنا بالنسبة إلي يعني يوم بالجيل من جيل يعني يوم من هذيك الأيام أحسن من سنة هاي الأيام لأنه اليوم هذا كان يوم فيه أحداث يعني ممتعة وتستمتع فيها والإشي له ثمن يعني كل شيء
0: بس والله تعب متعة يعني كان مثلا أروح أجيب كرتونة البيض جاي تكسروا عبين ما أوصل الدكان
3: مش بس هيك اللعبة انت لما تشتري لعبة تلعب فيها وتكيف عليها تقعد معك الجزء وتخب يعني وتدير بالك عليها هلا تجيب للولد لعبة يوم بكسرها وتكيف
0: نفس اليوم بكسرها صحيح الله يستاهل حال أخوي بلال ربي يحفظك تحية لك ورب ينور دربك شكرا لزينة اللي بلال شكرا ليش أنا عامل نيجرو لأنه بحن لجيل الثمانين أخي علي يسعد هالمساء ألو يبدو انقطع الاتصال مع علي مساء الخير

0: إلى عمر. مساء الخير يا عمر.
1: مساء الخير أبو عبد الله.
0: يا ميت مرحبا
1: حبيبة
0: أخوي عمر. أنت جيل السبعينات.
1: أنا
0: ولا جيل الستينات؟
1: توقع شو تتوقع؟
0: الله يحسن ختامك أخوي عمر.
1: 66.
0: بالله عليك ما شاء الله.
1: 66 وبلغت من العمر 60 عام.
0: أسأل الله أن يطيل في عمرك ويحسن عملك.
1: الله يسعدك حبيبي بارك فيك. احنا جيل الشارلستون. احنا اللي لبسنا الشارلستون. احنا اللي لما كان بالخطبة تروح في عندك حفلة خطبة في البيت يعملها تحط اللوج الخشب بدك تقول مسامير.
0: الله يلحقته انا صحيح.
1: وتحط سجاد الصلاة وراك والبلالين
0: السجادة الحمراء ما غيرها ولا عليها قبة الصخرة ما هي من حد السن صحيح. اللوج خشب كرسيين
1: واللوج خشب
0: علم بلا لو العريس رجع لورا لا يقلب من الشباك على الجبل
1: وحط لك كرسي عشان تطلع عليه
0: صحيح. كان العصير حلل في هذا البرميل الازرق
1: تحطه وتصب الكساس
0: وصحة وعلف عافية على كل الحارة.
1: الله يبارك فيك. من احلى الايام والله. يا ريت تظل.
0: شوفي ايش مو حلو كان ايامها.
1: كيف؟
0: شوفي إشي مو حلو أيامها.
1: مو حلو؟
0: آه.
1: لا والله أنا مش ذاكر في شيء مش حلو. أنا والله ذاكر كل شيء حلو أيامها. كانت البساطة. كانت يعني الحياة سهلة كانت مش زيك.
0: ربي يبارك لك يحفظك يا أخوي عمر. يعني يبدو أننا نستمتع ونسعد أكثر بالماضي. مساء الخير لجميع الأحبة. وأكيد أكيد ذكريات الصور اللي ما بتنتسى لنصها محروق طبعا ولوجوها الله أعلم كيف. يا أخي والله شكلها زمان كانت شو هي. لا هاي صورني مش واخد بالي اللي على الله. أو حط ذيك بجيابك ذكرنيش إن شاء الله

0: بعيدا عن الأشياء الجميلة اللي ذكرت دائما وأبدا، أنا بقول كل مرحلة عمرية، كل جيل، كل عصر فيه أشياء جميلة وفيه أشياء مش جميلة. يعني لو نرجع لهذيك الأيام أكيد حنقول يا الله تعبانين من الحياة والشقاء والتعاسة والشدة اللي عايش فيها الناس، الفقر يا أخي. والله إنه الناس كانت عايشة بشكل عام بفقر مدقع. دكتور في في في السبعينات والثمانينات كيف كانت الحياة؟ فيها شقاء لا شك. أيوة مبسوط كان. طيب لذلك أنا بقول حلو الواحد يعيش في الجيل اللي هو عايشه وهو مبسوط. اصنع السعادة في أي جيل بتعيشه، ودائما وأبدا بعيدا عن التكلف، بعيدا عن كل التفاصيل، سبحان الله تبقى الذكريات عالقة في أذهاننا جميعا. فلما الواحد بيعدي عن أي جيل بتصير الحياة اللي هو عايشها الآن مجرد ذكريات بتذكرها. لكن يا رب يكون إن شاء الله الخير في أعمارنا جميعا. أسأل الله أن يطيل في أعماركم ويحفظكم ويرعاكم. وأكيد نطلع لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله في ترويحتنا لهذا اليوم. فاصل ونواصل.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله يشاركان في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس في أوسلو. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع ويجري مباحثات موسعة مع وزير خارجية سوريا اليوم. السعودية والبحرين والكويت ومصر وقطر يدينون بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن ويؤكدون تضامنهم الكامل مع المملكة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أن سلاح الجو الملكي ركيزة الدفاع عن الوطن وحماية سمائه. صحة غزة تعلن وصول 7 شهداء و25 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة. 168 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من انضم لنا على السمع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

طيب يا جماعة بنكمل معكم في ترويحتنا لهذا اليوم وبمسع كل الأصدقاء كل الأحبة اللي انضمونا على السماع وكل من يتابع حياة اف ام من الساعة الرابعة ومستمر معنا حتى السادسة مساء. قبل ما انتقل لموضوع حلقتنا لهذا اليوم في فيسبوكية لازم أحكيها عشان شوي أفش غلي هيك بس شوي صغيرة بعد إذنكم. أتحدث عن جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق اللي يتحدث عن إصابته بالسرطان ويقول السرطان أكلني وينهش جسمي ووصل إلى العظام, ونحن نقول باسمكم جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلكك أن يطيل في عمرك ويبقى السرطان يعني ينهش وينهش في جسدك حتى تذوق من العذاب اللي ذاقوا أهلنا أو طعم وجزء من العذاب اللي تعذب فيه أهلنا وإخواننا في غزة وفي كل مكان. أسأل الله أن يطيل في عمرك وأسأل الله أنه يجعل السرطان بإذن الله عذاب دنيوي لك قبل الآخرة. تفاجأتوا؟ مش مشكلة بيستاهل والله, الله ينتقم منهم بس.

0: طيب يا جماعة بكمل معكم بترويحتنا لهذا اليوم وإلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم. يوتيوب المحتوى أو المحتوى اللي بنشوف فيه فيديوهات من كل ألوان وأنواع الشيء اللي ممكن تتخيله، لدرجة أنه إذا عملت سيرش على أي موضوع بدك إياه زي ما بتعمل سيرش على جوجل اعمل سيرش على يوتيوب بتلاقي في هذا المحتوى. سيدة أنشأت قناة يوتيوب بعنوان How do I mom أو كيف أنا أم، فعلا حتى تساعد الشباب اللي فقدوا أمهاتهم يعني بشكل أساسي كيف يشتغلوا تفاصيل حياتهم، اللي طبعا نصائح اللي علاقة بالطبخ اللي علاقة بغسل الملابس التنظيف وغيرها من هاي التفاصيل. بشكل عام طبعا هاي القناة اشتهرت بشكل كبير جدا يعني على يوتيوب، والناس صارت تتفاعل معها تحديدا الناس اللي فقدوا أمهاتهم بالغرب. طبعا احنا عالمنا الحمد لله الشباب بتقنوا كل إشي. السؤال اللي اليوم بحكيه لكم وبطرحه عليكم جميعا، لو بدك تنشئ قناة يوتيوب بدك تصير صانع محتوى، شو المحتوى اللي ممكن تنشره على يوتيوب؟ بعيدا عن أنس رقص ما بدها، بعيدا عن الرقص تمام يا أنس، أنا بدي منك الآن لو أتيح لك أنك تنشئ قناة على يوتيوب شو بتكون هاي القناة، شو المحتوى اللي ممكن تنشره وتعلم الناس فيه؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 لو بدك تنشئ قناة على يوتيوب شو المحتوى اللي ممكن تنشره على هاي القناة؟
1: لنشوف مين على
0: هاي أنس أول إشي غناني ودبكة ورقص وهز وقلت حي أنا عارفك أنا جربك ما عارفك يا أنس. طبعا كريم بيشتغل في موضوع مختلف شوي له علاقة بكيف تصبح عاشق العاشق اللي عاشق الليل اسمك شو اسمك عاشق الليل والهان أبو رياش كيف تبلغ صفحات على الفيسبوك مبينة هاي فاش اثنين يحكوا فيها يلا مباشرة نبدأ أنا وياكم استقبال اتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 محتوى على يوتيوب. إبراهيم بيقول قناة لتعزيز الحياء والعفة، تحية لك يا إبراهيم جميل جداً.

0: زرقنا تصار.
1: البداية مع أبي ناصر. أبو ناصر الله يسعد هالمساء.
2: دكتور كيف حالك؟
1: أسعد الله قلبك، ربي يحفظك ويرعاك.
2: الله يكرمك. راح تتفاجأ أنت بشو راح ممكن أعمل يوتيوب.
1: أعطينا نشوف يلا.
2: فكرة مربحة يعني، مدام أنا عامل يوتيوب بدي أعمل رحلات سياحية يعني. أطالب وأناشد العالم يشتركوا معاي في رحلات سياحية على على على المناطق السياحية اللي في الأردن وممكن تكون خارج الأردن.
1: جميل،
2: عرفت كيف؟
1: إذا يعني زي خلينا نحكي فلوجات لمناطق سياحية.
2: هلا أنت بتطلع على اليوتيوب بتحكي إنه أنا في عندي رحلة جيرني في المكان المعين، بصيروا يشاركوا فيها.
1: أول مكان وين أبو ناصر؟ أول مكان وين؟
2: أول مكان بدك تروح على أي أماكن يعني بعتقد أفضل أماكن ممكن أنت تستخدمها والناس تيجي عليها اللي هي المراقد اللي للصحابة.
1: حلو، إذن سياحة دينية. أشكرك أبو ناصر، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. أبو ناصر بقول بعمل فيديوهات لها علاقة بالسياحة، تحديدا أبدأ بالسياحة الدينية. عامر بقول الحياة في الفلبين تستحق، بنتج محتوى له علاقة في الحياة بالفلبين. والله قوية هاي. ميساء بتقول بعمل قناة للطبيخ لأنه هو أكتر إشي ماشي. والله في منه قناة الطبيخ بصراحة، بس ترندي يعني الموضوع، إنه كثير ناس مش كلهم يعني ما بعرف. بحب أسمع منكم. 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا لو بدك تفتح قناة على يوتيوب. شو بيكون المحتوى اللي بدك تنشره على هاي القناة؟

0: في ناس تعرف متخصصة بموضوع الإصلاح أو إصلاح العلاقات بين الناس، بيطلع ببلش يعمل لك فيديوهات هذول أبيض وأسود، مؤثرات وقلوب حب وموسيقى رومانسية ودمار. تعرف ترى هذول لهم مشاهدات، وفي ناس بتغيب هاي السواليف، وفي ناس تحب تنشر فضائح، بقولك فضائح فنانين، فضائح والله العظيم. في فيديوهات ترى هي الهوك تبعها أو الأساس تبعها قائم على هذا الموضوع. أنت أو أنت لو أي حدا فيكم بده ينشر محتوى على يوتيوب، شو بيكون نوع هذا المحتوى؟ ترى للأمانة يا جماعة تيك توك لما طلع ساعد كثير ناس بتسويق منتجاتهم أو شغلهم. طبعا احنا ما عندناش تيك توك في الأردن إلا لجماعة الفي بي أن، وأنا بصراحة ضد الفي بي أن، فبالتالي ما عندي تيك توك الحمد لله. الناس اللي نزلت تيك توك أول ما اشتغل كان عم بيعمل مشاهدات للناس الصناعية، أصحاب الحرف والمهن اللي كانوا عم بيعملوا يوميات لإلهم وعم بيعلموا الناس أفكار جديدة. هل أنت لو أتيح لك فرصة أنك تعمل قناة على يوتيوب، شو المحتوى اللي راح تنشره أو شو الشيء اللي حتعلمه للناس من خلال اليوتيوب؟ على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. فعلا موضوع الطبخ حيكون هو الأكثر تريندي، ولا موضوع العلاقات اللي كنا نحكي عنها قبل شوي؟ إيش يا كريم؟ كريم كل ما حكي علاقات مباشرة بسبل لي عيونه. طيب هطلع أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل حتى أسمع منكم لو أتيح لك أنك تفتح قناة على يوتيوب، شو القناة وشو المحتوى اللي ممكن تنشره على هذه القناة. بعد الفاصل نواصل معكم في ترويحة اليوم، تكرم خليكم بالقرب من حياتي.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
10: جوعان؟

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: خلف 5B مول متجكة واستمتع بصورتها.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
4: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي

حياكم الله من جديد. الأفكار كثيرة وكثير من الناس نفسها تعمل يوتيوب شانل وتكون هاي القنوات اللي لها يوتيوب تنشر فيه محتوى لإلها. بحب أسمع منكم لو أتيح لك أنك تنشئ قناة على يوتيوب شو حيكون المحتوى على هذه القناة. بحب أسمع منكم أفكاركم وبحب أروج لهذه الأفكار الإيجابية أكيد على 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 و06-516-2020. لو بدك تعمل قناة يوتيوب شو المحتوى اللي بتنشره على هذه القناة؟ منى بتقول بعمل قناة وبقدم فيها أو أنا بعمل أصلاً قناة وبقدم فيها فيديو أسبوعي كل مرة يتحدث عن نعمة من النعم اللي إحنا بنعيشها واللي هي عنا وكثير منا مش مقدرين ولا حاسين بهاي النعم ومعتبرينها تحصيل حاصل وموجودة. للأمانة غزة غيرتنا وغيرت العالم. فكرة جميلة جدا وحلو نوعي الناس عن النعم اللي ربنا أعطاهم إياها. أحب أسمع منكم برضو أنتوا كمان شو في أفكار لقنوات على يوتيوب ممكن تشتغلوا عليها. Big

افكار كثيره مستمعين الكرام اللي ممكن اكيد اي حدا يقوم بانشائها او عملها على يوتيوب. وجميل جدا اليوم اليوتيوب صار مصدر حقيقي للمحتوى بكل انواعه واشكاله. بتقدر تعمل سيرش زي ما حكينا على جوجل, بتقدر تعمل سيرش على يوتيوب وتشوف ايش القنوات او المحتوى اللي ممكن تبحث عنه. لكن المحتوى الخطير بصراحه انك تعلم الناس الشر, زي بعض الناس اللي بيشتغلوا على هذا المحتوى, وما في داعي نروج لاي محتوى من هذا القبيل. بكمل معكم بترويحتنا لهذا اليوم, بروح انا وياكم لموضوع بصراحه لكل اهلنا في الزرقاء بشرى ساره, للناس اللي كانت عم تطلع من الزرقاء حديقه النشامه وبقولوا نفسنا يكون عندنا شيء زي هيك. ابشركم انه رئيس الوزراء وجه ببدء الاجراءات اللازمه لانشاء حديقه في الزرقاء مطابقه لحديقه النشامه. ابشروا يا اهل الزرقاء, جايينكم بحديقه كيف كيف كيف.

طيب للناس اللي بتحس حالها كل ما تكبر بتزيد هيك هدوء وبتبطل تنفعل أكثر وبتبطل تبحث عن الدهشة أكثر وأكثر، بحب أحكي لكم هذا الكلام دقيق وعلمي 100%. في فترة المراهقة قد تبدو فكرة الألعاب السريعة زي الجبل الروسي، زي السفينة، زي الأشياء اللي بتخوف، هاي المقص المرعبة جدا في الملاهي بشكل عام، مغامرة ممتعة يراها الشباب إنه والله بالنسبة لإلكم لإلهم إشي كثير ممتع، إشي ملفت، إشي كثير جذاب. لكن مع مرور سنوات العمر لما يكبر الإنسان شوي سوين، ليش الفت نظر الآخرين علي وأنا بصرخ؟ ليش أموت من الخوف عشان الآخرين يستمتعوا وما بتطلعوا علي؟ ليه أعيط يعني؟ ليه عن جد يعني ما بعرف غيب مثلا، أنا قاعد بلعب والله جبل روسي ولا سحسيلي قوية ولا سلاسل طائرة ولا مقص. شاركونا بالتعليقات، هل ما زلتوا تحبوا هذه الألعاب ولا خلاص كبرتوا هاي الأشياء؟ منشنوني اللي قلوبهم هاي ميتة بفرقش معهم، بلعب أي لعبة بأي وقت، لا تقول لي مراهق ولا تقول لي شاب صغير ولا تقول لي صبية كبيرة، هذول بفرقش معهم. منشنوني إياهم أصحاب القلوب القوية والمستعدين يلعبوا أخطر الألعاب في العالم بدون ما يحسوا بأي توتر. أما المجردمين والخوفين منشنوني إياهم على جانب، هذول شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو.

اكبر بتزيد هبل. لا اعوذ بالله، والله بموت خوف. لا زمان بطلت العب هالالعاب، محلاني. ليش ادمر حالي من الخوف؟ ليه اوتر حالي؟ لا يا عمي، بطلع على الناس وبشوف المدرج الروماني، جبل القلعه، بركب على التلفريك، بشوف حلقه تلفزيون حياه اذا الله شاء ويسر، اذا الله راد. يا رب اشوف حلقه تلفزيون حياه يا ابو يا برياش، يا رب الله كريم. إنها المخدرات، الله يصلح حالك يا برياش.

هنا دراسة أخرى متعلقة بالإنصات بين الرجل والمرأة، مين بسمع أكثر، مين بركز أكثر في موضوع الإنصات، هل هو الرجل أم هي المرأة؟ مين عنده حسن استماع أكثر، هل هو الرجل أم المرأة؟ في دراسة حديثة تحدثت عن هذا الموضوع ووجدوا أنه الموضوع لا يرتبط بالجنس، ما له علاقة لا الرجل ولا المرأة. فقدرش أقول الرجال بنصتوا وبسمعوا أكثر من النساء، ولا النساء ينصتنا ويستمعنا أكثر من الرجال. الموضوع مرتبط بكل حالة على حدة، عدة عوامل مرتبطة بالإنصات لها علاقة بالظروف، بالاهتمام، بطبيعة الحوار، بطريقة التواصل، كلها تؤثر على موضوع الإنصات. لكن أنا بحب تشاركوني بالتعليق على هذا الفيديو، تكتبوا لي مين بتحسوا بسمع أكثر، بركز أكثر في الاستماع، هل هو الرجل أم المرأة ولماذا؟ شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو. انت اللي بتضيعني للماضي بترجعني. انا بحس ان الرجل بسمع اكثر وينصت اكثر لكنه لا يركز فيما يسمع، يعني بكون قاعد وبسمع والله عن جد تعال بعدين يقول له شو حكت لك المدام، بقول له شي كانت تحكي المدام. انا بتوقع، بعرفش شو رايك يا انس، انت احكي لي شو رايكم. وأرد بأي كلام ولا بيشي مرد، بضل ساكت. ولا والله كلام صحيح، قلت تحكي شي غلط. والله كلام صحيح اللي تحكيه بصراحة.

يجوز أكثر فيديو أثر فيه خلال 24 ساعة الماضية هو فيديو تلك الطفلة التركية اللي تعرضت للحرق. يا حرام، يمكن حرقت إيدها شوي صغيرة طبعاً البنت. الفيديو مش بيخوف، لكن التأثير فيه إنه طفلة صغيرة عم تحكي لجدها وبتشكيله، بتقول له جده يعني أنا الحرق بوجع، وطبعاً بتبكي وجده قاعد بيحاول يعالج لها الحرق. أكثر إشي مؤثر في الموضوع لما بتقول له الطفلة الصغيرة جده كيف بدنا نتحمل نار جهنم. فهنا الجد فعلا يتأثر ويبكي. نتابع أنا وياكم هذا الفيديو بالصوت والصورة، كيف لهذه الطفلة أن تؤثر فعلا وتنشر رسالة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أمين يا رب العالمين. يؤلم يا جد، ما بقدر أتحمل هذا الآن البسيط، كيف بدنا نتحمل نار جهنم يا جده. وهنا يبدأ الجد بالبكاء وسبحان الله يتأثر بكلمات هذه الطفلة. سبحان الله، جاءت هذه الرسالة من هذه الطفلة. يا رب اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

سبحان الله من هذا المشهد المؤثر لهذه الطفلة. بروح أنا وياكم لآخر فيديو معنا في ترويحتنا لهذا اليوم، والفيديو مرتبط بأحد اللصوص في تشيلي. هذا اللص يا جماعة فوق ما أنه حرامي ولص، أحمق أحمق من هيك ما فيه. طبعا هذا اللص حاول أن يسرق سيارة ومحتويات هذه السيارة من خلال دخوله من الفتحة اللي في السقف. الفتحة يدوب مفتوحة يعني بشكل صغير جدا. هاي الصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حياة لهذا اللص، انسل في رأسه ويديه وجسده وبدأ يدخل داخل السيارة. شلون المشكلة؟ المشكلة أنه حاول يسرق محتويات السيارة ثم حاول الخروج من السيارة، لكنه لم يستطع الخروج من هذه الفتحة. يعني جد يحيى الذكاء، فلنتفكر يا أنس فلنتفكر. فعلا يعني هذا اللص الأبله والأحمق اللي حاول يسرق هاي السيارة وقع يعني في الشباك اللي هو عملها، وبالتالي وقع في هذه المصيبة اللي هو ارتكبها وتم إلقاء القبض عليه. شاركونا في أغبى من هيك.

طيب يا جماعة، أكيد يعني في نهاية لقائنا لهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين جميعا، وأن يكفينا بالحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. هي أداء خاص من أنس لكم جميعا.

وفي نهاية لقاءنا لهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المهمومين جميعا همومهم, وأن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان, اللهم آمين يا رب العالمين, وأن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا. دمتم بمعية الله, وسائر بلاد المسلمين بالتأكيد, دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو،
4: مطعم الحمصالي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى.

0: من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيك، واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: حصاد السادسة من حياته. فما السلام عليكم والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء يقول إن مؤشرات الأردن الاقتصادية إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة. إدانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن وتأكيد للتضامن. 7 شهداء و25 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد رياض. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس في أوسلو، وتوفي هارالد وهو ملك إصلاحي جلس على العرش لأكثر من 3 عقود خلفا لوالده. قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن أمام بلدنا فرصا واعدة أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، وبأننا سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار وترأسه لجلسة مجلس الاستثمار على أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. ولفت إلى أن مؤشراتنا الاقتصادية إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة، مؤكدا أننا نمضي على المسار الصحيح في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى. هذا وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة اليوم أن الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التحالفات المحلية للاستثمار في المشاريع، تقوم على عدم طرح أي مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محلية بنسبة لا تقل عن 30%، لما لذلك من أهمية لمعالجة أو لعجلة نمو الاقتصاد الأردني. وناقش مجلس الاستثمار خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان واقع الفرص والمشاريع الاستثمارية والحوافز المقدمة للاستثمار. توالت ردود الفعل العربية اليوم عقب تعرض الأردن لهجمات إيرانية، وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات. وأكدت دول عديدة بينها السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر إدانة هذه الهجمات والتضامن مع الأردن. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء مجدي الحراسيس أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال تفقده اليوم كتيبة حرس الحدود 12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود 2 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد المنطقة. يجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق في مستهل زيارة الصفدي إلى سوريا. ويلتقي الصفدي خلال الزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما تتناول المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 73,669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول 2023. وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 174,652 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جثامين 7 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثرا بجراحه، وفيما تم انتشال 4 جثامين لشهداء، إضافة إلى وصول 25 إصابة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن أي فراغ أمني في جنوب لبنان يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وشدد عون على أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، وأكد أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وأشار إلى أن لبنان اتخذ خيار التفاوض لأنه دولة ذات سيادة، مؤكدا أن هذا القرار يصب في مصلحة لبنان وليس إرضاء لأي طرف خارجي. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.35، الين الياباني مقابل الدولار 153، الذهب للأونصة يبلغ 4422، الفضة للأونصة 68، النفط الأمريكي الخام 96، أما النفط برنت فيبلغ دولارا واحدا بعد المئة.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن صفة كثير موظفين بفكروها ضعف، وهي فعليا من أقوى علامات الثقة والنضج المهني. الصفة هي الاعتراف بعدم المعرفة. مفارقة غريبة، اللي بيعرف قليل بتظاهر إنه بيعرف كل إشي، واللي بيعرف كثير بيعترف بسهولة إنه في أشياء ما بيعرفها. ليش؟ لأنه الواثق ما بيخاف يحكي ما بعرف، أما المهزوز داخليا بحس إنه أي اعتراف بهد صورته المهنية فبيرتجل إجابة، وهون بتبدأ الكارثة. والقاعدة ما بعرف بس رح أعرف أقوى بمليون مرة من إجابة غلط بثقة، لأن المعلومة الغلط أخطر من عدم المعلومة. ممكن مديرك بالشغل يسامحك على قلة الخبرة، بس صعب يسامحك على معلومة غلط بنى عليها قرار. فمثلاً بتدعي معرفة بمعلومة، فبالتالي أنت أعطيته معلومة غلط، هون رح ينبني عليها قرار. بعد فترة بتظهر النتيجة، فبتنكشف إنه معلومتك غلط، فبتخسر ثقة سنين عشان لحظة كبرياء واحدة. بالمقابل بتعترف بصدق، بترجع بالمعلومة الصحيحة، فبتراكم رصيدك كشخص كلامه مضمون. بمسيرتي وأنا بموقع استشاري كثير مرات كنت أنسأل أسئلة خارج تخصصي، كان أسهل إشي أرتجل إجابة بتحفظ هيبتي المنصب تاعي. بس تعلمت إنه أقوى جملة أحكيها هاي نقطة مهمة ومش من تخصصي وبتستاهل رأي المختص. خليني أرجع لك بإجابة دقيقة. شو صار؟ احترامهم زاد مش قل. مصداقيتي أهم طبعا من مظهر معرفتي. وفي فرق بين ثلاث جمل بتحدد مستواك، وهدول اتعامل معاهم بشكل صحيح. ما بعرف وتسكت هاي ناقصة. ما بعرف بس رح أعرف وأرجع لك لما ينطلب منك معلومة معينة هاي مهنية. هاي مش من اختصاصي بس بقدر أوصل لك للشخص الصح، هاي قيادية. عشان هيك افصل بين المعرفة والكرامة، لا تخمن بالأمور المصيرية، حول كل ما بعرف لراح أتعلمها. وضروري جداً تميز بين جهل التقصير، لأنه في معلومات لازم تكون تعرفها حسب مجالك وشغلك وخبرتك، وهذا طبعاً بده اعتذار منك ليش ما بتعرف، وجهل التخصص لأنه مش من مجالك وهذا نضج. الخلاصة، التظاهر بالمعرفة مش قوة، وأخطر أنواع الضعف المهني. خلي كلامك قليل وموثوق أحسن من كثير ومشكوك فيه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية بتحكي هاي خارج نطاقنا بثقة، بدل ما تعطي وعد ما بتقدر توفيه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومدخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-50-20 516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب كالعادة أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والصوت عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. من لاحظ بين الفترة والثانية مديرية الأمن العام من خلال إداراتها المختصة بتنزل بعض التحذيرات الأمنية للناس. طبعا هو التحذير أو البيان البزر عن الأمن العام بالعادة خلص بصبح متاح لكل مواقع خلينا نحكي الإخبارية ولمواقع التواصل أنه تنزلها. البعض أحيانا بيعتبر أنه هذا الإشي روتين وعادي، الأمن العام بينزل تحذيرات وأنه يعني عادي بقرأه عادي. لكن أنا هون أوضح نقطة مهمة. على فكرة ما بنزل تحذير إلا بعد مشكلات أو ارتفاع عدد قضايا وأصبحت خلينا نحكي ظاهرة ملاحظة في نفس الموضوع اللي السياسة الإعلامية تبعهم اقتضت انه لا هاي خلص بكفي هيك، يعني ليش الناس مش راضية تنتبه. واحيانا بتكرر التحذيرات. من التحذيرات اللي لفت نظري ننتبه إلها كان تحذير نزلته إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام. انا ما بدي احكي التحذير من البيان كقراءة، لكن هو بقول لك يا اخي بدك تستأجر مزرعة بما معناه، او بدك انت تشتري سيارة، ليش بتدفع عربون؟ لمين بتدفع العربون؟ انت قاعد بتحول كليك اعلان نازل لمزرعة، والاعلان فيه اسم، والاعلان فيه صور حلوة للمزرعة وبتجنن، واعلان فيه لوكيشن وعجبتك المزرعة، بتلاقي سيدة جامعة 10 سيدات وماخذة مصاريهم وبتحول. انا بدي اقول لك ليش حولت. انت خايف. من شو خايف؟ خايف تضيع عليك الفرصة صح؟ لأنه حطها بسعر مغري وقال لك في ناس غيرك قاعد بيحكي تلفونات إذا بدك المزرعة احسم أمرك الآن، أو لعائلة أو لشباب أصحاب، بصير يتشاور وبقول له حول له إذا نهاية أسبوع هالقد حول له. ليش خايف؟ خليها تروح الفرصة. شو هالفرصة اللي بدها تروح عليك؟ أنا مش قادر أفهم. فبالتالي أنا بدي أحكي لك شغلة، لا تحول نهائيا إلا لناس موثوقين، يا أما أنت بتعرفهم يا أما غيرك من الأقارب بعرفهم وراح عندهم وتعامل معهم وعطاك الرقم، يا أما بتكون خلينا نحكي مزرعة أو شاليهات لمؤسسة مشهورة ومعروفة والكل بتعامل معها. غير هيك لا تحول. يمكن أنت هلا بدك تقول لي طب يا خانس يعني أنت برأيك أنه أنا أروح على آخر الدنيا أشوف المزرعة وجاهي وأفوت عنده وبعدين أحول له؟ نعم قل له هيك، حتى لو كانت بأقصى الشمال أو أقصى الجنوب. أقول لك ليش قل له هيك. أنت مجرد ما تقول له بعث لي اللوكيشن أنا جاي أتفرج، هو بنسحب، بصير يقول لك والله تأجرت. وقتها لا تزعل وترجع تحول له على وقت ثاني إذا قال لك تأجرت، بقول لأنه هون بوقعك مزبوط. راح يقول لك والله ما في مجال ومش عارف إيش وخلص راحت وانت تأخرت. اعرف إنه هذا نصاب. يعني أحد الأشخاص والله اليوم بقول لي إحنا وصلنا لمكان المزرعة اللي كنا دافعين النص، وإذ هناك 4. قلت له 4 إيش؟ قال لي 4 ناسات، إشي مجموعة شباب، إشي عيلة، إشي نادي صيفي. قلت له طيب، قال كلهم حاجين بنفس الوقت. لما وصلنا ولا ما في مزرعة ولا إشي، المزرعة لقيناها أصلا خاصة لناس ما بيأجروها، وحكولنا إحنا ما تواصلنا، احكوا مع الرقم لما نعرف عنكم نهائيا، الله يسهل عليكم. واللي دافع كامل واللي مش عارف إيش. أيضا موضوع السيارات نفس الشيء، لا تحول. أغراك بالسعر، بدك تعربن بسرعة وخايف تروح عليك، خليها تروح، اطلع عليه وشوفه. فبالتالي أنا بعتقد أنه أمور مثل هاي، يعني موضوع الثقة، لا تعتقد أنه الدنيا كلها ثقة، لا تعتقد أنه الدنيا كلها ثقة، ولا تنبهر ولا تتسرع. هذا التحذير يعني للأمانة أنا لفت نظري وحبيت أحكيه للناس. وبدنا نكون عارفين شغلة ما بنطبق بس على مزرعة ولا بنطبق على سيارة، على كل سلعة. لا تحولش قروش يا ابن الناس، الله يوفقك يا أختي، الله يرضى عليك. حتى معظم القضايا ضحاياها من النساء أكثر من الرجال. بتلاقيها 6 بيت قاعدة بالبيت محوشت لها شوية مصاري، بدها تشتري شغلة وانبهرت فيها فكرتهم محترمين. والأبناء اللي عندكم اللي عمره 18 و19 و20 بده يشتري شغلة وطالب جامعة ما صدق يحوشها واخذها منك. هذاك اليوم صاحبي بقول لي ما شفت اللي ابني فات علي، بقول لي والله يابا حولت له 50. قلت له لمين؟ قال له تبع اللابتوب. قلت له الله لا يعوض لك، اي لابتوب اللي حولت له 50؟ محل بتعرفه؟ قال لا ما بعرفهوش، انا منزل اعلان لابتوب مرتب عالمي ومكفول. طب
رن عليه خلينا نروح، أعطانا حظر. تحولش يا أخوي يا أختي، الله يرضى عليكم، ابنك اللي أنت أعطيته حق اللابتوب وبدي يجيبه أقساط وأعطيته 50 ويبحث عن اللابتوب، ها هو أبدأ فيهن وأنت أبدأ فيهن. يمكن في ناس بيقول مش محرز، لا محرز ونص، لما يودي 4 عائلات على مزرعة محرز ونص حرام، هذول اتجمعوا وساووا أغراضهم وساووا طبخاتهم وساووا أكلهم وأخذوا أوائل السباحة وأخذوا أمورهم ورتبوا، يمكن ما ظل إلا يحضروا جواز سفر يروحوا كيف يطشوا يشموا هوا، وصلوا تعبانين هناك كمان. لما هذا ولا لا في مزرعة ولا إيش، ولقوا ناس غيرهم نفس الإشي وانكسفوا وزموا حالهم ورجعوا. تحولوش قروش بالمرة إلا لناس تعرفهم. فأنا لفت نظري هذا التحذير، لازم نحكي فيه. أيضا موضوع ثاني أنا شفت فيه تحذير، هذا الموضوع أحد المكاتب أنا شفته على مواقع التواصل وتأكدت من الحادثة. المكتب موجود بعمان، مساوي حاله مكتب تسهيلات تبع قروض للسيارات، هاي السيارة بالهوية وسيارة بألف ليرة وسيارة ب500 ليرة. بديش أحكي عن الموضوع هذا، مش اختصاصي أحكي عنه قديش الشباب تورط فيه أو كذا، لكن بدي أحكي عن هاي النقطة. وبديش أحكي عن الجانب الشرعي فيه، أصحاب الاختصاص أخبر مني بالجانب الشرعي. هذا المكتب بحط لك تسهيلات ممتازة، بتروح وإذ فعلا في مكتب موظفين موجودين وأهلا وسهلا ومش عارف إيش وأهوه ومش أهوه وبرتبوا لك الأمور، بس بالله يعبي الطلب، بتعبي الطلب، بالله ادفع 40 دينار لو سمحت. ليش 40 دينار؟ والله هي رسوم الطلب، انت عارف خلال 48 ساعة ان شاء الله مرد لك خبر ان شاء الله انها امورك بتمشي وهيصور هويتك وامورك هلين استاذ توكل على الله. كل احترام كل احترام، برجعوا الكيش بعد 48 ساعة بصير انت ترن، السيد فلان بس اعطيني ربع ساعة وبرجع لك. بعد ربع ساعة والله شفت طلبك وتم رفضه، ليش؟ والله في بعض الشروط ما انطبقت عليك، احنا بنعتذر. أنا لما قرأته على موقع تواصل، وإذ واحد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل عملوها معي، حسبي الله ونعم الوكيل عملوها، عند الله تلتقي الخصوم، الله لا يوفقهم، الله لا ولا إيه إيه إيه ولا بالصفحات كلها. هلأ أنت ممكن تقول لي وين البحث الجنائي عنهم أو الأمن. هلأ أنت إذا اشتكيت راح يتم استقبال الشكوى، لكن أنا بدي أقول لك قضائيا هو بدي يقول لك أن أنت عبيت طلب ورفضت المعاملة وإحنا لغيرك منعطي، معاملتك كانت مخالفة للشروط، هاي رسوم طلب. بدي يقول لك أنا مش نصاب ولا محتال، هو راح يصير يجاوبك هيك بالقانون. يمكن محامي تكون له وجهة نظر بتختلف عني الآن، لكن أنا برأيي أنت أكبر نصاب وأكبر محتال اللي استدرجت الناس وعملت فيهم هيك. فبالتالي سواء كانت سيارة أو غيرها أو إيش ما كان، بدك تحصل على شغلة ورحت عبيت طلب، لا تدفع ولا قرش، لا تدفع ولا قرش، خايف يروح عليك القرض، خليه يروح كذابين. فبالتالي والله العظيم يعني بتحس انه هالناس اللي بتعاملوا معك ما عندهم هم نهائيا الا قروشك، اللي بدي يسحب محفظتك. انا بديش اكون سوداوي ومجتمعنا محترم وفيه خير، لكن انا قاعد بقول عن اللي بيمارس السلوكات هاي، اللي بدي يسحب محفظتك، اللي بدي يفضي مش عارف ايش، اللي بدي يدعي كذا، اللي بده يستدرجك. فموضوع الدفع دائما وقف عنده واضرب 1000 بريك ودير بالك، ترى في ناس بخجل يا حرام، لا ما قصدتش وخلص هاي 40 ومش عارف ايش وانا اسف ومش انا اسف ومش قصدي اشكك فيكو، خليك عليها انا اسف ومش انا اسف، لانك انا بعرف انك مؤدب وطالع من بيت محترم، بس خليك عليها. يعني في تحذيرات، لا والله ننتبه، قرشك لا يطلعش بالسهل. اسمع، لو كان دينار إذا أخذ منك غصب عنك ترى بقهرك، يمكن بنفس اللحظة تكون مطلع 10 دنانير وأنت مارق لواحد مسكين ومبسوط أنت قد الدنيا لفرحته، بس الدينار قهرك لأنه طلع منك غصب عنك. تقوليش مش غصب عنك، غصب عنك ونص، وعطاك بلوكة دينار وجمعت عنده مصاري الناس. فبس حبيت أحكي هذا الإشي. دائما في أمور كثيرة بالحياة بدي أقول لك عنها بموضوع الاحتيال، سلم واستلم. يم مش عاجبه الله يسهل عليه، أنت مش مكسور إله،
خذ سلعتك بالكامل وتفقدها ورتب أمورها وشوفها وشوف المواصفات وسلمه قروشه، لأنه حتى يعني يدوب خدمة ما بعد البيع عندنا زيرو. حاب أقول لك نشف دمك إذا رد على التلفون، فأتأكد منها تماما تماما. طيب بدنا نرجع، حكينا إحنا عن قضايا الاحتيال والنصب، حكينا عن واحد بدأ إنه مكتب تسهيلات بيعمل بالناس هيك، وحكينا عن موضوع الاستئجار والشراء والتحويل. بدي أظل أقول طول الحلقة هاي، بالله عليك لا تحول ولا قرش إلا لموثوق أو تروح له. طيب في رسالة إجتني على المسنجر الخاص بالحلقة بالبرنامج قبل كم يوم من شاب. الشاب بيقول بالرسالة إنه أنا والله نفسي أحكي معك، بس هو لما حكيت معه وسلمت عليه بطل يطلع على الهواء، يمكن لاعتبارات اجتماعية. قال لي خلاص اللي أنا بعثته بالرسالة اقرأه على الهواء عن لساني، وأنا نفسيتي تعبانة، وإحنا بنقول له نسأل الله أن يهدي بالك. طيب خلينا نبدأ بالرسالة، هي بدها تنعرض الآن أمامنا الرسالة، خلينا نبدأ فيها. الشاب أول إشي، هي الرسالة موجودة أمامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من زمان بتابعك، بدي أقرأها بلغته، ويا ريت أنه من زمان تعلمت واعتبرت من كلامك. أنا فلان، طبعا اسمه، من محافظة كذا وسكان حاليا كذا، وبسبب التعاطي تعرضت لمشاكل كثير وصارت معي ظروف كثير الله بعلم فيها، وتعالجت بمركز العلاج، بمركز علاج الإدمان، وتعافيت ورجعت انتكست قبل فترة. ها ركزوا، وتعالج تعاطى تعالج انتكس، بعد ما انتكس بقول بعد ما انتكست نزل علي أول قيد مخدرات بحياتي، يعني إنه انمسك في قضية. انسجنت 28 يوم، سجنت 28 يوم امبارح تحديدا، طلعت من السجن وأنا خاطب. هون بدأت المشكلات، عشان تعرفوا يا شباب يا حبايبي، الله يوفقكم ويرضى عليكم، وأنا خاطب وعندي سيارة، بس للأسف طلعت من السجن أهل خطيبتي بدهم يفسخوا وأنا مشطب، يعني معناها بدي البنت، وإذا بخسرها حياتي بتتدمر، وأبوي أخذ السيارة مني، ويعني أنا حاليا بوضع صافن مش قادر أعمل إشي، حاس حياتي خلاص انتهت. ومع العلم أنا 28 يوم بالسجن ما قطعت فرض صلاة، وتبت توبة نصوحة لوجه الله تعالى، ومستحيل أرجع للتعاطي، مستحيل أرجع للتعاطي لو حتى خسرت كل إشي، بس تعبان كثير لدرجة إنه بحكي مع حالي من امبارح لحد اللحظة هاي، بحكي مع حالي حاس حالي رح أنجن، حاس حالي

إشي بعقلي. تخيل بحكي من إنسان معه سيارة وبيشتغل عليها وخاطب ومتوفر لي كل إشي لإنسان أقسم بالله أقسم بربي حاليا طبعا هو بحكي سكارة أدخن ما معي على حد تعبيره. أنا بدي منك تحكي لي شو أعمل، وين أروح، شو حل مشكلتي، والله تعبان تعب ربنا بعلم فيه، نسايبي بدهم يفسخوا وأنا بدي البنت، وأبوي مبارح روحت من السجن ما قبل يسلم علي. طيب الآن نسايبي ما قدر يسلم علي وواقف مع نسايبي، بدك يوقف معي؟ يعني هو بقول أبوي واقف على نسايبي بدك يوقف معي؟ ها؟ وكيف بده يرجع لي السيارة؟ تصور هو انشغل الآن بالخطيبة وانشغل بالسيارة، كل حياته انقلبت. كيف بدي أرجع للسيارة وأشتغل عليها زي أول وأتزوج وأعيش بني آدم مبسوط وأنا تايب لوجه الله؟ وربنا بعلم توبتي هاي توبة نصوحة ما بعدها توبة، بس يا رب بتمنى ألاقي حل مشكلتي. أنا حكيت لك باختصار كثير، ما حكيت لك تفاصيل، يا ريت يا ريت لو أقدر أحكي معك مكالمة، والله أنا بحاجة، والله أنا بحاجة إنسان يوقف جنبي ويكون فاهم حالتي اللي أنا كنت فيها، وأنا الآن تعافيت وتعالجت بالسجن والحمد لله تبت، بس أنا بدي حدا يفهم، أنا بدي حدا يفهم أبوي ويفهم أهل خطيبتي إنه أنا ضحية، والله العظيم ضحية، ودليل إنه أنا فعليا حاب أطلع من حياة المخدرات. أنا طلبت أتعالج من أهلي بالمرة الأولى ورجعت هاي المرة طلبت أتعالج، بس وقعت ونزلت على السجن قبل ما أتعالج. يعني أنا إنسان جواتي نظيف، بكرة بكره المخدرات كره شديد، وأول قيد بحياتي هذا، بدي حدا يوقف معي. أنتم متصورين كيف عم بكرر وكيف عم بيحكي وكيف عم بلح؟ أنا ترى متصوره هو قاعد بكتب. هذا بدي حدا يوقف جنبي يساعدني. أنا أهلي وأبوي يفهموني ويفهموا أنه أنا كنت مثلي مثل الإنسان اللي بكون مريض وبتعالج، وأنا الآن تعالجت وعالجت نفسي ومستعد أرجع كمان مرة على مركز العلاج وأتابع مع الدكتور كل أسبوع من هون لعشرين سنة، بس إنه ما أخسر كل شيء. والله أنا أول مرة أنسجن هيك، وشفت ناس بالسجن صايرة معهم قصص أنا ولا إشي بالنسبة لهم، ولسه أهلهم واقفين جنبهم. شوفوا أنت تعبيره، بقول لك يعني ناس أنا ولا إشي ولسه أهلهم واقفين جنبهم. يا ريت يا ريت أنا ترد علي وتساعدني. أنا من امبارح بحكي مع حالي ورايح جاي بغرفتي بالدار، بدي أنجن بدي أنقهر أنا. طيب رجع شو بحكي، ما عرف بحاله بالبداية. أنا عمري 27 سنة، درست بجامعة كذا، أمي موظفة بوزارة كذا، أبوي موظف بوزارة كذا. طبعا هم واضح أنهم أسرة ملتزمة وما عندهم أصحاب سوابق، آسف بهالكلمة، وما عندهم مشاكل ودواوين وزعرانة اللي ردت فعلهم كانت هيك، بس احنا لا مش هيك بتنحل الأمور. أنا أكبر واحد بإخواني، خاطب البنت اللي من أيام الجامعة وهي بدها إياني واقفة جنبي، بس أبوها خلاص ما بده يعني، وأبوي زعلان مني، وقف معي ورجعت. عمي أبو خطيبتي كمان بعرف أنه رحت تعالجت بالمرة الأولى وكمان خلاص ما بده يعني، ما بده يعني لأنه رجعت انتكست. طبعا تحت أنا بجاوبه قبل ما أرن عليه، أسأل الله الشفاء التام والثبات. يعني والله أقول لكم شغلة، المشكلة الأمور بتحير، أنا بقول لكم الأمور بتحير، لأنه أنت لما بتحكي إنه أنت لما بتحكي كنت مع الشباب بالجاليري كنا نحكي بموضوعه فبنتناقش نقاش عادي، وقبل هيك تناقشت مع أحد أصدقائي بالموضوع، وجهات النظر مختلفة. بعض بقول لك يا أخي أفرض أنها بنتك ولا بنتي ولا أختي، أنا شو بضمن لي إنه ما يرجع؟ طبعا هو بيحكي هيك، لكن انت بامكانك تحط الضمانات المناسبه وبعد ما يطلع مركز العلاج تاخذ تقرير تشطبه عن الشله القديمه وتغير

التليفونات ومواقع تواصل وتوديه عمره. كمان الرعاية اللاحقة طبعا مش توديه عمره قبل ما يتعالج، كارثة، هو مدمن، توديه عمره بالرعاية اللاحقة وتتابع أموره بطريقة معينة وتعطيه مدة زمنية بفترة الخطوبة بإطالتها بدل 6 شهور سنة، ومش شرط تبقى سنة، انت فيما بعد بتقرر مع أهله ومع المجموعة كلها إذا أبدأ حسن النية. ممكن، نعم ممكن، لكن مش ممكن أعطيها بالطريقة هاي للبنت اللي هو بيعتقدها وبالسهولة هاي، وبنفس الوقت مش ممكن أنا أوديها على الاكتئاب، وانتوا بتعرفوا الدرجة الشديدة من الاكتئاب لإيش لشو بتأدي. إذا ما أدت للانتحار قد تؤدي إلى أنه الشخص يدخل بحالة ذهانية، ممكن يصاب بثنائي القطب، ممكن يصاب ب فبالتالي أنا هون أمر مهم جدا بدي أحكي، يا جماعة بالله عليكم خلينا إحنا ناس نحتوي الناس يا عمي، احتوي الناس يا عمي. هذا الشاب الآن أنا بديش يكون بسمعني، احتمال بسمعني، بديش أحكي بعض الأمور أصير أنا سلبي يروح يسمعها مني، لكن أنا يعني من خلال تواصلي معه شفت فيه بذرة الخير وشفت أنه رجل، لكن بتعرفوا أنه الانتكاسة من جديد قد تؤدي إلى الأوفردوز، للجرعة الزائدة. بالآن أخذنا منه السيارة، أخذنا منه البنت، بعض بيقول لي أنا استنطاوي، ظلك تفلسف، ظلك تفلسف بس، ظلك احكي بس عن هاي المواضيع وعزز السلوك الغير مرغوب. لا والله يا رجل، أنا من الناس الشديد جدا على السلوك الغير مرغوب والله، لكن وين نروح فيه هذا الآن؟ أخذنا منه السيارة، أخذنا فيه منه البنت، عدلنا سلوكه. أنت يلي سمعتوني، سمعتوا طريقته بالكتابة، عفوا قال سمعتوا طريقته، سمعتوا طريقته اللي أنا برويها عن الكتاب اللي هو قاعد بكتبها. فبالتالي في أمور كثيرة صحيح أنه إحنا يعني لازم نوقف عندها، ولازم نعزز الإيجابيات. لما توجد إيجابيات زي اللي أنا شرحتها قبل شوي أنه هو ممكن يعملها، لازم نعزز الإيجابيات، والسلبيات نضع لها 1000 بريك، أما مش نقطع عنه الماء والهواء بهاي الطريقة. وأنا يعني بتمنى من والده العزيز، وبتمنى من أبو زوجته، أنه رسالة لكم بالله عليكم، وإن قدرتوا إصلاح ذات البين بالطريقة اللي تحموا فيها البنت وترتبوا أموره، إنكم تفعلوا ذلك. طب بشروا لي الشباب لانتهاء الحلقة اليوم. أنا بشكر الشباب الصحيح اللي كانوا معي بالاستوديو واللي دائما رائعين ودائما ما بيقصروا في العطاء. كل الشكر أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش وأيضا الزميل كريم. هذه تحية مني أنا أنس الطنطاي، ودائما نقول الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء. انت أدوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة في ام عبر الفيسبوك. استمعوا الينا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في البدو الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع انحاء العالم. الموقع الالكتروني حياة.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمداخلاتكم. لا، ما زلنا مع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، احيانا تكون للافراد، واحيانا تكون للجماعات، واحيانا تكون للخاصه، الا وهم من كان يعينهم النبي عليه الصلاه والسلام، لا يتركهم ابدا، يتخبطون في رعايه الناس، لكن يقول لهم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهكذا اوصى معاذا وابا موسى لما ذهبا الى اليمن، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك ستاتي قوما اهل كتاب، فاذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك أو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه توصية سياسية يا كرام، أن ييسر، أن يبشر ولا ينفر، ثم أن يقوم بواجب هداية إلى الإسلام، لأن هذا ليس فقط مجرد والله يجبي المال ويعطي المال، لا، لكن هو مبعوث لبث الخير. ذلك هذا من جزء من السياسة الإسلامية التي مارسها الصحابة ومارسها النبي قبلهم عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يدعون إلى الخير ويلتزمون بالخير، ثم كانوا يقيمون العدل بين الناس. ويقول النبي يا معاذ واتقي دعوة المظلوم، تنبيه وتحذير من الظلم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن هذه وصايا النبي عليه السلام. النبي عليه السلام لا يرضى يا كرام أن تهان أمته أبدا، ولا يرضى أن يكون في إنسان والله يفعل ما يشاء، لا، هنالك حساب. إن رجلا من الصحابة أبو مسعود البدر رضي الله عنه يوم الأيام كأنه أغلط وضرب خادمه، فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، يعني ما بصح تضربه. وذاك سيدنا عمر كان يقول إني لم أبعثكم عمالا على الناس لتضربوا أبشارهم وتسلبوا أموالهم، لكن لرعايتهم ولإصلاح الطريق لهم. هذا عمق السياسة وفلسفة السياسة الإسلامية. وصايا النبي عليه السلام الكرام تتابع الصحابة رضي الله عنهم المسؤولين منهم، أن يتقوا الله وأن يكونوا على قدر المسؤولية. وبالمقابل كان عليه السلام أحيانا يرفض يعني من طلب الإمارة لا يعطيها، أو يراه ضعيف، إنك ضعيف وإنها أمانة، هذه مسؤولية الكرام. طيب، من الأسئلة الواردة لحين أسئلتكم الهاتفية، فتاة تقول تقدم إليها شاب غني ابن نعمي كذا كذا، ولكن عنده ممارسات خاطئة وبتعاطى الخمر، لكنه وعد. لا، الموضوع خطير. الحديث النبي يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا الإنسان لا نمنعه من التوبة، إن تاب إلى الله وصدقت توبته بعد فترة شهد له بالخير هذا يمكن على تخوف. أما الآن هو يعني بتصرف تصرفاته بعدين قول زوجه بتعلم، لا، المسألة خطيرة يكرم. من فترة سألتني فتاة إنها اطلعت على يعني ممارسة خطيبة أنه بتعاطى الحشيش أحيانا، وبعض الناس هكولها بتغير، لا، الموضوع خطير. هلا ممكن سان أن يتغير إذا اقتنع بحرمة ما هو فيه أو بإفساد جسده، وعزم عزما أكيدا أن لا يترك. ما منقول باب التوبة مغلق، معاذ الله، باب التوبة دائما مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنما الآن في لحظة الآن الاقتران والزواج بده يكون مواصفات الفتاة، مواصفات الشاب موافقة لمعايير الشريعة ضرورة، ولا لا سمح الله بيصير مصائب. إحدى الأخوات كذلك تكلمت عن شاب أول ما أتى إليهم كان يصلي، ثم أخذت تلاحظ أنه يقصر في صلاته، فماذا تفعل؟ ما دام أنه يصلي ويترك، هذا مسلم لكنه عاصي إن ترك الصلاة، فتأخذه يعني بالحكمة، تأكله بالتلطف وبالدعوة، وإن شاء الله يثبت على صراط الله. طيب، كان في سؤال خطير يا كرام وغاية في الخطورة، وهو ما تسببه سرعة السيارات من حوادث موت وقتل، فهل يمكن أن تكيف على أنها قتل عمد؟ والله ممكن، يعني إذا كانت السرعة مفرطة وإذا كان السائق متهورا لا يتورع من شيء ولا يبالي بقوانين المرور، هذا قطعا قتل عمد. لذلك إذا صدر التقرير المروري بإدانته بمثل هذا فيعتبر قتل عمد وجزاه عند الله، تغليظ الدية وجزاه عند الله، موضوع خطير الكرام. ولذلك احنا لما نقول ممنوع مخالفة القوانين والتعليمات لهذا الأمر، أحيانا حوادث السير ما بيكون فيها أي مسؤولية على السائق، حتى لو مات ناس، كيف؟ لما تكون أنت ماشي صح في مسربك وتأتي سيارة مخالفة إليك، هي اللي خرجت من سايد إلى سايد وإجت عندك وضرب فيك وهو اللي مات. إذا التقرير المروري أثبت أنه ما عليك مسؤولية، أنت ما عليك مسؤولية، بل لك الحق، لكان تطالبه والطالب ذويه بالتعويض وبالإصلاح. أما الآن إذا عليك مسؤولية، أما إذا كان في تهاون قليل قد يكون خطأ أو شبه عمد أو عمد، فهذا موضوع يعني خاضع للتقارير الطبية. أحد المعلمين بيقول ما حكم قيام الطلبة لنا في المدارس؟ لأن لا أدري هل هذا لازال موجودا، يعني أدري أنه هذا كنا نمارسه قديما، وهذا من باب الاحترام والتوقير، لا شيء في ذلك أبدا. النبي عليه السلام قال قوموا لسيدكم لما جاء سعد، وقام عليه السلام لجعفر لما رجع من الطائف، لما رجع من الحبشة. فمن هذا الباب وذاك القيام للقادم على سبيل التوقير والاحترام والتبجيل لمسؤول، لعالم، لأب، لكبير السن، لا شيء في ذلك. أما الحديث الوارد هذاك للمتكبرين، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار، هذاك متكبر متغطرس، هذاك يرى الناس لا شيء. لا لا، إنما الآن تعظيم أهل العلم وتوقيرهم لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. محرم بعمرة بتكلم أنه في أماكن محيطة في الحرم ويبيعون العطور، فما حكم من شم العطر؟ كشم ما فيها شيء، لكن الممنوع للمحرم ما دام في إحرامه أن يتعطر، لا في بدنه ولا في شعره ولا في ملابسه، هذا يحرم عليه لأنه من محظورات الإحرام. أما تشم ما فيها شيء، يعني افرض أنك يعني كلمت واحد وشممت منه رائحة، أو مريت في بين المحلات وتشم الروائح، لا شيء في ذلك، يعني أرجو ننتبه أنه ليس هذا من تمام المسألة. أنه لو أن إنسانا كان في الميقات وقبل أن يلبي للعمرة أو للحج، فما المشروع يعني أن يتطيب في شعره ولا في بدنه؟ في بدنه قبل النية، يعني اغتسل في الميقات أو في سكنه في المدينة وأراد أن يتوجه إلى الميقات، فله أن يتعطر في بدنه، يرش على شعره، يرش على جسمه، لكن قبل النية. أما في الملابس لا، لأن النبي عليه السلام رأى رجلا قد وضع الطيب على ثيابه فقال انزعها عنك أو اغسلها بهذا المعنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك في سؤال في العمرة سأله سائل كريم، أنه قيل لنا أنه ممكن أن يكون هناك طواف وداع للمعتمر. لا، هذا خلاف رأي العلماء، رأي أغلب العلماء أن طواف الوداع للحاج فقط وليس المعتمر. بعض أهل العلم وهم قليل قالوا لكل من صدر عن مكة أي غادر مكة، لكن الرأي الأول هو الأصح وهو الذي يمارس. إذن طواف الوداع للحاج وليس طواف الوداع للمعتمر، هذا هو الأرجح. طيب سؤال عن الحجامة وسحب الدم، هل يفسد الوضوء؟ هو حقيقة لا، لأنه ما يفسد الوضوء هو خروج شيء من السبيلين، وهذا ليس سبيلا طبيعيا، أو زوال العقل بجنون أو سكر أو نوم، إنما الآن مجرد الفصد كما يقال أو الحجامة أو سحب الدم، لا لا لا، أو الجروح إجمالا، لا شيء في ذلك على الراجح. طيب بتكلم حول قضية الرقية، هل الرقية يعني يفعلها الإنسان أو تطلب له؟ والله إن كان قادرا أن يرقي نفسه بكون أفضل. النبي عليه كان يرقي نفسه وكان يرقي الحسن والحسين، ولا مانع أن يرقي إنسان فاضل لله تعالى يقرأ، وليس من باب التكسب، وأهم شيء ما يضحك على الناس يحكي لهم أنتم ملبوسين ومحسودين ومسحورين ومعمولكم عمل. أتركك الرقية، ما أحد يمنعها، اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركة. الرقية رائعة، الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، بس من غير تدخلنا في متاهات لا تثبت بحاجة إلى تحقق. طيب رجل أعطى جزءا من زكاته لمستحقية شيكات مؤجلة لأجل مسمى، هل يستطيع طرح المبلغ من زكاته قبل صرف تلك الشيكات؟ طيب سنكون مع هذا وغيري بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
9: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: نرد عليكم سميحة تفهمي لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. السؤال مرة أخرى: رجل أعطى جزءا من زكاته لمستحقي شيكات مؤجل لأجل مسمى، هل يستطيع طرح المبلغ من زكاته قبل صرف تلك الشيكات؟ ما في مشكلة، يعني هي انحسبت عليه على أنها زكاة وخصمها لحين السداد، ما في حرج إن شاء الله. إحنا طبعا نفضل دائما أن تكون نقدا، بكون أحسن حتى تبرأ ذمته مباشرة. أحد الإخوة بيسأل إنه بعض الأسئلة يعني لها مظهر اجتماعي وقانوني، لا حرج. من يقول إن الفقه ينفصل من الحياة؟ لا ينفصل عن الحياة إطلاقا، فيه كل شيء، ولذلك الشريعة الحمد لله تقابل يعني كل تخصصات بشيء، يعني الطب له فقهه، الألعاب لها فقه، الترويح، الاقتصاد له فقه، المعاملات، كل شيء. إحدى الأخوات تتكلم عن الطلاق اللفظي تم في وقت معين وإلى الآن لم نستلم ورقة الطلاق، هل يعتبر الطلاق من لحظة النطق ولا من استلام ورقة الطلاق؟ أولا، الرجل هو الذي طلق وهو الذي نطق بهذه العبارة، من لحظة نطقه إذا ثبتت الطلقة، أما احتمال تكون ثابتة. سأعود إلى هذه الأهمية لكن بعد هذا الاتصال. أخي أسامة تفضل سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: سامر، بش أسامة؟ سامر.
0: سامر، حياك الله سيد، تفضل. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، الله يسعدك ويقويكم يا رب.
0: آمين سيد، تفضل.
1: عمي والله في عندي سؤال. أنا بالنسبة لي كنت شغال في منشأة، وفي واحد والله صاحب العلاقة كان على أساس أنه مسجلني بالضمان، اكتشفت آخر إشي أنه هو بش مسجلني في الضمان، فهمت علي؟ فهو طال ورقة وقعني إياها أول ما جيت اشتغل.
0: كان يقتطع عليك فلوس الضمان؟
1: والله يا عمي كان يقتطع علي. هلأ في بعد سنة من الشغل أو سنتين إجا ورقة، قلت له شو هاي الورقة؟ قال هاي الورقة تثبت إنك أنت شغال عنا. أتاغي الورقة مكتوب فيها لا يمكن إني أطالب بأي حقوق.
0: أنت ما قرأتها يا سيدي؟
1: والله يا عمي قسما بالله والله ما قرأتها، أقول لك عن الصراحة والله يا عمي ما قرأتها.
0: طيب.
1: لكن الزلمة إجا أعطاني إياها، الوقع هاي ورقة إنك
0: يعني هو استغفلك صح؟
1: أيوة والله يا عمي، 4 سنين كان يخصم مني ضمان، جيت عنده أنا زلمة هلأ تعرضت لحادث، صار عندي إعاقة جسدية، صار عندي 12-13 سنة ضمان، رحت عنده قلت لهم يا عمي طلعوا لي راتب تقاعد، قال لا صاحب الشغل بيش مسجلك في الضمان، مسجلك سنتين و12 سنة هداك راحوا عليك.
0: طيب شو الخيارات اللي عندك الآن؟ ترفع عليه قضية؟
1: والله يا عمي أنا بش قصة قضية، أنا زلمة يعني بش ضحك علي، ضحك على بعض الشباب يعني بجوز أبو 2-3-4.
0: طب سألت
1: زلمة طلع برا البلد.
0: مش موجود
1: الزلمة، هرب برا البلد. طيب. لأنه في ناس مطالبين منه بشغل، وأنا والله بدي دعوات منك الله يجبر بخاطر.
0: طيب أنا بقترح التالي، الدعوات رح ندعو لك أنه الله ينصفك بإذن الله، اتصل في البرنامج الصباحي مع الأستاذ ليث الجبور لعله أن يكون في حل عنده إن شاء الله تعالى مع الجهات الرسمية إن شاء الله.
1: الله يجبر بخاطر.
0: استعني هاي رقمك، الشباب يحولوك إن شاء الله إلى ذاك القسم.
1: ودعي لي والله يا عمي أنا بشتغل.
0: الله يفرجهم. الله يفرج همك. أشكرك يا سيدي. يعني هذا تطبيق للسؤال اللي قبل شوي الأخ بتكلم اجتماعي، هذا قانوني وشرعي، يعني بده رأي قانوني بده رأي شرعي، ما بيصح لصاحب العمل ينفرد بالموظفين استغفالا لهم، ما بيطلع له أبدا. أبو محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: جميل مجال استفسار على صحة صلاة الشخص لما يكون الثوب أو عفوا القميص تبعه، القميص له كفة أو ملفوف، نحكي
0: يعني قصدك صلى وقد كف ثوبه،
2: مش لابس ثوب، لابس قميص
0: أي كف الكم يعني
2: كم يا عيني.
0: الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة، أمرت أن أسجد على 7 أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. في العادة يعني أنت بتكون مثلا بتكف الكم ولا هيك لأجل الوضوء؟
2: لا والله بالعادة بكفه. نعم صحيح.
0: ما في صلاتك صحيحة، ما عليك شيء، لكن في صلاتك نزلكم بس، الأمر سهل. أكرمك الله، أشكرك يا أبو محمد. هذا الحديث الصحيح والكرام بده فهم، هذا الحديث قصد النبي فيه والله أعلم أن لا تتكلف لصلاتك، يعني مثلا لما قال عليه السلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم، قد يفهم منا واحد أن المراد أن يمس العضو الأرض بدون حائل بدون ثوب، طب أنا أتساءل معكم، من منا اليوم يصلي إلا في البيت؟ من منا اليوم يصلي على أرض أو تراب؟ نوادر، أغلبنا كلنا نصلي على سجاد في البيوت وفي المساجد. طب هاي في حال إذا النبي قصده أن لا تتكلف لسجودك وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا، صلاتك صحيحة على شيء. خطير أيها الكرام يعني أن يسائل الموظفين العمال، حرام حرام يتوقع إنسان على ورقة هو يجهلها. طبعا هذا إنسان الأصل هو أن يكون فطنا، لكن بعض الناس ما عنده هذا الحسبة، بعض الناس يستغفر. لذلك هنا ممكن القضاء ينصف في هذا إنه والله أنا استغفلني ووقعني على شيء لم أقرأ، صحيح عليك مسؤولية، لكن هذا كمان عليه مسؤولية شرعية وقانونية. على كل حال إن شاء الله الله ينصفك ويجعلنا نستفيد من هذه الأخطاء. لا توقع على شيء إلا بعد أن تقرأ، بعد أن تفهم. إذا سؤال بالنسبة للطلاق، هذا يعود إليه الأهمية، هل يحسب من لحظة الطلاق ولا من استلام وثيقة الطلاق؟ لا، من لحظة الطلاق. أصلا عندما يذهب إلى الإفتاء ويستخبرونه متى طلقت يكتب باليوم وبإقراره بخطه، ثم يذهب بهذه يعني الفتوى إلى المحكمة لتثبيتها بالتاريخ الذي أفصح عنه المطلق. فإذا ثبت الطلاق وأخذ القرار القاطي خلص من لحظة إيقاع الطلقة من التاريخ المدون في وثيقة الطلاق. الآن بس في قضية أحيانا بتصير إنه لما يكون في طلاق أمام القاضي مختلف، لما يصير قطعي مختلف شوي. حتى في سألت إحدى الأخوات أن زوجها طلقها ولم يذهب للإفتاء والمحاكم، هذه إشكالية كرام. وصارحكم أن أغلب الرجال يفعلون كذا ذلك، وهذا غلط. الآن هذا حق من حقوق الله كرام، حق الله يعني تثبيت الأمور الشرعية. لا تتعاظم ولا تتكبر على شرع الله. أنت قلت عبارة تذهب إلى الجهة المسؤولة حتى يحسبوا لك هي طلقة، هي يمين، هي بائن، هي أولى، هي منتهية، بائن بين كبرى، ما بصح. طيب ماذا تفعل المرأة؟ بدها تستعين بمن حولها، بأهله وبأهله، نعم ابنكم طلق وأنا بدي جواب. الآن إذا تعذر ذلك عندها بدها تلجأ إلى القضاء لإثبات طلقة، عندها يؤتى به جبرا. الإفتاء ما بتقدر تجبر الناس، لكن القاضي يجبر الناس، يجبر أو يحكم غيابيا. فالموضوع كثير خطير ومهم يكرم. كان هنا في سؤال أن كنت أسمع أغاني والآن يعني بطلت أسمع، ممتاز، فهل أنا آثم على ما مضى؟ على كل حال المسألة السماع الأغاني فيها خلاف بين أهل العلم، سيبقى الخلاف. إنما الآن ما الذي كنت تسمعه؟ إذا كنت تسمع تافه القول وأمور ملحقات فقطعا في إثم، تستغفر الله، وما دام تبت تاب الله عليك. أما الإنسان إذا كان يحسن الاختيار ما عليه شيء، يعني في بعض الناس بيحب الأغاني الوطنية، يحب الأغاني التراثية، الأغاني الدينية، حتى لو كانت مصاحبة للموسيقى، فهذا إن شاء الله ما في إثم فيها. يعني إحنا بنقول والخيارات عند الإنسان، إذا أنت نفسك لا ترتاح لا تسمع. هاي مسألة خلاف، بدأ قراءة، بدأ تقرأ وتطلع وتشوف أن المسألة كبيرة، مجلدات كتب فيها فقه الغناء والترويح، أشياء كثيرة ما بدنا ندخل فيها. طيب في كلام، في ملاحظة وردت من إحدى الأخوات الفضليات وأنا معها في ذلك، أنه في بعض الناس بسمي اسم نفسه على وسائل التواصل اسم ديني. بصراحة أنا ما رأيت، صدقا ما رأيت، ولكن كأنه موجود في بعض المناطق في الخليج، بصراحة غير مناسب. يعني ممكن واحد يسمي حاله الحمد لله أو سبحان الله، بعدين في المراسلات الحمد لله يقول سبحان الله، لا هذا غير مناسب إطلاقا. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بدك تبتعد عن الآيات القرآنية، الحديث النبوية، العبارات هذه الشرعية، ابتعد، هذه لا تقبل المزاح والجدل. حتى أنا يعجبني ما فعله القاضي في الأندلس رحمة الله عليه ابن بكار بن قتيبة أظن، لما تقدم إليه عالم العلماء للشهادة لم يقبل شهادته، لأنه صراحة استدل بآية في غير موقعها، فقال لا أقبل شهادة من هزأ بكتاب الله. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقايا من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم في التاوى استكمالا لجبت السائلة كريمة بعثت كأنه عقد وعليه شكل فراشة ما فيها شيء، يعني أشياء بسيطة هي معروف أنها يعني تشبيه وليست رسما كاملا لا شيء في ذلك. هل تعمد التفكير بما يثير الشهوة يبطل الصيام؟ نعم تعمد التفكير نعم، أصلا فكرة الصيام قائمة لابتعاد عن الشهوات وحصر الشهوات وللوصول إلى التقوى، فأي إنسان يستدعيها في رمضان هذا حقق عكس المراد. لذلك نعم الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا حصلت أثيرت الشهوة وحصل كذا فهذا مفطر، هذا الأرجح والله أعلم. يتساءلون عن حكم التبرع بالأعضاء. المسألة الكرام يعني واضحة، الناس تتناقل بعض الأسئلة لما سمعوا في تبرع هالهم ذلك. المسألة موجودة من سنوات عدة والدول وضعت لها أنظمة والعلماء واجهوها بضوابط شرعية محترمة ومقدرة، إنه الآن إعادة عمل الأعضاء المتعطلة هذا مقصد عظيم يا كرام. ما كان في الزمن الأول يستطيعون ذلك إلا بأشياء بسيطة، يركبوا سن يحطوا جزء من الأنف وكذا بمشي. صار الحمد لله تقدم علمي، المهم أن لا يباع ولا يشترى أبدا وبعده جائز بما لا يضر المتبرع، وهذا فعلوه لسهولة التعامل مع هذه الأعضاء عند الحاجة إليه والله أعلم. طيب على كل حال إذا إنها قضية مهمة. المسألة القرآنية، في سأل أحد الإخوة سؤالا قرآنيا دقيقا والله، وهو أنه قرأ في كتاب الله تعالى إنه كان توابا وقرأ إن الله يحب التوابين، فهل هما بنفس المعنى؟ طبعا لا. أحسنت في ذلك، أنت في ظاهر الأمر التوابون مفردها تائب أو تواب، وإنه كان توابا، إن الله يحب التوابين أي التائبين إلى الله الراجعين إلى الله، أما إنه كان توابا معناه قابل التوب. إذن فارق كبير بين التواب من العبد راجع إلى الله والله تواب أي يقبل توبة العباد، هذا كتاب الله. لذلك حتى كلمة المحصنات مثلا بترد بعدة معاني وهكذا. كان في سؤال حول مواد اشتريت من عن طريق بنك إسلامي وكانت غايته ليست شراء المواد لكن أخذها وباعها، هل هذا يعتبر حرام؟ إن بعتها إلى نفس التاجر اللي اشتريت منه البضاعة قطعا هذا حرام، وهذا هو بيع العين المحرم. إنما إذا أخذت البضاعة من سين عن طريق البنك أي بنك إسلامي وبعتها إلى صاد حلال، هذا التورق الشخصي وهو جائز. طيب أخي فخري تفضل سيدي.
1: الله يسعد صباحك دكتور.
0: تفضل يا سيدي حفظك الله وراك.
1: دكتور بدي أسألك عن موضوع البطاقة الائتمانية اللي بتطلع من بنك إسلامي.
0: نعم.
1: الفكرة منها انه ايش، مثلا بعطوك مبلغ 1000 دينار بتعطيهم رسوم مثلا،
0: هو ما بعطوك 1000 دينار بيمكنوك من استخدام 1000 دينار
1: 100% بيمكنوك طيب. من استخدام 1000 دينار وبترجع لهم اياها اقساط بدون فوائد، لكن في اللي هي خلينا نحكي رسوم البطاقة
0: طبعا هاي رسوم اصدار البطاقة 25 دينار توقع بالسنة ما في شيء، هاي ثمن اصدار البطاقة جائز ما في شيء.
1: وبخصوص البطاقة يعني ما
0: لا شيء في ذلك، ما في أي غرامات على التأخير، بعطوك وقت سداد صح؟
1: صحيح وقت سداد
0: ما عليك،
1: ما في أي فوائد
0: لا ما في أي فوائد من البنوك الإسلامية أصلا، إذا كانت فائدة بطل إسلامي، هذا لا مانع من استعمالها أبدا،
1: يعني ما في أي مانع
0: من لا أبدا لا شيء في ذلك. الرسوم الإصدار البطاقة هذا أجرة إصدار شيء له قيمة، لا حرج في هذا إن شاء الله.
1: تمام.
0: أكرمك الله يا سيدي أشكرك. الحياة الاقتصادية تطورت، من منا كان يظن أن يوم الأيام بدنا نتخلى يعني عن حمل النقد مثلا، ولكن صارت الأمور أسهل، فالبطاقات جيدة في هذا ما دامت بتخدم. طيب إذا التورق الشخصي الكرام، حتى التورق الشخصي سألون عنه كثيرا، التورق الشخصي يمارس، يعني التاجر بيشتري بضاعة وهو بده يؤدي ثمنها أقساطا، فتجي فرصة بيع بأقل وبده نقد يبيعها بأقل من ثمنها من جهة لجهة مخالفة، هذا اسمه تورق شخصي. التورق المنظم هو ما تجريه بعض الجهات وهذا ممنوع منه بصراحة، هذا ما بصح، يعني البنك اللي هو يشتري ويبيع وانت مالك علاقة لقبض الفلوس، لا هذا ما بصح إطلاقا. سؤال حول القطط، قصة طويلة، إنما قط هو منزلي وأصبحوا مما في لهم حاجة فيه، ماذا يفعلون؟ هل يضعوا خارج البيت؟ على كل حال القطط المنزلية مشكلتها إنها ما بتعرف تعيش برا. القطط البلدية بيئتها، اتركها تأكل من خشاش الأرض. إنما الآن القطط المنزلية هاي صعبة، فالله بعينك بده تتحمل ها لحين ما تجد بديل للاحتضان، يحتضنها ويتبناها، غير هيك ما في احتضان، طبعا مش تبني، إن شاء الله ما في حرج بإذن الله. إنما إذا تركت في الشارع بصراحة مشكلة. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية عمل تجاري، وهذا العمل التجاري يعني في مكسبه شبهة، فماذا نفعل فيه؟ أولا نقول للسائل، أنا لا أدري ما الشبهة التي تقولها، لكن أولا عليك بالتوبة. يعني إذا والله بتتلعب بالمواصفات، بتتلعب بالتواريخ، بتزيد على الناس، بدك توقف الخطأ، وبدك الآن تقدر كم المال الذي دخل بشبهة وتخرجه، وتخرجه الآن للفقراء المحتاجين. والله إذا بتعرف ممن أخذت بدك ترجع لهم، لكن أتوقع صعب، فبدك توقف الخطأ، بدك تخرج الزائد من المال المشتبه وتستغفر الله وتخلص في عملك. وذلك ما أحد يقول ما في توبة لأحد، كلنا يمكن أن يتوب أي إنسان، المهم ابدأ كما قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. اللي بدك تتوب وتخلص وتصلح كما أفسد. يقول: فاسجدوا لله واعبدوا، هل الآية تشير إلى أمر يجب القيام به؟ أقول حال هي هذه الآية من ختام سورة النجم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا، هي من مواضع السجود. أولا يعني إذا تلوت في صلاتك في كذا عليك أن تسجد. إنما الآن قطعا إلها سياقها عندما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد الصحابة، بل سجد المشركون، بل لكن ما سجدوا لثناء الأصنام، ولكن سجدوا هالهم كتاب الله وأرغمهم على السجود خضوعا لكلامه سبحانه. أما رجل بالناس تاليا الرحمن الرحيم، طبعا خطأ، بدأ فعل صلاته، لا صلاته غير صحيح. هذا من وقع في هذا اللحن إلى هذه الدرجة أن غير الحركة من كلمات القرآن، بل من الفاتح لركن الصلاة، صلاته غير صحيحة أصلا. ألا لو فرضنا أنه إنسان أمي تماما، فرض عليه هذا الموقف، ممكن نقول له: والله يعني جزاك الله خير على إمامتك لنا، لكن لا تعيد الإمامة حتى تتقن الفاتحة، وبدنا نعلمه إياها. احنا ما بدنا فقط نحكم على الناس، بدنا نعلم الناس. أقول له: اجلس. أمس اتصل في شباب، واحد منهم بالكاد يقرأ الفاتحة، قلت له: اتصل يوميا، اقرأها مرة مرتين ثلاث حتى تحسنها. إذا بدنا نحسن، إنما لازم نهتم بصلاتنا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. وعمر بن سلمة صحابي الصغير كان أصغر القوم، فقال: فذهب فأنت إمامهم، كان يحفظ سورة البقرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصايا كثيرة ننتبه لها، أوصانا بقضايا شخصية، أوصانا كيف نحافظ على بعض العبادات، وأوصى بعض الصحابة مثل معاذ وأبو موسى وعمر وأبو بكر، أوصانا بقضايا يعني تتبع في إدارتهم للناس. النبي كان لا يترك عليه الصلاة الناس هكذا بدون توجيه، هؤلاء أمناء على أمة محمد، ما كان عليه السلام يسمح أبدا بأن تؤذى أمة محمد، كما يحصل في عالم اليوم يعني في بعض المناطق وكذا، فيها قهر وفيها عدوان وفيه تقصير وفيه كل هذه مسؤوليات الكرام. المسؤوليات حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى تعظيم ما عظمه الله. تخيل الكعبة كما هي عظيمة، حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. بهذا الكرام لما نفهم توصيات النبي عليه السلام، نفهم ماذا أراد لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف نستفيد من هذه السنة الطاهرة. اللي اليوم يأتي أشقياء يقولون: السنة، لهم فهمين سنة ولا فهمين قرآن ولا عارف، ولا يمكن تفسير القرآن الكرام بمعزل عن السنة، مستحيل. علماء الإسلام لما كتبوا في أصول الفقه الكتاب والسنة هم عن دراية كتبوا. لما كتب الشافعي مختلف الحديث لما كتب ابن قتيبة عن الحديث إلى غير ذلك، تأويل مشكل الآثار. على كل حال الله يفقه إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: اف ام نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص. فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله

0: القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين، يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين، أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي،

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين من وين ما كنتوا عم تستمعون أو بتشاهدونا عبر تريداتكم حياة FM وتلفزيون حياة. حلقة جديدة معكم من زوايا، يا ميت هلا فيكم.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكثروا على الصلاة أو من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا برحب فيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من زوايا معكم، فقراتنا المتعددة كل أسبوع يتجدد موعدنا معكم من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مع رواد الأعمال، مع الشباب الأردنيين اللي بيشتغلوا على حالهم وبيقدموا أثر في هذا الوطن الجميل. مستمرين معكم وحتى الساعة 9 مساء في زوايا. يا أهلا فيكم.

تسمعونا أعزائي المستمعين عبر تردداتنا العاملة من عمان والزرقاء على تردد 104.7 ومن إربد وعجلون، وتحية لمحافظات الشمال على التردد 106.5، ولحتى ما يزعل منا المحافظات الجنوبية تسمعونا من العقبة على التردد 102.7، وبنرجع للسلط والبلقاء تسمعونا على التردد 101.1. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على الفيسبوك، أو من خلال الاي بي تي في بإمكانكم فقط كتابة حياة اف ام وبتشاهدونا هناك بالصوت والصورة من أي مكان كنتم عم بتشاهدونا أو بتسمعونا. يسعد مساكم.

ارحب بفريق عمل حلقه اليوم من الهندسه الاذاعيه هاني السعايده، ومن المتابعه وتنسيق والاتصالات كريم السراوي، ومن تلفزيون حياه المهندس عبد الرحمن ابو رياش، ومعكم من الاعداد والتقديم احمد الرنتيسي. إذن فقرات برنامجكم زوايا لليوم، مع فقرتنا الأولى ضيف زوايا، وضيفتنا لليوم ريادية مدربة ومرشدة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الريادية، وعملت على التدريب والإشراف على رواد الأعمال والسيدات صاحبات المشاريع الحرفية في تطوير مشاريعهم كبناء الهوية الرقمية والتسويق الرقمي للمشاريع وتحقيق الأثر والاستدامة للمشاريع. هنكون مع ضيفتنا الأستاذة هبة الراعي، رائدة الأعمال الأردنية المميزة، في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

0: أيضا أعزائي المستمعين حنكون معكم في فقرتنا الأولى، فقرة المسابقات والتحديات. وبعد 3 أسابيع تقريبا كريم من لمة ريادية طلعنا حلقتين ميدانيات، واليوم رجعنا لكم للأستوديو. حنكون معكم في المسابقات والتحديات بلسان عربي أنا الرقم، المسابقة الثقافية واسمعني. حنكون معكم في مجموعة من الجوائز إن شاء الله المقدمة من مقدمي الجوائز والشركات بيرجرايز. مطعم بيرجرايز بقدموا لنا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطعم بيرجرايز، 12 فرع بخدمتكم 10 سنين والجاي بشهي كتير. وأيضا كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج، طبعا مطاعم شاورما الصاج بخلطتهم الأصلية والخاصة استطاعوا تغيير طعم الشاورما من شاورما السيخ إلى شاورما الصاج. وطبعا حنكون معكم بمجموعة من هذه الجوائز إن شاء الله في فقرتنا الثانية، فقرة المسابقات والتحديات. أعزائي المستمعين، في كل مشروع كبير كان في يوم من الأيام بذرة صغيرة عشان هذا المشروع يكبر ويثمر. فكرة يمكن صاحبها سمع عنها كلمة ما رح تزبط، أو السوق مليان، أو استنى لما تجمع راس مال. ويمكن لو صدق هذا الحكي ما كان المشروع بدأ أصلا ولا استمر. بس الريادة مش بس إنك تكون عندك فكرة حلوة، الريادة إنك تعرف كيف تحول الفكرة لشيء حقيقي، تعرف سوقك، تفهم عميلك، وتتعلم من أخطائك، وتظل مكمل حتى لما الطريق ما يكون سهل. ضيفتنا لليوم هي الراعي، ساعدت رواد الأعمال اللي كانوا بلشوا بفكرة صغيرة وممكن بنص الطريق توقفوا لعدة أسباب، ممكن عدم دراسة جدوى، ممكن ما كانوا حاسبين الموضوع صح. لكن بواسطة ضيفتنا لليوم هي الراعي استطاعوا يكملوا مشوارهم واستطاعوا يكملوا مشروعهم الريادي. بيشرفنا وبيسعدنا في زوايا نستضيف اليوم معنا الأستاذة هبة الراعي، ريادية ومدربة ومرشدة في مجال ريادة الأعمال. أهلا وسهلا فيك أستاذ هبة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول إشي بحب أمسي عليكم وعلى فريق حياة اف ام، وطبعا أكيد تحية لكم على هاي اللفتة مهندس، وأكيد لكل فريق العمل إنكم عم يعني بتسلطوا الضوء على موضوع الريادة وموضوع ريادة الأعمال، وعم تنشروا هذا الموضوع في المجتمع. بصراحة هذا جدا مهم الموضوع، إنه الناس تصير واعية لموضوع الريادة، خاصة إذا في أشخاص عندهم أفكار كيف إنه ممكن يحولوها لمشاريع على أرض الواقع. صحيح. في ناس زي ما تفضلت إنه في عندها مشاريع يعني على أرض الواقع ما كملوا بسبب أسباب، يعني بعد عدة أسباب معينة. يس. فإحنا يعني الحمد لله رب العالمين خلال فترة العمل مع الرواد كان في بعض الرواد عندهم مشاكل معينة، الحمد لله استطعنا إنه يعني نتخطى هاي المشاكل. يمكن في مشاكل بسيطة جدا كانت الحمد لله رب العالمين حليناها. في ناس كانت بدها تبلش عندها أفكار جدا إبداعية جدا رائعة، فالحمد لله رب العالمين مع يعني التدريب والاستشارات والخبرة الحمد لله وصلنا إنه، ويا رب طبعا إن شاء الله إني بهاي الحلقة اللي بدي أشكركم عليها كمان مرة.
0: هذا واجبنا طبعا.
1: الله يسلمك. فإن شاء الله إني أقدر أوصل بعض الأفكار اللي ممكن نوصلها للريادة
0: إن شاء الله. قبل ما ندخل هبة في الريادة، يعني بحب دائما الضيف يكون معنا أو اللي بيكون معنا في زوايا نتعرف فيه عن قرب. من هي هبة؟
1: هبة يعني خليني أحكي من زاوية أو موضوع الريادة. يعني خلينا نحكي، أنا بنت كان في عندي في يوم من الأيام فكرة معينة وحابة إني صراحة أطبقها، ومن هون يمكن نحكي بلشت موضوع الريادة وموضوع التدريب. كان صراحة في عندي شغف، أنا كنت طالبة ماجستير إدارة أعمال، وخلال دراستي يعني بهاي الفترة كده أنا من النوع اللي ما بحب يعني أعمل إشي واحد.
0: أوكي. فدرست مالتي تاسك.
1: يس بالضبط. فشفت إنه لازم يكون في عندي بزنس أو مبادرة أو بغض النظر. فأسست فكرة اللي هي جروب للسيدات خاصة سيدات الزرقاء. جميل. كان أغلب هدول السيدات عندهم مشاريع خلينا نحكي حرفية.
0: جميل.
1: فكنت عم بفكر كيف بدنا نوصل لمرحلة إنه هالسيدات يكونوا في كوميونيتي واحد، يعني إيش ممكن نعملهم.
0: جميل.
1: فبلشت بمرحلة إنه مش لمجرد إنه هو جروب أو إني أنا عم بدرسها، لازم الدراسة اللي أنا بدرسها أطبقها بحكم. جميل. دراستي يعني إنه إدارة وريادة. فإجت فكرة تنظيم المعارض والبازارات للسيدات جميل. في منطقة الزرقاء جميل. وطبعا بالتعاون مع شريكتي اللي هي عمتي حنان الراعي كنا عم بننظم، والحمد لله رب العالمين. يعني كانت من البازارات اللي يعني نحكي كان فيها أثر.
0: كم بازار تقريبا عملتوا في فترتها؟
1: احنا تقريبا من 2017
0: ما شاء الله.
1: يعني تقريبا كل سنة كان يكون في عنا زي ما كنا نحكي قبل شوي، احنا بنحكي عن كواليتي مش كوانتيتي. يعني جميل. يمكن كل 4 شهور يكون في عنا بازار، بس يكون يعني بازار
0: على مستوى.
1: نعم.
0: ما كنتوا تطلعوا على الكمية، على كمية البازارات؟
1: ما كنا نطلع، تطلعوا
0: على نوعية البازار والناس بالزبط. المشاركين فيه
1: وعلى المواسم صراحة. نعم. يعني الموسم اللي يكون فيه مثلا نعرف انه في حضور رح يجي بهاي الفترة، ندرس الوقت التاريخ. يعني كان يكون في عنا دراسة.
0: جميل.
1: فصراحة الموضوع ما وقف على مستوى انه بس انه نعمل بازارات. كنت خلال فترة الدراسة زي ما حكيت لك قبل شوي انه كان في عندي فكرة وحابة اني اطبقها، شفت انه في سيدات عندهم مشاكل. يعني اللي عندها منتج
0: مش عارفه تسوقه،
1: عندها منتج مو ابداع. يعني تشوف على الطاوله منتجات يعني بتحكي واو ايش هاي المنتجات، فتلاقي انها ما بتعرف تبيع. أوكي. ما بتعرف تحكي مع الزباين. أوكي. ما بتعرف تسعر. فشفت انه في عندهم مشكله، وبحكم اني انا عم باخذ ماده رياده اعمال فقلت انه هاي الماده لازم انها صراحه هي كانت ضمن دراستي بالماستر. فهاي الماده بصراحه يعني حكيت لا لازم اوظفها.
0: يس هي من يعني كان سبحان الله هي ماده. يعني هاي تمام عم نحكي لكل الشباب انه قد تكون ماده عندك في في في في الجامعه هي او دكتورها او مدرسها يكون هو الاساس ممكن في حياتك كلها.
1: بالضبط صحيح.
0: فهي يعني
1: ممكن دكتور يحببك بالماده، ممكن الماده صحيح. نفسها يعني صحيح. فشفت انه فعليا طب انا الفكره اللي بدي اعملها موجوده. يعني فصرت ادور يعني حتى هدول البنات لما شفتهم انه كيف بدي اساعدهم، فعملت مبادره، مبادرتنا اسمها هبات. جميل. ريادية.
0: جميل.
1: جمعنا فيها السيدات وعملنا زي برامج تدريب. وصراحة كانت يعني جمعنا نسمع من بعض إيش المشاكل اللي بيواجهوها، إيش التحدي. جمعنا المشاكل كلها، ومن المشاكل دائما احنا بنحكي انه الفكرة الريادية بتطلع صحيح. اساسا من مشكلة
0: صحيح.
1: فهي
0: صحيح.
1: واحدة من اساسيات الريادة صحيح. او المشروع الريادي انه يكون في حل لمشكلة.
0: طبعا. يعني استاذة هبة احنا مكملين معك ان شاء الله. الاستاذة هبة الراعي ريادية ومدربة ومرشدة في مجال ريادة الاعمال وادارة المشاريع الريادية. لكن بدي استأذنك واستأذن المستمعين لنتوقف لفاصل رفع اذان العشاء، وبنرجع لنكمل معكم في فقرة ضيف زوايا من برنامجكم زوايا، فابقوا معنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
9: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وتحية لمن غادرنا لأداء صلاة العشاء جماعة في المسجد. تحية لكم وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. إذا مكملين معكم في ضيفة زوايا، وضيفتنا اليوم الأستاذة هبة الراعي. الأستاذة هبة، يعني حكينا بجزء قبل فاصل الأذان على الموضوع أنه هبة كانت ترشد وتدرب رواد الأعمال، فهي يعني مصدر رئيسي لريادة الأعمال عندنا في محافظة الزرقاء في الأردن بلدنا الحبيب. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية هبة.
3: أهلا وسهلا فيك مهندس.
2: الله يرضى عليك هبة. يعني أنت اشتغلتي كثيرا مع شباب وشابات خصوصا في محافظة الزرقاء. لما يكون الشخص الشاب أو الشابة عنده فكرة معينة، وين الاتجاه الآن بصير؟
3: هلأ في أشخاص كثير يعني كرواد، أو خلينا نحكي لسه شخص عنده فكرة وبده يطبقها، في أشخاص بيوقعوا في هذا المطب، أو خلينا نحكي بهاي المشكلة إنه بيفكر إنه الفكرة لمجرد إنها فكرة حلوة أو فكرة، دايما إحنا بنحكي بالبزنس في إشي اسمه الواو فاكتر. فلمجرد إنه شاف المحيط اللي حواليه مثلا أعطاه يعني انبهار بالفكرة، أو إنه شاف إنه والله فكرتك سواء من الأهل أو من الأصدقاء، بفكر إنه خلص الفكرة هيك ناجحة ومجدية ويلا أنا بدي أنزل أطبقها.
2: أو خلينا نحكي بدون أي وعي بدون أي تفكير.
3: يس، وفي ناس كتير وقعت، خلينا نحكي على مستوى موضوع الحرف اليدوية. في سيدات كتير مثلا تنتج منتج معين، زي مثلا الصابون أو المنتج معين. خلص أنا هيك مشروعي جاهز ويلا بدي أنطلق على السوق. فإحنا بنحكي دائما بالبزنس وبالريادة في إشي اسمه بغض النظر عن جمالية الفكرة لا تكفي، الفكرة وحدها لا تكفي، لازم يكون في عندي شيء اسمه دراسة الجدوى،
2: جايد، حدا يدلني
3: بالضبط. بعيدا عن انه يكون في حدا يرشدني، وهلا رح احكي عن هذا الموضوع كمان صراحة، شكرا يعني على هاي الملاحظة. في فكرة انه الفكرة وحدها زي ما حكينا ما بتكفي، لازم يكون في عندي دراسة جدوى. وانا في من المتدربين اللي كانوا معنا، خلينا نحكي بمحافظة الطفيلة، يعني دربت في اكثر من محافظة. فكانوا في متدربين عندهم ضمن البرنامج التدريبي اللي أعطيناهم إياه يعملوا فكرة مشروع ورح يتم تمويلها من الجهة المانحة.
2: يعني بدهم يعملوا بروبوزل.
3: بدهم يعملوا بروبوزل والفكرة بدها تكون مطبقة على أرض الواقع. لكن بدنا نعملهم دراسة جدوى. ففي واحد من المتدربين بحكي لي لا فكرتي ناجحة ورح تطبق وأنا متأكد إنه رح تزبط. فبعد ما عملنا دراسة الجدوى، وأكيد أنا طبعا ما بنتقد ولا بحكي إنه هو غلط، لأنه لسه بمرحلة إحنا بنحكي في إشي اسمه
2: التكوين.
3: يس، وفي إشي اسمه الرسمي، مش عارف يعني خلينا
2: نحكي
3: يعني خلينا نحكي كيف لما تحكي الخبر الرسمي لما ينزل على الصفحات الرسمية. هذا نفس الإشي، ما بتقدر تاخد قرار إلا لما تشوف دراسة الجدوى. هل هي فعليا
2: يعني ما بيعطوه التمويل أو ما بيعطوه الموافقة على هذا المشروع
3: طبعاً.
2: قبل رؤية دراسة الجدوى
3: طبعا لازم يكون في عندي دراسة جدوى. أنت كصاحب فكرة، مش مجرد أنه هاي الفكرة عندي أنا خلص ناجحة، لا، في شيء اسمه دراسة جدوى. بدرس السوق، المكان، يعني ممكن أنت للأسف يعني في ناس بوقعوا بموضوع أنهم بيعدوا كتير مراحل، بوصلوا لمرحلة انه بنص تطبيقهم للفكرة انه لا انا مش بدي ارجع للصفر، لانه انا وصلت بهذا المكان فخلص انا هيك فكرتي فاشلة وانا خلص سكرت المشروع. فالفكرة انه دراسة الجدوى هي الماب اللي بتعطيك 100%.
2: طيب، كثير هبة من الاشخاص اللي بيكونوا في بيدخلوا في عالم ريادة الاعمال بحكي لك انه اول خطوة من خطوات تنفيذ هذا المشروع هي التمويل. هل هذا الكلام صحيح؟ ولا في خطوات تسبق هذا الموضوع؟
3: كثير في أشخاص يعني من خلال المتدربين اللي اشتغلنا معهم، يعني يمكن أنا ما حكيت كثير عن موضوع أنه أنا دربت، ويعني كان في استشارات للرواد VIP يعني على مستوى فردي، فكان يحكي أنه أنا موضوع التمويل هو المشكلة. احنا هلأ بعصر السوشيال ميديا، احنا بعصر خلينا نحكي الوعي والانفتاح. احنا هلأ السوشيال ميديا ما خلت، يعني اذا انت بدك تروح تدور في عندك شيء اسمه حاضنات الأعمال، زي مثلا حاضنات أعمال أورنج، حاضنات أعمال مؤسسات معينة مثلا زي نهر الأردن، هيئة شباب كلنا الأردن، بقدموا برامج تدريبية. يعني خليني أعطيك مثال، زي في رائد من رواد الأعمال كانت عنده فكرة لتطبيق معين بده يشتغله، فهذا التطبيق لما قبل ما نعمل دراسة الجدوى معه بحكي له تقريبا كم راس المال أو التمويل اللي أنت بحاجة له، فبحكي لي أنا بحاجة ل 30,000. فعند دراسة الجدوى نكتشف أنه بعد ما خلصنا، وطبعا دراسة الجدوى هي نحكي علامات، عفوا هي بتطلع لل، يعني بصير في تقييم للأساسيات وعناصر المشروع أو الفكرة، وآخر إشي بيكون في علامة.
2: جميل.
3: فنكتشف انه هو مشروعه مش بحاجة هالمبلغ من التمويل، وبحكي لك انا بحاجة لعدة ومكان وكذا ومكتب،
2: طلع بده اقل من هيك بكثير،
3: طلع بس فكرته 500 دينار فقط. واو. كافية لحتى انه يطبق مشروعه. فهو التحق بحاضنة اعمال، وطبعا انا هلأ بدي احكي عن هذا الموضوع، انه انا بنصح كل رائد او ريادية اعمال او اي حدا عنده فكرة، حاضنات الأعمال هلأ ما خلت، يعني صار عم بيزود الرواد باللوجستيك، الدعم اللوجستي،
2: المكاتب،
3: الإنترنت.
2: صحيح.
3: حتى على مستوى أنه في الناس مثلا اللي بدها تفتح مشروع تصوير حرف، في دورات مجانية هلأ طبعا.
2: أتوقع كمان حتى القهوة والشاي صارت موجودة في
3: كل
2: المكاتب.
3: كل شيء صار موجود. صحيح. كل شيء صار موجود. والسوشيال ميديا ما زي ما حكينا، بتقدر تدخل على الصفحة تشوف. صح. تتابع، مش زي أنه يعني حتى كمان بيسهل الوقت.
2: إذن التمويل مش كل إشي وليس أول إشي، في كثير خطوات تسبق. طيب.
3: صحيح.
2: السؤال الآن موضوع الذكاء الاصطناعي ودخول الذكاء الاصطناعي. الكثير الآن بيحكي لك الذكاء الاصطناعي راح يحل مكان شغلنا ومكان عملنا. كثير من الناس لا تعمل أو لا تفهم في موضوع الذكاء الاصطناعي. رواد الأعمال والذكاء الاصطناعي اليوم وين رواد الأعمال؟ هل بالفعل هيحل الذكاء الاصطناعي مكان رواد الأعمال، ولا فقط هيكون أسيستنت أو مساعد لرواد الأعمال؟
3: هلا شوف مهندس، احكي لك يعني هلا الفكره انه الرائد الواعي او اللي عارف اساسيات رياده الاعمال بيعرف انه الذكاء الاصطناعي، احنا بنحكي دائما هي ادوات بتساعدني، يعني زي انت عندك مشروع معين ممكن اداه الذكاء الاصطناعي تساعدك وتسهل عليك كثير، يعني خلينا نحكي طريق.
2: صحيح.
3: في ناس بتحكي انه لا رح ياخذ مكاننا، في ناس بتحكي انه رح يحل، وهذا الحكي احنا بنحكي بالنهايه مين اللي ابتكر موضوع الذكاء الاصطناعي؟ هو الإنسان. فهو رائد أوريدي، يعني كان.
2: صحيح.
3: لحتى إحنا نحكي إنه هو مش إنه قصة رح ياخد يعني مكان الإنسان. في أدوات، يعني زي خليني أعطيك مثال، محلات الملابس زمان، يمكن هاي فكرة ما بعرف إذا في حدا بيعرف عنها، بتعرف الشخص اللي لما تدخل على أي محل بيكون دايما وراك، بتلاحظ انه بيسألك تفضل شو بدك شو اللون. في ناس بتفكر انه هذا الشخص بيكون موجود هيك، لكن هو مش موجود من فراغ. هذا الشخص دائما بنسميه اللي هو بتبع سلوك المستهلك او سلوك العميل. شو اللون اللي اكثر اشي انت بترغبه، ايش المنتج اللي انت وقفت عنده وسألت عن السعر ورفضته. بحكي لك مثلا ايش المنتج اللي انت دائما بتلاحظ اللون الاسود عليه اقبال اكثر.
2: صحيح.
3: فالآن صار في خلينا نحكي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي بالكاميرات، بس عم بتسجل هذا الحكي
2: بالضبط، عدد الناس الموجودين،
3: عدد الناس الموجودين،
2: عدد الناس اللي مروا من هون،
3: كم شخص دخل، نسبة المبيعات، ايش اقل منتج ما انباع، ونفس
2: كله اناليتكس، كله تحليل بيانات
3: بالضبط
2: بالاخر،
3: تحليل صفة. بيانات بالاخر. فالشخص نفسه اللي كان عم بيشتغل هاي الوظيفة هلا هو مسك السيستم، فانت عم تحكي انه هو نفسه صار عم بيشتغل فهي الفكرة، مش انه هو لا انا كيف استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي واوظفها بالطريقة او بالشكل الصحيح.
2: طيب استاذ هبة، من خلال خبرتك في تدريب المشاريع، هناك في بعض انواع من الاخطاء تتكرر دائما، اذا ممكن تحكينا عن هاي الاخطاء اللي ممكن تتكرر لنفيد الناس اللي داخله بافكار. وطبعا بجوز انا بدي احكي معلومه انت حكيتي لي اياها، انه بجوز الشخص يكون بالفعل هو ريادي اعمال لكن هو ما بيعرف.
3: بالضبط. يا الله، موضوع الاخطاء يعني صراحه من الشغلات اللي كثير بنواجهها، سواء بالارشاد او بالتدريب او ب يعني خلينا نحكي بالتوجيه للرواد. في اشخاص بيكونوا، او خليني احكي، هم يعني خلينا نحكي على المستوى، على مستويين يعني.
2: أوكي.
3: للاخطاء، في المستوى الاول او الجانب الاول اللي بخص الشخص نفسه واللي بيكون بارادته، يعني خلينا نحكي موضوع اللي دائما بحكي فيه اللي هو الالتزام والاستمرارية والسعي. احنا لانه عم نحكي عن اخطاء فلازم يعني احكي هذا الموضوع. في بعض الرواد بحكي لك انا مشروعي يعني مشروعه جدا عنده فلوس عنده المشروع جاهز كل شيء جاهز، لكن هو داخليا ما في استمرارية، ما عنده
2: الشغف،
3: ما عنده الشغف، او يمكن عنده يوم لا يعني. في ناس تقول لك انا مشروعي بوقف اذا انا اليوم مكتئب، اذا مشروعي بوقف اذا انا اليوم مرضت. لكن انا دائما بحكي انه هل بتشوفوا او بتلاحظوا انه الشركات عم بتوقف اذا صاحب الشركة مرض او تعب؟ فهاي لازم انه يكون في عندي شيء اسمه فريق عمل. واحدة من الاشياء كمان الادارة المالية.
2: كثير من الإدارة المالية ما في إدارة مالية بضيع كل البادجت أو الميزانية.
3: بالضبط. فيعني دائما بسأل إنه في للأسف أشخاص عم بتواصل معهم من فترات بحكي لك لا إحنا المبلغ اللي طلعناه كله عم نصرفه. فلا أوكي. أنت لازم تجمع، لازم تصبر، خلينا أكيد. نحكي الصبر. أكيد. وفي أخطاء يعني خلينا نحكي هو بيكون مش واعي لها، زي ما تفضلت قبل شوي ولما كنا نحكي ما بيكون عارف انه هو ريادي او ما بيكون عارف وين المشكله. يعني واحده من الامثله كان عندنا متدربه عندها مشروع حرف يدويه.
2: جميل.
3: فكانت عم تشتغل بتحكي لي انا بطلع يعني بنزل اعلان لشغلي بتعمل اكسسوارات. فلما يجيني طلب بضطر اطلع وسط البلد، هي سكان الزرع، بتحكي لي انا بضطر اطلع على وسط البلد ارجع اعملها الطلبيه وابيعها واوصل لها اياها. فانا بطلع يعني تقريبا يعني مطلعة ربح بسيط من
2: فاليوم بروح كله.
3: يس. نعم. فبروح كل اليوم تحكي لي أنا ما بطلع هالربح. فاشتغلنا معها على طبعا بعد
2: ومشت أمورها
3: والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: فغيرنا استراتيجية البيع. فيعني الفكرة أنه تكون فاهم وعارف.
2: طيب
3: إيش المشكلة.
2: من خلال خبرتك بالتدريب والإشراف، شو الفرق بين رائد الأعمال بده يفتح مشروع يشتغل لحاله ورائد الأعمال بده يبني مشروع يكبر ويخلق فرص عمل إله لغيره؟
3: هلا بصراحة يعني خليني أحكيها وبدون أي عاطفة
2: وشور أو هي وضبط.
3: بالضبط. بتشتغل لحالك للأمانة. يعني أنا بالنسبة إلي وأنا من الناس اللي جربت واشتغلت لحالي واشتغلت مع فريق.
2: جميل.
3: يعني أنا لما أسست المبادرة، يعني لما أنت تكون لحالك بدك ناس يكون معك عم بتشاركك بتعمل برين ستورمينج اللي هي تشاركك أفكار. دائما بنحكي إنه مش غلط إنه يكون في عندي مشاركة أفكار ناس عندها خبرة بالموضوع.
2: جميل.
3: فريق العمل بيسهل عليك، يعني ماشي أوكي عندي موضوع الذكاء الاصطناعي عم بيساعدني، بس بالنهاية إيد واحدة ما بتزقف.
2: أكيد.
3: فعليا
2: ما بدي أشتغل أنا التسويق والمبيعات والمحاسب والإدارة.
3: أكيد.
2: والإنتاج.
3: أكيد.
2: كله أنا مش راح أشتغل لحالي.
3: أولها يس ممكن إنك توصل لمرحلة إنه تخلي مثلا حدا من أهلك يساعدك، ما في أي مشكلة. دائما بيحكوا الرائد إنه لا أنا لازم أكون لحالي. أنا ضد إنه أشغل حدا معي، بالعكس مش غلط. موضوع إنه كمان موضوع التمويل واحدة من أساسيات إنه الشخص الرائد الأعمال يأخذ التمويل إنه يكون في فريق عمل. وهاي واحدة من أهم القواعد اللي لازم إنها تكون موجودة أساساً.
2: جميل. طيب هبة، في كثير شباب عندهم خوف من الفشل بستنى اللحظة المثالية ليبدأ. شو بتحكي للشباب أو البنات اللي عنده صراحة فكرة من زمان ونحكي تقريبا طبخها على نار هادي واشتغلها لكن لسه ما بلش بالخطوة الأولى؟
3: أوكي. أنا ممكن أحكي على موضوع إنه على الجانب شخصي لرائد الأعمال.
2: أوكي.
3: إنه إذا في عندك فكرة أولا بعيدا عن موضوع الفشل اكتبها لا تحكيها. أنا دايما بحكي هاي القاعدة إنه أكتب فكرتك، أكتب الريسورسز وإطلع دور، يعني إطلع يدوري على المصادر، اسأل. مش غلط. يعني إحنا دايما رواد الأعمال نغلط ودايما للأسف في ناس بتوقف عند موضوع معين. يعني أنا مثلا فلان حكالي لا مشروعك ما بزبط خلص أنا هيك وقفت. في ناس كثير للأسف خاصة
2: في, في, في, في ناس بجوز عاطفيين زيادة بتأثر
3: زيادة.
2: بالكلمة بتأثر
3: بالضبط. فأنا دايما بعرف الفشل هو التوقف عن المحاولة.
2: جميل.
3: فإذا أنت وقفت، يعني أنا مش بالضرورة إذا أنا مرة غلطت مرة أرجع عادي، برجع كمان مرة بحاول. في ناس كثير عندنا موضوع المنح، في ناس كثير بموضوع البيع، قد ما بجرب في غلط صغير ممكن يكون بمشروعك مش غلط اني انا اعدله.
2: جميل.
3: ولكن اذا انت بدك تبلش بالفكرة اكتب ما تحكيها.
2: جميل، احنا مستمتعين جدا هبة في هذا اللقاء الرائع معك عن ريادة الأعمال وكونك مدربة ومرشدة، وعم تحكي لنا خبرتك في الأخطاء اللي بوقعوا فيها رواد الأعمال خصوصا الناشئين منهم. صراحة حاب أختم معك هذا الحديث الذي يطول صراحة يعني، وحابين يكون أكثر وأطول لكن وقت الحلقة والفقرة ما بتسع، برسالة كثير من الشباب الآن بحكي لك أنه أنا ممكن أسمع كلمة ما رح تزبط أو شو بدك بهالحكي وشو بدك بوجعة الراس، هدول الشباب شو بتحكي لهم؟
3: يعني أنا دائما بحكي أنه إذا في عندك أي فكرة أو في عندك أي مشروع، وإحنا دائما طبعا بعيدا عن الأفكار أو المشاريع إلا ما نواجه بمحيطنا عم تستوى أنت يعني بالضبط العائلة، بغض النظر طبعا صحيح. أكيد أنا بحكي العائلة يمكن بيحكوا من باب خوف أو من أكيد. باب وبغض النظر عن الأسلوب خلينا نحكي
2: الطريقة.
3: المغزى أو الطريقة
2: أوكي.
3: بالنهاية أنا بحكي دائما أنه الإنسان أو الناس لبعض نسبة وتناسب يعني اللي أنت بالنسبة أو الشخص اللي قدامك إذا أنت عندك فكرة وعم بحبط فيك هذا الإشي، أنا بحكي أنه الأفكار أو يعني وجهة نظره هي تمثله هو كشخص، فأنا صحيح. ما بقدر أعكسها يعني، أنا بحكي
2: والشرط نعكسها علي
3: ما تعكسها على حالك
2: يس.
3: إذا في عندك فكرة
2: خد بجوز الإشي المفيد منك
3: المفيد يس، خد الجانب الإيجابي من الموضوع واشتغل عليه وطوره
2: أوكي.
3: إذا في عندك أي فكرة، وأنا بحكيها دائما من جانب عاطفي شوي أنه كل ما سعيت للفكرة أو كان الطريق يعني ربنا رح يسهل لك هذا الطريق، اسعى بالفكرة اللي في راسك وإن شاء الله أنه ربنا رح يسهل لك هذا
2: يا رب، وإن شاء الله بوجود ناس زيك هبة في المجتمع يعني عم بتساعد رواد الأعمال والمقبلين على المشاريع والشركات الناشئة بإذن الله. لسه الأردن بخير ولسه بلدنا بخير
3: أكيد.
2: وإن شاء الله اللي زيك يعني عم بيصنع رواد أعمال، فبالتالي أنت عم تبني البلد بطريقة غير مباشرة. شرفتينا هبة لليوم يعني المدربة والمرشدة في مجال ريادة الأعمال وطبعا إدارة المشاريع الريادية واللي عملت على تدريب والإشراف على رواد الأعمال والسيدات صاحبات المشاريع الحرفية في محافظات الأردن تقريبا كلها بجوز
3: أكيد
2: ما شاء الله عليك. سعيدين بوجودك معنا لليوم.
3: بس بدي أحكي يعني بعد إذنك كلمة أخيرة، أنه يعني أنا من الأشخاص اللي الناس بتفكر أني أنا دخلت على تدريب، يمكن الأغلب بيعرف أني أنا بدرب مع مؤسسات
2: أوكي.
3: زي مؤسسة ولي العهد أو مؤسسة نهر الأردن أو بغض النظر عن المؤسسات أنا ما دخلت هيك دايركت يعني، أنا بلشت متدربة متطوعة معهم، فالناس كانت تفكر أنه أنا يعني كنت دخلت دايركت، فأنا اللي بدي أحكي أنه بوجه كنت زيكم يس، ومرأت بتحديات ومشاكل كثير وقعت، والحمد لله يعني ما خليت هذا الموضوع أنه أكيد يعني بالنهاية إلا ما يصير فيه، بس بدي أتشكر من خلال يعني إذاعتكم بعد إذنك المؤسسة وبعض المؤسسات اللي كانت من الداعمين يعني لإلي شخصيا صراحة، مؤسسة ولي العهد، هيئة شباب كلنا الأردن، مديرية الثقافة أكيد، فكانوا كمان جمعيات هم كانوا موجودين بالزرقاء يعني ست وحيدة أبو علي كانت من جمعية سيدات الزرقاء وأنا عضو فيها
2: ما
3: كمان
2: شاء الله.
3: ففتحوا بوابهم صراحة يعني والدكتورة هدي المعايطة ودكتور إبراهيم يعني كانوا من الناس الداعمين فعلا يعني لولاهم أنا وبعد ربنا أكيد يعني ما وصلت، فزي ما حكيت أنه اسعوا ودوروا، وطبعا أكيد كل الشكر لكم فريق رائع ما شاء الله عليكم، ومهندس يعني شكرا لك لأنه عم بتسلط الضوء على هاي خلينا نحكي يمكن الوقت لو بدنا نحكي عن الريادة بدها
2: أكيد.
3: وقت وأنا أسف على الإيطالي يعني.
2: أبدا هبة يعني شكرا لك على هالحكي القريب من أرض الواقع صراحة وعلى كل تجربة وفكرة شاركتينا فيها اليوم. أعتقد أهم رسالة ممكن نطلع فيها من حديثنا اليوم هبة إنه المشروع الناجح مش شرط يبدأ بإمكانيات كبيرة
3: بالضبط.
2: أحيانا بيبدأ بالشخص عنده شغف وفكرة واستعداد يتعلم ويجرب ويغلط ويرجع يحاول
3: بالضبط.
2: حتى يبدأ مشروع. شكرا كثير هبة الراعي على وجودك معنا اليوم ضيفة في زوايا.
3: الله يسلمك يا رب. يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب.

0: الباب وانت شلت حمل.
1: أعزائي المستمعين والمشاهدين خلينا نروح معكم إلى فاصل إعلاني وبنرجع لنكمل فقرتنا الثانية فقرة المسابقات والتحديات عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20 بإمكانكم تدخلوا معنا على الاتصالات لحد ما نرجع من فاصل صغير نكمل معكم في زوايا فابقوا معنا في زوايا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا، في زوايا، في زوايا.
2: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في فقرة المسابقات والتحديات. إذن أربع مسابقات حنكون معكم فيها بلسان عربي، سؤال عن اللغة العربية، وأنا الرقم سؤال عن معادلة بسيطة، هيك رقم نطرحه بنجمعه بنضربه بنقسمه، تعطوني شو هو الرقم. اسمعني لنسمع مجموعة من شارات أفلام الكرتون القديم. اليوم جاهزين لكم صراحة هيك أفلام كرتون، هاي روقت عليها صراحة لحتى نسمعكم إياها. وحنكون معكم في مسابقتنا الرابعة، المسابقة الثقافية، بسؤال ثقافي من أربعة خيارات، خيار أو ثلاث خيارات، خيار واحد فقط منها هو الخيار الصحيح. إذن عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60-20-20. ونبدأ مع أول المتصلين، سليمان معنا. السلام عليكم يا سليمان.
3: وعليكم السلام، أهلا المهندس، مساء الخير.
2: كيف حالك يا سليمان؟ مساء الفل، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
3: الله يسلمك، أنا سعيد بسماع صوتك وسماع إذاعة حياة FM.
2: الله يبارك فيك يا رب، وأنا أسعد بسماع صوتك سليمان. بدنا ندخل مباشر على الدولاب سليمان بأربعة مسابقات، حيختار لك الدولاب واحدة من هذه المسابقات. نشوف شو حيختار لك الدولاب، وإن شاء الله تكون معنا من الفائزين. اختار لك مسابقة ثقافية. سؤالك عن الغازات، كيف أنت والغازات؟
3: لعبة الصغيرة.
2: ممتاز، سؤال كثير كثير كثير سهل. ما الغاز الذي يتنفس الإنسان ويحتاجه للبقاء؟ نيتروجين، أكسجين، أم هيدروجين؟
3: أكسجين.
2: خير الأمور أوسطها، الأكسجين هي الإجابة الصحيحة. ما شاء الله عليك يا سليمان، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. ومن سليمان أدخل في اتصال آخر مع عمار. عمار السلام عليكم. عمار معنا، السلام عليكم.
4: تستعمل
2: من جوجل
4: إلى
2: في
4: سؤال
2: هيك
4: من جوجل؟
2: مين معي؟
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مكتوب عندي عمار، مين معي؟
4: إيمان.
2: إيمان، أهلا وسهلا يا إيمان. مش مشكلة، بجوز صار المشكلة عند الشباب. على العموم أهلا وسهلا يا إيمان، كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام، الله يسلمك.
2: إيمان بتابعي المسابقات من زمان والأول مرة بتشاركي؟ نعم. معنا؟
4: من زمان، يعني من أول ما بلشت.
2: ممتاز، يلا ندخل للدولاب معك يا إيمان، وحيختار لك الدولاب واحد من أربعة مسابقات، وواحدة منهم حتكون معك إن شاء الله تكوني قادرة إنك تجاوبي عليها. لنروح الآن ل

0: هاي الشارة وإن شاء الله تحزريها يا أيمان. جاهزي يا أيمان؟
1: جاهزة.
0: يلا نسمع معك. في ما أقدم المسلسل يا هاني من المسلسلات السورية التعليمية كان بيجي على قنوات الأطفال. شو رأيك يا إيمان؟ لما نحكي بدي أبدأ بقصة معينة، شو بحكي؟
1: مبتدأ؟
0: لا أنا بدي أبلش بقصة، بدي أبلش أسرد قصة، أجي عند ولد صغير أحكي له بدنا نبلش اليوم نحكي قصة في ثلاث كلمات بحكيهم.
1: كان يا مكان
0: هي الإجابة الصحيحة. مسلسل كان يا مكان المسلسل الجميل، وطبعا إجابتك صحيحة يا إيمان، دخل اسمك معنا السحب مباشرة في نهاية الحلقة. وأنتقل من إيمان في اتصال معنا سامر. السلام عليكم يا سامر.
2: الله يسعدك ويقويك ويعطيك الصحة والبركة، الطلة الحلوة المسوية اللي دائما يعني حياة فهم يعني دائما سباقة في كل إشي، يعني بتقدم إشي حلو بترفي شوي على الناس. الله يجبر بخطوة.
0: والله يا سامر إنك أحرجتني بهالكلمات الحلوة زيك.
2: لا والله أنا بتابعكم من أول، يعني بغض النظر كل البرامج أنا بتابعها كلها كاملة بتابعها، ما شاء الله عنكم كويسين. الله يجبر.
0: الله يرضى عليك يا سامر، اجبر بخاطرك إن شاء الله. سامر يلا ندخل معك على المسابقة، شو رأيك؟
2: إن شاء الله تكون سهلة. يلا
0: إن شاء الله تكون سهلة. ندخل معك إلى دولاب زوايا، حيختار لك الدولاب الآن واحدة من هذه المسابقات للمسابقة الثقافية، ونروح اليوم لصحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. سؤالك يقول: أي صحابي كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول مؤذن في الإسلام؟ هل هو بلال بن رباح، أبو هريرة، أم سلمان الفارسي؟
2: بلال
0: بن رباح. إجابتك صحيحة وسؤالك سهل. سبحان الله يا سامر، دخل اسمك معنا مباشرة السحب في نهاية الحلقة. ومن سامر أنتقل في اتصال مع رولا. السلام عليكم يا رولا. رولا معنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا ومرحبا يا رولا، كيف حالك؟
3: أهلا، هلا والله الحمد لله.
0: يلا مباشرة رولا ندخل معك إلى دولاب زوايا ونشوف شو حيختار لك من مسابقاتنا الأربع. شو بتتوقع يطلع لك؟
3: والله خير
0: وبركة. طيب كيف أنت والأرقام يا رولا؟
3: رياضيات معضلة.
0: طيب يلا خلينا ندخل على السؤال يا رولا، يعني إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. سؤالك يقول: أنا الرقم الذي إذا ضربتني بسبعة ثم أضفت لي خمسة كان الناتج 47، فمن أنا؟
3: ضربتني بسبعة
0: وإيه؟ بعدين ضفت لي خمسة كان الناتج 47
3: وكمان ضرب بخمسة؟
0: مرة تانية، هذا العدد اللي أنا بدي إياه إذا ضربته بسبعة ثم جمعت إله خمسة أعطاني 47، فمن أنا؟
3: 45.
0: طيب أساعدك، شو العدد اللي بضربه بسبعة بيعطيني 47 ناقص خمسة؟
3: ستة.
0: طيب إذا الإجابة هي ستة، فإجابتك صحيحة يا رولا، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. ستة ضرب سبعة إذا المستمعين 42، إذا أضفت على 42 خمسة شو بتكون الإجابة 47، فإذا العدد هو ستة. إجابتك صحيحة يا رولا، وأنتقل من رولا في اتصال مع عمار. السلام عليكم يا عمار. عمار معنا؟
4: معك.
0: يا أهلا ومرحبا عمار، كيف حالك؟
4: أهلا وسهلا
0: عمار، من وين عم تحكي معنا؟
4: من شفا بدران.
0: يا اهلا ومرحبا باهل شمال عمان، كيف حالك يا عمار؟ امورك تمام؟
4: والله
0: الحمد لله. الحمد لله. يلا مباشره يا عمار ندخل معك الى مسابقات زوايا، ودولاب زوايا حيختار لك واحده من هذه المسابقات، والى شاره برامج كرتونيه قديمه اخرى في حلقتنا لليوم. خلينا نسمع هذا المسلسل الكرتوني ونشوف هل حتحزره ولا لا يا عمار. في فخ غريب وقعنا في عالم الأرقام، ضعنا، كيف الخروج، من أين الطريق؟ شو رأيك يا عمار؟
4: محمد بكمون هذه،
0: أيوة قربت. أبطال إيش؟
4: أبطال النينجا.
0: لا يا زلمة مش أبطال النينجا، أبطال إشي ثاني.
4: طب أبطال...
0: لما بحكي عن أرقام شو المقصود فيها؟ العالم الرقمي شو بيسموه؟ طيب ده سهلة عليك، الريسيفر والساتلايت في الزمانات شو كان اسمه؟

0: الرسيفة.
1: لا يلا يا قربنا يا عمار. أبطال إيش؟
0: الرقميين. الرقمي طبعا
1: للأسف يا عمار، يعني بدي أعتذر منك. هي أبطال الديجيتال، يعني الكرتون المعروف والمشهور واللي كان منتشر بشكل كبير، كان له تقريبا 3-4-5 أجزاء يعني بجوز على قنوات الأطفال. بدي أشكرك يا عمار، للأسف إجابتك خاطئة أو ما استطعت الإجابة معنا. ننتقل من عمار إلى أسامة في اتصال جديد. السلام عليكم يا أسامة.
2: عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير مهندس.
1: يسعد مساك، هلا والله. كيف حالك يا أسامة؟ شو أخبارك؟
2: الله يحفظك ويكرمك، الحمد لله رب العالمين.
1: الله يبارك بعمرك يا أسامة. يلا أسامة ندخل على المسابقة، ما رأيك؟
2: يلا يا سيدي.
1: يلا شو تتوقع شو أو شو جاء عبالك أنت يطلع لك؟ بلكي هيك كان.
2: والله عادي ما بتفرق إن شاء الله.
1: طيب يلا نروح للأرقام، شو رأيك؟ اختار لك الدولاب، أنا الرقم.
2: يا سيدي ماشي.
1: يلا ركز معي بالله بالسؤال يا أسامة وأنا راح أساعدك إن شاء الله. سؤالك يقول: أنا الرقم الذي إذا طرحت مني ثلاثة وبعد ما طرحت من الثلاثة ضربت كل الناتج بخمسة كان الناتج 35. شو الإجابة؟ احكي لي المعادلة. يلا بما أنها الإجابة 10.
2: 10 ناقص 3 = 5 = 35.
1: أحسنت يا أسامة، هي الأمور تمام. طيب يا أسامة بدون ما أساعدك إن شاء الله عليك يا أسامة، إجابتك صحيحة. العدد هو 10 ناقص 3 بعطيني 7، إذا ضربت 7 بـ5 يعطيني الناتج 35. مباشرة دخل اسمك معنا يا أسامة السحب في نهاية الحلقة. وطبعا تحية لمقدمي الجوائز اللي حيكونوا معنا إن شاء الله في حلقة اليوم. اليوم في عنا جائزتين، الجائزة الأولى هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج، الشاورما الأفضل في العالم، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم بيرجرايز ب 12 فرع بخدمتكم في عمان، والجاي بشهي كتير بيرجرايز بشهي. حنكون معكم إن شاء الله بجائزتين. وننتقل في اتصال جديد معنا لجين. السلام عليكم يا لجين.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا لجني، أهلا ومرحبا، كيف حالك؟
3: أهلا فيك، الحمد لله تمام. أنا أول مرة بسمع البرنامج وعجبني كتير وحبيت أشارك والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين، لقط معك الخط وإن شاء الله مش أول ومش آخر مشاركة معنا يا لجين. يلا ننتقل معك. طبعا خليني أشرح لك مرة تانية المسابقات. عندنا 4 مسابقات إن شاء الله يصيروا 5. عندنا 4 مسابقات، أنا الرقم، سؤال عن الأرقام اللي كان مع صديقنا أسامة قبل شوي، سؤال اسمعني أو مسابقة اسمعني لنسمعك شارة كرتون قديمة وتحزريها، مسابقة ثقافية، سؤال من 3 خيارات، خيار واحد منها هو الصحيح بثقافة عامة، وسؤال بلسان عربي عن اللغة العربية أيضا، سؤال ضع دائرة أو 3 خيارات خيار واحد منها هو الصحيح. فهنشوف الدولاب الآن شو حيختارك يا لجين.
3: أنا أفضل إشارة كرتون أو سؤال.
1: أيوة
3: 3 خيارات.
1: طب خلينا على الخيار الأول، شو رأيك إشارة كرتون لنسمعك الآن؟ اختار لك الدولاب طبعا. اسمعني، حنسمعك الآن هذه الشارة من أفلام الكرتون اللي تعتبر نوعا ما قديمة، لكن إن شاء الله تحزريها يا لجين. خلينا نسمعها مع بعض
3: إن شاء الله. سهلة.

0: شو رأيك يا لجين؟
1: والله ما انتبهت لها كثير.
0: الكلمة الأولى هي أول كلمة في الأغنية هي كلمة
1: ما هي الكلمة الأولى.
0: طيب خليني أقرب لك الموضوع، بدناش نسمع، بدي أقرب لك أشوف عن جد أنت كنت تتابع ولا لا. كان هذا الكرتون عن خطة بتعيش في حي ياباني مع مجموعة قطط، كانت كل القصة دائرة على هذول القطط والبسس. هاي القطة شو اسمها؟ أول حرف من اسمها تا.
1: يعني اعطيني خيارات. طيب. الله يسعدك كوني اول مره.
0: تاما والاصدقاء، تولين والاصدقاء، ام تيماء والاصدقاء؟
1: تاما
0: والاصدقاء هي الاجابه الصحيحه. يعني بدي ادخلك مباشره لجين وما راح افشلك، يعني دخلتي معنا ودخل اسمك معنا السحب في نهايه الحلقه، وانتقل في اخر اتصال معنا لليوم من جمعه. السلام عليكم يا جمعه.
2: عليكم السلام ورحمه الله، كيفك؟
0: يا اهلا ومرحبا، هلا بجمعه، شو اخبارك؟
2: اشتاق، شو اخبارك؟
0: يبارك بعمرك يا رب. من وين عم تحكي معنا يا جمعه؟
2: عمال.
0: اهلا وسهلا فيك. يلا جمعة مباشرة ندخل معك لاخر لفة دولاب اليوم في حلقة اليوم، ان شاء الله تختار او يختار لك الدولاب المسابقة اللي انت بدك اياها للمسابقة الثقافية. سؤالك في المسابقة الثقافية يقول يا جمعة، في اي قارة تقع دولة البرازيل؟ هل في قارة اسيا، قارة اوروبا، ام في قارة امريكا الجنوبية؟
2: أمريكا الجنوبية.
0: الخيار الأخير هو الخيار الصحيح، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. يا جمعة كل شكر لك ولكل المتصلين اللي كانوا معنا في حلقة اليوم. خلينا الآن نقوم بإجراء عملية السحب ونشوف مين فاز معنا، لكن قبل ذلك طبعا يتفضلوا اللي راح يفوزوا معنا في نهاية الحلقة إلى مقر إذاعة حياة اف ام في شارع الملكة رانيا، شارع الجامعة، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة، الطابق الثالث، ابتداء من بكرة الخميس وحتى أسبوع من تاريخه حتى يوم الأربعاء القادم، ليتفضلوا يستلموا جائزتهم من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا باستثناء يومي الجمعة والسبت. وطبعا الجوائز هي عبارة عن كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير، وأيضا كوبون بقيمة 10 دنانير مشتريات من مطاعم شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم. فاز معنا، والمفاجأة بالفوز هون، فاز معنا أول جائزة، هو آخر متصل فزت معنا يا جمعة صالح بكوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج. ألف ألف مبارك إلك يا جمعة. وفازت معنا سبحان الله برضه، فازت معنا بالجائزة الثانية من مطاعم بيرجرايز كوبون بقيمة 20 دينار المتصلة لجين هاني. فزتوا معنا طبعا لجين وجمعة، ألف مبارك لكم الجوائز، وتحية لكل المتصلين اللي شاركوا معنا. تحية لفريق عمل حلقة اليوم، من الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش وأحمد الرنتيسي، كنت معكم من الإعداد والتقديم. إلى أن نلتقيكم يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد من الساعة 8 وحتى 9 من مساء يوم الأربعاء القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بكل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير.
1: زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 53 بعد 100.
1: باب غزوة ذات قرد. الحديث 1656. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامية وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، وأرتجز، حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. الحديث 1657. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وفي رواية: نشأ بها. الحديث 1658. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. الحديث 1659. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: في هذا الحديث يبين فوائد جمة، منها أن الله تعالى يسمع الدعاء: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، اربعوا على أنفسكم، أشفقوا على أنفسكم بعدم رفع الصوت كثيرا، فإن الله تعالى يعلم دعاءكم فهو معكم بعلمه وقدرته سبحانه. ثم دل هذا الحديث على كنز من الكنوز، ألا وهي عبارة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن معصية الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله تعالى. فإن الحول والقوة منفيان على الحقيقة عن البشر، وهما ثابتان لله عز وجل.
1: الحديث 1660 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث 1661 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. الحديث 1662 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. الحديث 1663 عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. الحديث 1664. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. الحديث 1665. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا، عملا، علاقات، تجارة، معاملة، جيرة. يا سلام، نمضي حق الله لهذا الكتاب، نطبقه مع الآية 86 بعد 100 هذه، نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول ها أنا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشع النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إنه الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. عماني على حكومة الدكتور جعفر حسان وعماني من الوعود الاقتصادية التي قيل إنها ستقود إلى نمو أكبر واستثمارات أكثر وفرص عمل أفضل وتحسين مستوى معيشة الأردنيين، لكن ماذا تقول الأرقام؟ إجمالي رصيد الدين العام ارتفع بنحو 6.3 مليارات منذ نهاية آب 2023 وحتى نهاية حزيران 2026 ليقترب من حاجز 50 مليار دينار. وفي الوقت الذي ترتفع فيه المديونية يبقى السؤال، أين انعكس هذا الاقتراض على الاقتصاد؟ أين هي فرص العمل؟ أين التحسن الملموس في مستوى معيشة المواطن؟ هل نجحت الحكومة في إدارة الاقتصاد أم أنها اكتفت بإدارة الأزمة وترحيلها إلى المستقبل؟ وهل ما نشهده هو ارتفاع طبيعي في الدين أم أن الحكومة لم تنجح في معالجة أصل المشكلة، العجز وضعف النمو وارتفاع كلفة خدمة الدين؟ بعد عامين حان وقت الحساب الاقتصادي. أرحب بالخبير الاقتصادي والاستراتيجي المالي دكتور عدلي قندح. مرحبا بك دكتور عدلي. الدين الحكومي ارتفع إلى قرابة 6.3 مليارات في عهد حكومة حسان واقترب من 50 مليار. هل هذا رقم يمكن الدفاع عنه اقتصاديا بعد عامين فقط؟
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد.
0: حياك الله.
1: مساء الخير للجميع.
0: أهلا بك.
1: يعني حتى نكون يعني نقرأ الأرقام بصورة دقيقة، يعني إحنا بنحكي عن التغير اللي حصل على رصيد الدين الحكومي بما في ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. الرقم زي ما تفضلت أستاذ محمد ارتفع ب 6.3 مليار دينار بين نهاية آب 24، حضرتك ذكرت يمكن سهوا 23، هاي آخر أرقام موجودة قبل تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان. وبالتالي نقارن مع نهاية آب 24 ونهاية حزيران 2026، وبالتالي نحكي عن رقم 6.3. لكن خلينا نوضح نقطة بأنه هذا الرقم يعني هو تغير بالرصيد وليس هو ما اقترضته الحكومة بالكامل. وبالتالي لأنه إحنا بنحكي متى تلجأ الحكومة إلى الاقتراض، سواء كان بسبب وجود عجز في الموازنة، هذا سبب رئيسي للاقتراض، أو إنه في عنا ديون تستحق سواء كانت داخلية أو خارجية أو لصندوق الاستثمار الضمان الاجتماعي سندات تستحق. وبالتالي إذا ما في فلوس لدى الموازنة بتضطر تصدر سندات جديدة وتأخذ قروض جديدة حتى تسدد القرض الجديد المستحق. وبالتالي إجمالي ما الرصيد اللي تغير كان أو ما تغير على الرصيد كان 6.3 مليار دينار. نعم.
0: طيب الآن يعني الحكومة تقترض باستمرار لكن النمو ما زال محدودا، هل نحن أمام اقتراض يمول النمو أم اقتراض يمول عجزا يتكرر كل عام؟
1: يعني بلا شك أنه غالبية الاقتراض بيكون لتمويل العجز اللي هو عجز متراكم، وهي صفة متلازمة في الموازنة العامة في الأردن منذ سنوات طويلة. وبالتالي السبب الرئيسي للاقتراض هو لتمويل العجز، وهذا بيظهر عادة في موازنة التمويل عندما تعلن الموازنة من قبل الحكومة في الوقت في عادة بداية السنة المالية. وبالتالي تقترض عشان تسد العجز، وأيضا تقترض حتى تسدد ديون مستحقة. إذا ما كان في عندنا فائض لدى الخزينة فبنضطر نقترض بيها. ولكن اللي بيحصل مرات إنه لما بنقترض لتسديد دين جديد أو تسديد دين مستحق ممكن تكون الفوائد أقل، وبالتالي يكون في عندنا قدرة على التفاوض، ناخد شروط أسهل وفترات تسديد أطول، وهذا بيخفف عبء الدين وبتنعكس على كلف الدين اللي هي متمثلة بشكل رئيسي بالفوائد المستحقة على هذا الدين، وهذا ممكن يساعد الحكومة. وهذا ما حصل في الواقع بال 2025، إنه معدل نمو الفوائد على الدين انخفضت إلى 5% مقارنة مع سنوات سابقة كانت تصل إلى 22% في سنة 24، وكانت تقريبا 19% بال 23.
0: طيب
1: لكن احنا قديش نسبة الدين اللي بتروح للمشاريع؟ في بعض ديون بتروح للمشاريع يعني، لكن بتكون
0: هل تستطيع الحكومة أن تثبت بالأرقام إذا الأموال يعني التي اقترضتها خلال العامين ذهبت إلى مشاريع إنتاجية تولد نموا وفرص عمل أم لا؟
1: يعني في غالبية الدين عادة بيكون تسديد عجز، كان في عندي عجز، العجز بيكون يغطي جزء منه نفقات جارية، وبالتالي بدنا نحكي عن رواتب وأجور، خاصة عندما بيكون عندنا الإيرادات المحلية ما بتكفي أنها تغطي النفقات الجارية، فبدي أضطر أنا جزء من الاقتراض أستخدمه لتغطية الرواتب والأجور وفوائد الدين وغيرها. لكن إحنا بنحكي عن تقريبا 89% أو 90% من النفقات الجارية مغطاة من الإيرادات المحلية، وبالتالي بتبقى نسبة 10% من الاقتراض بروح لتغطية نفقات جارية، والباقي بيكون غالبيته لديون مستحقة بيصير فيه تراكم عليها وإعادة جدولة على هذه الديون. إعادة جدولة ليس بالمفهوم قرض، ولكن بالمفهوم إصدارات جديدة بشروط يفترض أن تكون أفضل.
0: شكرا لك الخبير الاقتصادي والاستراتيجي المالي دكتور عدلي قندح، تحول إلى الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداود. مرحبا بك سيد عوني، بعد عامين من حكومة حسان، ما الإنجاز الاقتصادي الحقيقي الذي يستطيع المواطن أن يلمسه ويشعر به بعيدا عن الأرقام والبيانات الحكومية؟
2: مساء الخير سيد محمد، تحياتي لك والمستمعين الكرام. يعني بحاول أبسط المشهد وباختصار شديد، واللي تفضلت فيه أنه بالتأكيد أهم ما دائما يجب أن يسأل عنه في الحكومات هو الأثر، بمعنى ما يلمسه المواطن، وهذا يمكن في جميع هذا جزء أو الهدف الرئيس لرؤية التحديث الاقتصادي التي يعني أصبحت هي برنامج وخطة عمل الحكومات المتعاقبة وبضمانة ملكية سامية. أقول بأنه حتى الآن 2030 ينتظر المواطن ما هو ملموس على أرض الواقع. حكومة الدكتور جعفر حسان يشهد لها ويطلق عليها أنها الحكومة الميدانية. أولا هناك في زيارات ميدانية مباشرة في الميدان بالمحافظات والألوية والقرى وإلى آخره، وباتت تتجه صدقا إلى نحو الشيء الملموس والأكثر إلحاحا كخدمات للمواطن، وأعني القطاع التعليمي والقطاع الصحي.
0: هل هناك رابط بين هذه الزيارات والإنجاز الاقتصادي أستاذ عوني؟
2: بالتأكيد هذا التنمية والنمو معنى آخر. أنت الآن أيضا أحاول أبسط، يوم نتكلم دائما عن رفع معدلات النمو. طيب معدلات النمو ماذا يعني؟ يعني بكل بساطة أنك يصير في عندك إنتاج وحركة اقتصادية و إلى آخره. كيف تأتي بجذب استثمارات؟ ما الهدف منها؟ أنك أنت تخلق استثمارات جديدة تولد وظائف، وهذا ما ينظر إليه المواطن. المواطن حتى ينعكس أيضا حين يكون الاقتصاد جيد وقوي يجب أن ينعكس على الخدمات، لأنه أنا أيش كنت تتكلم منذ قيعة موضوع القروض وإلى آخره. أنا اليوم بقترض وإلى آخره وأضع خطط لبناء مدارس وبناء مستشفيات، من أين سآتي بهذه الأموال؟ إما بدي أقترض محليا أو خارجيا، لكن لما يكون في عندي أنا والله إيرادات وإلى كذا أنا أستطيع اليوم المدارس حتى أعوض. يعني بس أعطي مثال على موضوع القطاع التعليمي مثلا، اليوم حتى أنا أعوض المساعدات التي توقفت والآخري بمرحلة ما لموضوع كان وأثرت على القطاع التعليمي بالمدارس، تم اللجوء إلى من؟ إلى القطاع المحلي والشركات الكبرى التي ساهمت في موضوع المساعدات الاجتماعية وإلى آخره، ودفعت حوالي 40 و50 مليون من شركات كبرى محلية وطنية لمساعدة الحكومة بموضوع بناء المدارس وقد كان. فهذا كله متعلق بنفسه، كلها شبكة متكاملة أخي محمد.
0: طيب.
2: أعود وأقول بأنه اليوم ما هي النظرة الاقتصادية
0: قبل ذلك أكمل. اليوم كان في هناك وعود حكومية بالاستثمار والنمو وأنه راح يكون هناك فرص عمل، هذا الأمر لماذا لم ينعكس بشكل واضح على ما يخص البطالة وعلى مستوى معيشة الأردنيين أيضا؟
2: اليوم الأرقام جيدة، يعني نقرأ الورق نقول بأنه والله البطالة تراجعت من 21.3 إلى أو إلى 21%. طبعا ليس هذا الرقم بالكبير، ولكن على الأقل يعطينا إشارة بأنه على الأقل هناك في تحسن. اليوم حين نقول بأنه في حوالي فوق 70,000 وظيفة من القطاع الخاص، 70% تقريبا من القطاع الخاص، لحوالي 80 إلى 85,000 وظيفة إلى العام 2025. طبعا نحن نتكلم عن رؤية تحديث تطمح إلى أن نصل إلى 1,000,000 وظيفة حتى 2030 بمعدل 100,000 في السنة تقريبا. فهذا يعطينا بأنه نسير بالاتجاه السليم والقطاع الخاص يقول. اليوم لا نلمس، لأنه بالتأكيد بمعنى آخر لا يمكن أن تحدث قفزة نوعية، ولا زالت معدلات النمو تتراوح بين 2.8 إلى طموحنا اليوم أن نصل إلى 3، ونتكلم أنه كيف سنصل فيها سنة 2030 إلى 5.6. اليوم إذا نجحت الحكومة بأن تصل بمعدل النمو إلى 4% بنهاية 2028 نهاية 2029، وبعدنا تحديدا بنهاية المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، هذا بعتبره إنجاز. ليش إنجاز؟
0: هل اليوم المعطيات اليوم تدلل على أننا سنصل إلى هذا الرقم 4%؟ اليوم المعطيات تدلل على أنه باستطاعتنا أن نصل إلى هذا الرقم خلال هذه الفترة؟
2: اليوم بإعادة ممكن أن نصل كيف؟ اليوم بإعادة الأرقام وقراءة الأرقام وفقا للمقاييس العالمية بإجمالي الناتج المحلي اللي ارتفع بنسبة مهمة اليوم، وبالتالي يعطينا أنه ممكن أن نصل في العشرين نهاية 2028-2029 كما وعدت الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن ننزل بالمديونية إلى 84% وإلى آخره، وأن نكون معدلات النمو إلى 4%. هذا لا يتأتى إلا إذا طبقت الوعود. الوعود أهم وعد أنا أريد أن أركز عليه في هذا العام والعام المقبل. المشاريع الكبرى التي تقدر بحوالي 7 مليار دينار تقريبا، هذه المشاريع الكبرى منها النقد الوطني، منها الحديد، منها المشاريع الكبرى من مدينة عمرة. بمعنى آخر هذه المشاريع التي المولدة للوظائف والأعمال والجاذبة للاستثمارات، هذه ممكن أن تحرك الاقتصاد. دون ذلك يعني أعطي كمان مثال آخر، ليش نقترض ونضطر إنه ومن أين يأتي عجز الموازنة؟ نحاول أكرر تبسيط الأرقام. اليوم ميزانيتنا عادة فيها عجز بحوالي 2 مليار تقريبا، بمعنى آخر أن نفقاتنا أكثر من إيراداتنا، نضطر أن نقترض. اليوم الإيجابية التي نجحت فيها الحكومة هي تقليل فائدة خدمة الدين، بمعنى أنه هذا يعني إدارة الدين، إدارة الدين العام بنجاح، وحتى لا يزيد، لأنه مرات أنت تأخذ اللي بأخذ قرض من كذا بتطلع الفائدة أكبر من قيمة القرض. اليوم في انضباطية، كيف نجحت فيها الحكومات أو حكومة تحديدا، أنه أنت بتأخذ قرض بفائدة أقل حتى تسدد قرض بفائدة أعلى، فبالتالي هذا بخفض بصورة أخرى. اليوم احنا في نظرا لظروف الجيوسياسية، الفرضيات التي وضعت في الميزانية لم تأتي كما نريد، فبالتالي زادت يزيد العجز من 2 مليار إلى 2.3 و2.4 وكذا، مما يضطر مرة ثانية إلى الاقتراض حتى تسدد هذا العجز.
0: هل أخطأت الحكومة اليوم إذا بدنا نتحدث عن الأولويات الاقتصادية؟ هل أخطأت الحكومة في ترتيب الأولويات الاقتصادية وأنفقت جهدا أكبر على إدارة المالية العامة من معالجة جذور المشكلة الاقتصادية؟
2: لا، الحكومة لا تستطيع أن تسير في مسار وتترك باقي المسارات. الحكومة تعمل بخطوط متوازية، بمعنى آخر السياسة النقدية والسياسة المالية يجب أن يسيران بخطين متوازيين للنجاح، وهذا يؤدي إلى تقارير ومؤشرات اقتصادية جيدة تساعد على الأقل على استقرار التصنيف الائتماني، مما يؤدي إلى تمكين الحكومة من الاقتراض بنسب أقل وبفرص أفضل. ولكن أقول بأنه الخطوط، بمعنى آخر أتكلم أعود إلى الرؤية بكل ما أتكلم دائما أقول رؤية، لأنه هذا برنامجنا. الرؤية بقطاعاتها بمحاورها الثمانية،
0: إذا كان الدين يرتفع نعم أسألك، إذا كان الدين يرتفع والبطالة مرتفعة والمواطن لا يشعر بتحسن واضح، أنا بدي أسألك أين تحديدا يمكن أن نقول إنه الحكومة نجحت اقتصاديا؟
2: اقتصاد كلي، بمعنى آخر أنا بتكلم الآن شو أحكي لك بثمن محاور ب17 فرع من فروع الأقصاد. اليوم حين أتكلم مثلا بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة أرى بأن الحكومة مثلا والله نجحت اليوم في اكتشافات مباشرة في هذا الريشة. مثلا حين أتكلم عن القطاع السياحي اللي اليوم يشكل 14.6 إلى 15%، أقول أنه مش فشلت، أنه الآن في ضرب صعب موجود في الإقليم عطل القطاع السياحي، وبالتالي كل فرضيات القائمة على معدلات النمو بالسياحة تراجعت. اليوم أتكلم عن قطاع زراعي والله أجد أنه في تقدم طفيف. أتكلم عن قطاع النقل لا في تقصير في مكان ما، فبالتالي لا تستطيع أن تأخذ إلا هنا جزئية تتكلم بالاقتصاد الكلي، تجد بأنه معدل النمو ارتفع من 2.7 إلى 2.9. يعني هو في موضوع الأثر في قطاعات فيها أثر إيجابي، في قطاعات فيها أثر سلبي. نتكلم اليوم عن العقب، أعطيك مثال بسيط سلبا وإيجابيا. العقب اليوم لديه فرصة استثمارية هائلة بما يجري اليوم في مضيق هرمز. الإيجابية أن ميناء الحاويات توعب وزادت الاستقبال وإلى آخره. السلبية أنه لفترة ما لم نكن لدينا جاهزية على الأرض للتخزين وإلى آخره. اليوم الحكومة تعمل جاهدة مع القطاع الخاص بموضوع تسيير الأمور حتى نستيز فرصة أنه أكثر صادرات اليوم العراق تعتمد على ميناء العقبة. أقول بأنه ما يجري هناك في جهد يبذل على أرض الواقع دون الطموحات لسبب أو لآخر بالتأكيد يحتاج إلى مزيد من الجهد، تكون كل الخطوط تؤدي إلى نتيجة مهمة، وهي أختصرها بما يقول هدفنا جذب استثمارات تؤدي رفع معدلات نمو قادرة على خلق الوظائف. وهذا التحدي المهم لكل الحكومات، ما هي الحكومة القادرة على خلق وظائف للمواطنين للمشكلة الكبرى وهي البطالة.
0: بشكل سريع لو كان أمامك خيار واحد فقط، هل تعطي حكومة حسان فرصة لإكمال المسار نفسه أم تقول إنه الوقت حان لتغيير النهج الاقتصادي بالكامل ولماذا؟
2: لا أعتقد بأنه هذه الحكومة أكثر الحكومات ليس مجاملة، المؤشرات تؤكد وعلى أرض الواقع تسير على خطوط متوازية. بمعنى آخر يمكن بعض الأخطاء كانت بعض الحكومات تركز على ملف واحد وبالتالي تهمل بصورة أو بأخرى ملف آخر. اليوم لا، ماشي كل الملفات. أكرر هناك متابعة، قد يكون هناك ملف متقدم على الآخر، ولكن بالنتيجة هناك في جهد يبذل بسياسات المالية والنقدية وبشهادة المجتمع الدولي والعالم وكل المؤشرات تؤكد أنه هناك، ولكن أقول ربما يكون هناك في بطء بعض القطاعات تحتاج إلى تفعيل أكثر.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداود، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابعة في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك؟ هيهات ذاك، وإن أراد بعيد منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الصوت ما فيش،
1: ما في صوت شباب. تفضل دكتور، تفضل ابدأ سيدي ولا يصل الصوت ان شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آية أفتتح بها هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى، قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أقول ما أشد انطباقها على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق الرسول وصدق به الصديق، ويسمي الصديق. أقول ما أشد انطباقها على هذين الصديقين، الرسول الكريم وأول من أسلم بعد الرسول طبعا الصديق. هذا افتتاح الحديث. ثم نفتتح بآية أخرى أو الدار الآخرة، وردت حوالي 30 مرة، وورد دار الآخرة فيما أعلم وأحصيت مرة واحدة. الدار الآخرة
1: أكثر من 30 مرة
2: هي الدار الآخرة.
1: نعم.
2: ولدار الآخرة لفت نظري أنها جاءت في سورة يوسف، ومن هنا مفتاح الفهم. ولدار الآخرة، يوسف كان عزيز مصر.
1: نعم.
2: لأنه ما كان من السجن إلى أصبح هو من يستلم إدارة مصر. يبقى إيه؟ ولدار الآخرة، دار القصر الجمهوري ولا إيه؟ الآن عند الله مد بصره يوسف إلى ما عند الله، ولدار الآخرة، مو دار الحكم ودار الملك ودار الإدارة. جميل. لا، ولدار الآخرة، لكن دائما في القرآن الدار الآخرة. إلا هذا يعني رؤيتي قبل أن آتي بدقائق، قلت هذا هو المخرج، ولدار الآخرة على لسان يوسف.
1: يا سلام.
2: في سورة يوسف هكذا رأيت، وإن شاء الله نكون موفقين. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بشتغل فيها أقول الذين، ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم 20 مرة، الذين إلى آخره، و24 مرة تردد لفظ الجلالة في سورة محمد صلى الله على محمد. أقول أيضا في افتتاح الحديث إفلات إسرائيل. للأسف يعني نتكلم لأنه ما فيش مجال إلا نتكلم، لأنه قهر، هذا جريمة، ما لها إفلات، جريمة من العقاب يشجعها على ارتكاب مزيد من المجازر. ولماذا هذه الدولة دون العالم هي من تتمرد على كل القوانين والتشريعات؟ الاحتضان أمريكا، ومن قبلها أمها بريطانيا، أم أمريكا اللي خلفتنا الموجودة دلوقتي اللي هي أمريكا، بس الأمية بريطانيا. هل احتضان أمريكا ومن قبلها أمها بريطانيا جعلت إسرائيل تدوس كل القوانين والضوابط الأخلاقية والإنسانية، فجعلها مثل الولد اللي يعني دلوع أمه، وهذا إسرائيل دلوع الماما، ولذلك لا بتستند إلا قانون ولا أخلاق، وإنما بلطجة. وقديما قال الحكماء: ومن أمن العقوبة أساء الأدب. رئيس نادي اتحاد الصحفيين الأمريكيين بيقول: أنس الشريف واحد من 200 اغتالتهم إسرائيل. هذا صحفي أمريكي اللي بيقول.
1: نعم.
2: من 200 والحقيقة 238 مش 200 وبس، ولا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا الله عفوك، يا الله عفوك. اتفق نتنياهو يعني وكوشنر على استمرار سياسات الاغتيالات في غزة، ولا يتم أي ترميم لما تهدم قبل أن تجمع جميع الأسلحة إلى آخره. ولماذا لا تجمع أسلحتكم أنتم؟ يعني إيش معنى تجمع أسلحة غزة دون أسلحة النتن مثلا؟ قال أنا معي أمريكا وإحنا معنا العرب. الله أكبر، يعني هو العرب في قوة أمريكا طبعا، الحمد لله. منطق إسرائيل المتبجح الوقح إذ تقول قصفنا سوريا لأن كنا نظن أن هناك حشد تركي، قلت هذا عذر أقبح من ذنب. إذا كان حشد تركي لما قصفوا سوريا هم يقولوا فكرنا ضربنا حشد تركي، عذر أقبح من ذنب كما يقول المثل العربي. هذا هو العدو الذي سالمته الأعاريب وعرفات بالذات، يعني ماذا نسميه؟ المستوطنون يحرقون زروع المواطنين ويحاصرون القرى ويمنعون وصول الماء والغذاء والدواء إليهم. هل هؤلاء بشر؟ هل هؤلاء مسالمون أو يسالمون؟ لا والله مش مسالمين، ولا ينبغي أن يسالموا ويعترف بدولتهم. احنا نعترف بهم ليش يا عرفات؟ انت ومجموعتك يعني. كوشنر يحاور ويجادل أهل غزة فكأن إسرائيل هي من تفاوض غزة، مش كوشنر، إسرائيل يعني بتجادل عن إسرائيل، بتجادل غزة. فكوشنر يعني يحمل حقدهم لأنه منهم. مختصر الكلام، الحاجة إلى الدين كالحاجة إلى الأكسجين. هل يستغني الإنسان عن الأكسجين دقيقة واحدة؟ لا والله. وإخواننا والأخوات، الدين الدين الدين، حياة بلا دين غابة وحوش. شوفت عينك، يعني بلطجت أمريكا وبلطجت بريطانيا لما كانت بريطانيا دولة قوية، والآن بلطجت إسرائيل وبلطجت المجرمين. يعني ما الذي يجعلهم بهذه الوحشية؟ غياب الدين. وما الذي جعل ابن الخطاب رضي الله عنه والصديق من قبله نماذج إنسانية فذة، شمس سطعت في سماء الدنيا، ما الذي جعلهم بهذه المثابة؟ إنه الدين، إنه الدين أيها الناس، بارك الله بكم. ولذلك عم بيحاولوا يشوهوا صورة الدين ويسموا إرهاب، ومش إرهاب ديني، أما كل هذا تصنع وكذب أرتفيشل صناعي. الدين بيعلم السماحة، الدين بيعلم السعة والخلق الرفيع. وأي نموذج آخر بيكون مصطنع مفتعل أيها الناس، لا يخموكم، بيخلقوا. والله من فضل كنا نقول من أول ما تظهر ظاهرة وهذه مصنعة تصنيع دون ما نسميهم، ظاهرة كيت وكيت وكيت مفهومين، مفهومين معروفين، يقولوا من هذا مفتعل artificial، ويبدو أنه متشنج وشيخ ومدري مين، وهو ليس كذلك، هو صنيعة، صنعت من أجل أن تشوه صورة الإسلام. نختصر،
1: أكرمكم الله دكتور. أكرمكم الله دكتور. نواصل بعد فاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. نواصل دكتور في تفسير آيات سورة آل عمران عند الآية 49 بعد 100. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
1: بسم الله. يا أيها الذين آمنوا، ما أجمل هذا النداء من مولانا العظيم سبحانه بأعلى أسمائنا وأحب أسمائنا، يا عرب. لا لا لا لا لا، يا أيها الذين آمنوا، نصار الآن لنا هوية جديدة، يا عرب، يا قوميين، يا اشتراكيين، يا لا لا لا. يا أيها الذين آمنوا، أصبح لنا هوية، الله حددها لنا أننا مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا نعم. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نسمع نصائح أمريكا، نسمع نصائح بريطانيا، نسمع نصائح الاتحاد السوفيتي. لما كان الاتحاد السوفيتي كان الشيوعيين العرب يعني يكادوا يكونوا عبيدا لهذا الاشتراكيين والخلاصة. إذن إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، بطلعوكم من دينكم، وإذا خرجتم من دينكم انهالت عليكم المصائب والهزائم والوهن والعجز والضعف كما ترى عينك. ما أحد قادر ينجد غزة. ليه؟ لأنه تفككت الروابط الإيمانية والدينية، وصارت قال كل واحد ماخذ له زاوية والآخره، والآن بحمي بلدي. لن تستطيع أنت وحدك، لأنه أمريكا في ظهر هؤلاء المجرمين، سيغلبونكم، لكن بإسلامكم لا يقر هذا الذي احتمى بإسلامه بإيمانه بصلاته بربه. لا يمكن. من فتح الأندلس، من فتح المشارق والمغرب، احنا وصلنا الصين عمو بإيه؟ بهذا الدين. بلا هذا الدين مثل ما انت شايف ما احنا قادرين نصد مع إخواننا في غزة. يا رب عفوك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني مين بيحب يرجع من عمله ولا من دكانه ولا غيره خسران؟ ما حدش. وهذا واقع للحال. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، بل إضراب إبطالي. أن تستعين بغير الله عز وجل، بل شطبته، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ينصرنا أشد من الله؟ من؟ لا أحد. لا أمريكا ولا الصهيونية العالمية ولا أموالنا ولا ما فيش إلا الله عز وجل. بل الله مولاكم، ومن تولاه الله من يغلبه؟ من يقهره؟ لا أحد. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ينصرنا؟ الله. ومن نصر إلا من عند الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظ ما قالش سألقي، سنلقي بنون العظمة عشان يزيدك ثقة وطمأنينة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظ الكلمة الرعب،
0: مرعب الكلمة.
1: السلام. الرعب. لما كانت الجيوش تتحرك نحو أوروبا ونحو غيرها، أول ما يطلع الجيوش أوروبا ترتعد، مش لأننا نبطش ونقتل وننسف، لا لا لا لا، أن نفتح القلوب والعقول قبل ما نفتح الأوطان والديار. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعتمد على أصنامه، والأصنام لا تنجد، وذلك لما توقع الواقعة أصنامهم لا، هو عارف انه الصنم قاعد محله، يعني حينجدك، لكن انت يا رب وانت واثق ان مدده واصل اليك سبحانه. اذا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من وين دخل الرعب للقلب؟ لانه اعتمد على صنم، اعتمد على شرك، اعتمد على روسيا، اعتمد على الصين، اعتمد على مش عارف ايه ولا ايه، كله كلام بلا رصيد. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، نهايتهم أسوأ نهاية، وبئس مثوى الظالمين.
0: جميل،
1: ولقد صدقكم الله وعده.
0: بدي استأذنك، عندي اتصال دكتور، ثم نواصل ان شاء الله مع الاخ عمر. تفضل اخي عمر.
2: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طولنا عليك سامحنا.
2: لا يا سيد الله يكرمك، الله يعطيكم الصحه والعافيه انت ومولانا فضيله الدكتور.
0: الله يحفظك، الله يبارك فيك، يا مرحبا.
2: الله يكرمك يا سيد. سيدي ممكن تفسروا لنا قول الله عز وجل في سورة الطارق في نهايتها، الله عز وجل قال فمهل للكافرين، أو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل للكافرين أمهلهم رويدا.
0: نعم.
2: ممكن سيدي يعني شو المقصود من يعني الإمهال، ويعني معنى رويدا يعني؟
0: طيب
2: الله يجزيكم خير،
0: ستسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: شكرا لك.
0: الله يكرمك وبارك فيك. مع اتصال آخر من الأخ عبد السلام، تفضل أخي عبد السلام.
3: السلام عليكم، والله يجزيكم خير.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا، حياكم الله.
3: هذا المحترمين امبارح ونترنم على صلاة العشاء خلف إمام ما شاء الله قراءته جميلة، والسماء بيناها بعيد وإننا موسعون.
0: نعم.
3: في نهاية تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وبرد رب سبحانه وتعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
0: إني لكم منه نذير مبين.
3: التفسر بها فعلا سرحت فيها كثير، أنه ربنا سبحانه وتعالى كرهها مرتين.
0: نعم.
3: حاب نسمع توجيهات من الدكتور أحمد، الله يجزيك.
0: أبشر أبشر ولا يهمك أخي عبد السلام، يا مرحب. الأخ عمر دكتور بيسأل عن خواتيم سورة الطارق.
1: نعم.
0: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بده يعني المعنى العام لهذه الآيات، وهو وقف عند كلمة رويدا، يعني يريد أن يفهم معناها، ولعل في ذهنه شيئا يعني أو إشكالا معينا يريد أن يعني يسمع منك.
1: رويد في اللغة العربية يعني مهل. مهل مولانا سبحانه لا يحتاج وقت.
0: نعم.
1: سبحانه، لكن حكمته أنه بيعطي فرصة لمن أراد أن يتوب إلى رشده، أن يتوب عن غيه. ولذلك فمهل الكافرين، مولانا ليس في عجلة من أمره، لأنه ملحق يخسف بهم الأرض. يعني
0: نعم.
1: أمريكا جايها الدور، لكن رب العالمين تاركها حتى تضمحل من داخلها وتتفتت من داخلها، وحين تشوف المنظر يعني بهذا.
0: إذا الموضوع رويدا دكتور ليست بمعنى أنه والله قليلا، لأنه البعض يفسرها بأنه رويدا يعني شوي، وبالتالي إذا قليلا يعني قديش قليلا يعني؟ هاي الكافرون يعني يتمتعون ويسرحون ويمرحون في بلاد المسلمين ويفعلون ما يشاءون دون
1: إحنا الآن لم نقم بدورنا.
0: نعم.
1: فنريد أن يقوم القدر أو الأقدار.
0: نعم.
1: بالدور عنا.
0: نعم.
1: ما بيليق. ولولا دفع الله الناس
0: بعضهم
1: ببعض، اللهم أرسل جبريل يضربهم بجناحك، هذا الكلام غير وارد، غير وارد. الله قدير بدون لا جبريل ولا غيره.
0: نعم.
1: يخسف بهم الأرض بكلمة. لكن أنتم بتعملوا إيه؟ قلنا بناكل تمن، بناكل تمن، بناكل هوا قاعدين، بناكل صفعات على أم رأسنا.
0: لكن هذا لا ينفي دكتور أن الكفار يخططون ويكيدون، والله عز وجل يكيد أيضا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن المسألة بالنسبة لنا ربما تحتاج إلى وقت، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أنه إحنا بدنا نصبر يعني.
1: إخواننا يعني مين قال إنه غزة الشريط اللي قد كده محاصر مجوع معطش مبرأ من إخوانه العرب يتفرجون عليه وهو يشوى بنار للحريق من هؤلاء المجرمين؟ كوعهم ولا ما كوعهمش؟ والله من فضل الله أذلهم.
0: لا.
1: والعالم كله منبهر من شجاعة غزة. صح أمريكا مع الصهاينة بقضها وقضيدها بكلها وكليلها بكل طاقتها نازل أمريكا، مش يعني بجهد بسيط، لا، الدعم السياسي والدعم الاقتصادي والدعم العسكري والذخائر تأتيهم بالمئات آلاف الطلقات من المدفعية ولا غيره والطيران إلى آخره. ومن يدفع لغزة رغيف خبز أو جلن ماء ولا واحد. إذن ما الذي جعلها تصمد يعني السنة الرابعة؟ الحروب السابقة 5 minutes war مليون مرة 5 minutes war ما يخمكمش حرب الأيام الستة. لا لا لا يا حبتيني حرب الدقائق الخمسة 5 minutes war 5 دقائق. غزة 4 سنين وغزة مش يعني قد مصر ولا قد سوريا، لا مش قدهم، غزة شريط قد كده. ومع هذا من فضل الله استطاعت أن تذل إسرائيل وأبهرت العالم، فالعالم كله أنا معجب بغزة. تطلع مظاهرات في ألمانيا، في إيطاليا، في بلجيكا، في السويد، في النمسا، في كل مكان مظاهرات تأييدا لغزة.
0: جميل جميل.
1: وتصطدم الآن الشعوب بأنظمتها
0: بحكوماتها. نعم صحيح.
1: الحمد لله.
0: سؤال الأخ دكتور الأخ عبد السلام يسأل عن الآية الكريمة في سورة الذاريات في خواتيمها، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين. لماذا التكرار في آيتين متلاحقتين معا؟ يعني
1: تركيز المعنى.
0: نعم.
1: تأكيد على المعنى. نعيد الآية.
0: ففروا إلى الله.
1: تمام.
0: إني لكم منه نذير مبين.
1: تمام.
0: ولا تجعلوا مع الله.
1: احنا بنفر من، لكن أعوذ بالله أن نفر إلا إلى الله.
0: إلا إلى الله. نعم صحيح.
1: من الله ما في مفر، لأن هذا الكون في قبضته سبحانه. فتفر من الله لوين؟ من الله إلى الله، فرار من الله. إذن ففروا إلى الله.
0: جميل.
1: مش من الله، لأنه وين بدك تخرج من الكون؟ وين؟
0: وحتى لو خرجت من الكون
1: فيش كل ما في الوجود في قبضة الله.
0: إني لكم منه نذير مبين، يعني التكرار دكتور مرتين.
1: أحذركم.
0: أيوه.
1: أحذركم أن تتحدوا ربكم، أن جميل. تعصوا ربكم. جميل. أن تخالفوا أوامر ربكم. أحذركم.
0: جميل.
1: ولذلك دائما خليك في طاعة الله عز وجل.
0: جميل.
1: تسلم. إذن وتنتصر.
0: التكرير للتحذير.
1: طبعا.
0: جميل جميل. أكرمكم الله.
1: الله
0: مع الأخ معن. تفضل أخي معن محافظة. تفضل. تمام. راح الاتصال. موجود.
4: عليكم.
0: موجود. تفضل. عليكم السلام. ورحمة الله.
4: دكتور معن محافظة.
0: برحب. أهلين دكتور. حياك الله. تفضل.
4: أنا بيك. وأجمل تحيات لك دكتور بشار والدكتور أحمد نوفل الفتاح حسان، وكلام جميل.
0: الله
4: يعني
0: يكرمك.
4: كلام جوهري. بشبه طبقي من أطباق العسل، وأنتم كالعسل.
0: الله يحفظك.
4: جميل.
0: بوركت بوركت. تفضل سيدي.
4: والله ينصر أهل غزة. يا ربي العالمين، وينصر كل بلاد المسلمين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أنا سؤالي لطيف. السؤال الأول إنه يعني ما حكم التبرع بأعضاء البشرية سواء كان حي أو ميت؟ يعني في ناس بتبرع بأعضاء البشرية، مثلا في ناس بتبرع بالقريبة قرنية العين وكبد مثلا الكلى إلى آخره. يعني حكمها ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية؟ سؤالي واضح،
0: سواء
4: كان حيا أو ميتا. للدكتور أحمد سفن جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
0: الله يكرمك. طيب دكتور، هو هذا السؤال فتوى، يعني يسأل عن موضوع التبرع بالأعضاء بعد يعني حيا أو ميتا، يسأل عن حكمها وهو يعلم أنه سؤال فتوى، ولكن يريد أن يسمع يعني منك في هذا.
1: الله يحييك.
0: الله يكرمك.
1: أنا أعتقد أنه ما في شك أنه هذا يجوز.
0: نعم.
1: لأنه أنا ماض إلى التراب.
0: نعم.
1: والتراب سيأكل من هذا البدن، فإذا استطعت أني يؤخذ عضو مني لينقذ به إنسان ولم لا؟
0: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
1: جميعا. ولم لا؟
0: لكن في حالة الحياة دكتور، أحيانا الإنسان وهو حي يتبرع مثلا بكلية على سبيل المثال أو كذا، في حال حياته دكتور، يعني هل ترى أنه الموضوع
1: دون أن يؤثر على
0: صحته
1: هو؟
0: نعم. نعم.
1: بصير نوع من الانتحار.
0: نعم.
1: لكن إذا استطاع أن يأخذ مني مثلا يعني دم لا بأس.
0: نعم.
1: إذا عضو ما بيقودنيش إلى الموت.
0: نعم.
1: لأنه أنا مش الحياة مش ملكي.
0: صحيح.
1: إذا نزع هذا العضو قد يقود إلى الموت.
0: نعم.
1: لا أتبرع بجزء من الرئة مثلا.
0: نعم.
1: جزء من الكلى مثلا، أما أخرب جسمي أنا وعمر جسمي لا.
0: نعم جميل لا. جميل أكرمك الله.
1: يكون في عندنا قانون منضبط.
0: جميل. وهذا يعني ما أفتت به يعني حتى هنا دائرة الإفتاء العام يعني أفتت بذلك. نعم صحيح.
1: أي عاقل بقول نفس الكلام.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا لكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة
1: أخرى.
0: لدي بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام،
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
1: ولو نشاء.
0: نعم.
1: سبحانه.
0: نعم. فبقول سؤالي: منكم ملائكة، ما تفسير هذا الجزء الكريم من الآية الكريمة؟ وهل يمكن أن يتحول الإنسان إلى ملاك؟
1: الله الخلاق سبحانه.
0: نعم.
1: إما أن يصبح ملاكا حقيقة، وإما أن يكون ملاك بأخلاق الملائكة.
0: نعم.
1: يعني الصحابة الكرام ومعلمهم صلى الله عليه وسلم ملائكة تمشي على الأرض.
0: نعم.
1: دون أن يتحول البشر إلى ملاك
0: من أصل خلقته. نعم.
1: لكن الخلق السلوك كأنه ملاك نزل من السماء.
0: نعم.
1: يعني الصحابة رضي الله عنهم فتحوا القلوب والعقول بهذه الأخلاق.
0: نعم.
1: لا بالسيف ولا بغيره، إنما فتحنا البلاد بالأخلاق، والناس مش عمي، شايفين السلوك الأخلاقي عن دولهم شتان.
0: نعم.
1: بين مشرق ومغرب. يعني وين كان ظلم الرومان وظلم الفرس.
0: نعم.
1: وعدالة الإسلام.
0: جميل.
1: ولذلك بهذه الأخلاق العالية والعظيمة فتحنا القلوب قبل البلاد، فتحنا العقول قبل الأوطان. تيجي هاي تحصيل حاصل، بدل ما كانت تقاد بالفساد وتقاد بالكلام اللي الآن صارت تقاد بالعدل والسماحة والمحبة والأخوة. إحنا مو استعمار أبويا، إحنا تعمير القلوب والعقول.
0: جميل.
1: والعقول والاستعمار الإسلام يخسأ. إحنا كنا نشرنا العدل مو ظلم مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، نشروا الإجرام. بريطانيا ما خلت في بلادنا شيء، ومثلها روسيا.
0: نعم.
1: ومثلها أمريكا، ومثلها ما تعدش ولا تكمل.
0: نعم.
1: الصهيوني العالمي يتفضل.
0: جميل. الأخ محمود أبو رجب دكتور يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: في سورة ياسين يقول تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. وفي نهاية القصة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. بداية القصة قرية، وآخر القصة مدينة. وكذلك في سورة الكهف قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح: أتى يا أهل قرية، وفي النهاية صارت مدينة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. السؤال: الفرق بين المدينة والقرية في هذه القصص؟
1: القرية يبدو أنها قبل أن تتحضر.
0: نعم.
1: مش تتحضر بالثياب والأحذية، لا تتحضر عقلا وأخلاقا وفكرا.
0: نعم.
1: ومبادئ وعلاقات إنسانية، هذا التحضر. إخواني مش كل واحد عنده سيارة صرنا متحضرين، لا يا أبويا، ولا لأننا لابس سموكينج، وش هذا؟ المهم صرنا متحضرين. يعني أمريكا همج، اللي قتلوا 100 مليون هندي أحمر. 100 مليون. وقولك احنا أمريكا جينا لقيناها فراغ. كذب. أنتم قتلتم 110 مليون. لا تعملوا حالكم إنسانية، ترمبة وغير ترمبة. أمو نحن نشرنا الإسلام بالسماحة والعدل.
0: إذن دكتور، المظاهر المادية المتطورة هي مظاهر مدنية وليست مظاهر حضارية. يعني الفرق بين الحضارة والمدنية دكتور، الحضارة أخلاق.
1: بالزبط.
0: والمدنية مادة. يعني
1: صحيح.
0: فلذلك الناس تخلط أحيانا بين هذه وتلك. يعني
1: لا، هذا هو الفارق ما بين المصطلحين.
0: نعم. نعم. جميل.
1: يعني الآن حضارة غربية هي الحقيقة حقارة.
0: نعم.
1: إلا ما رحم ربي بعض الحالات اللي يعني القليلة.
0: نعم.
1: لكن إن جنرال بالعموم خربوا بيتنا. يعني
0: نعم.
1: فرنسا عملت إيه بالجزائر وتونس والمغرب وغيرها من دول؟
0: نعم.
1: مصائب.
0: نعم.
1: الجزائر عمو 10 مليون. 10 مليون يا أبوي، لا إله إلا الله.
0: نعم. أيضا يسأل دكتور الأخ محمود في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما معنى الكتاب؟ يسأل.
1: الكتاب الذي كان، وكل زمن الله تعالى يرسل رسول وكتاب.
0: نعم.
1: احنا مش بس قراننا و...
0: اذا الكتاب هو كتاب يحيى، يعني كتاب الهدايه اللي مع... جميل جميل. الاخت اسماء صبح بتقول السلام عليكم. عليكم دكتور، في سوره الكهف قصه فتيه اهل الكهف، كيف نفسر ونحلل أنه أيهما أفضل، الخروج فرارا بالدين أم الصبر والاحتساب وانتظار الفرج؟
1: الفرار بالدين أو
0: الصبر والاحتساب، يعني من خلال سورة الكهف إذا أردنا دكتور أن يعني نسقط أحداث قصة أهل الكهف أو فتية الكهف على الواقع.
1: أصلح الرقم، الجزائر مليون
0: شهداء، مليون شهيد. نعم نعم صحيح.
1: العشرة الهنود الحمر.
0: نعم
1: أنا يعني طلعت مني سهوا فأصلح غلطي أولا.
0: نعم. نعم أكرمكم الله. فبتقول الأخت أسماء إذا بدنا ننزل قصة فتية أهل الكهف بأنهم فروا بدينهم وذهبوا إلى الكهف، إذا بدنا نسقطها على الواقع، والواقع اليوم الناس يعني يتعرضون للظلم للاحتلال إلى آخره، طب ليش ما يفروا بدينهم كما فروا؟ يعني كيف نوازن دكتور، متى نتكلم عن الصبر والثبات ومتى نتكلم عن الفرار بالدين كأنها هكذا تريد أن تقول؟
1: أولا يعني فتية الكهف اجتهاد شخصي، 5 6 7 8 7 وثامنهم كلهم.
0: نعم.
1: فروا بدينهم لأنه هم أقلية.
0: نعم.
1: ويبدو أنه ما فيش من يساعدهم على
0: أو
1: دينهم
0: أو يقف معهم. نعم.
1: فهم فروا بدينهم، فروا بشرفهم إلى آخره.
0: نعم جميل.
1: لينجوا جميل. بقيمهم.
0: إذن هو المعيار دكتور الأقلية، بينما اليوم حينما يكون أصحاب الأرض وهم الأكثرية يتعرضون للظلم أو كذا، فيكون حتى من الصعب أن يفروا جميعا من أرضهم بدينهم. هذا
1: المقاومة هي الحل.
0: نعم نعم.
1: المقاومة هي الحل، يعني غزة قاومت مثلا. نعم. وباقي الأمة الإسلامية أيضا ينبغي أن تقاوم.
0: نعم.
1: يعني أي بلد تعرض أهلها لظلم يجب أن يقاومه.
0: نعم. جميل.
1: خاصة صحيح. من مستعمر خارجي.
0: صحيح.
1: قد يكون في ظلم داخلي، بدكش تعمل مشكلات ما بين الداخل، ممكن الصبر والاحتمال.
0: نعم.
1: لكن عدو خارجي يريد أن يحتل بلدك ما في إلا المقاومة.
0: جميل. الأخ أحمد عطية كل التحية لك، الله يكرمك. عمر العوامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم توضيح أثر الربا على المجتمع. هذا بده محاضرة دكتور. لكن يعني بإيجاز. نعم.
1: مختصر الكلام إخواني، الله تعالى ماذا قال عن الربا؟ يمحق الله
0: يا الربا. الله يا الله.
1: هل في حد بيعدل بعد الله عز وجل؟
0: لا.
1: مصيبة. لا طبعا، لا طبعا. الربا وخراب الدنيا، إذا لو تقرأ هذا الكتاب.
0: نعم.
1: الربا وخراب الدنيا إخواني، البنوك العالمية أكلت العالم واستعمرت الدول الكبرى
0: اقتصادية.
1: أها. نعم. أنا بدي أعطيكم 100 مليون يا بلد فلان، ابن بلدك تدفع لي هم 150 مليون مثلا.
0: وأحيانا بيكون هنالك شروط لا علاقة لها بالمال.
1: صحيح.
0: يعني أحيانا بيكون في شروط تتعلق بالمناهج، أحيانا
1: المناهج.
0: بالقوانين أحيانا
1: يلغى كذا صار هم المسيطرين عليك.
0: هو استعمار اقتصادي يعني
1: تحت عنوان. نعم. انه يعني انا اقرضتك.
0: نعم.
1: انت اقرضتني. يعني مش اقرضتني. فالحقيقه يعني ينبغي ان نكون
0: اذا من الاثار الاجتماعيه المحق دكتور، محق البركه.
1: صحيح.
0: والاثار الاخرى دكتور في الايه يعني تحضرني الان، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني احنا في حاله حرب،
1: مصيبه مصيبه، ولذلك لن تقوم للامه قائمه الا اذا توقف هذا الشيء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: سبحان الله
1: أخوانا، هذا كلام الله، ما حد يتفلسف علينا. شو بتحكي؟ أنا كلام ربنا هذا أبوي.
0: نعم.
1: مو من عندي ولا حرف، لكن أنا بقول الكلام مقتنع به 100%. هذا كلام الله ما في تعديل. يمحق الله الربا، يعني إحنا استدلنا من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن إلى آخره، وكيف نسدد؟ دبل.
0: نعم.
1: مضاعفة، بدل ما 6 مليون ما 6.5 مليون مثلا
0: وأكثر أحيانا.
1: معروف.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، إحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، نسأل الله أن يتقبل
1: لكل أمر النهاية.
0: الله يحفظكم، وإن شاء الله نلتقي يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. وحتى ذلك الحين مستمعينا ومشاهدينا، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص. فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تدل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن صفة كثير موظفين بفكروها ضعف، وهي فعليا من أقوى علامات الثقة والنضج المهني. الصفة هي الاعتراف بعدم المعرفة. مفارقة غريبة، اللي بيعرف قليل بتظاهر إنه بيعرف كل إشي، واللي بيعرف كثير بيعترف بسهولة إنه في أشياء ما بيعرفها. ليش؟ لأنه الواثق ما بيخاف يحكي ما بعرف، أما المهزوز داخليا بحس إنه أي اعتراف بهد صورته المهنية، فبيرتجل إجابة، وهون بتبدأ الكارثة. والقاعدة ما بعرف بس رح أعرف أقوى بمليون مرة من إجابة غلط بثقة، لأن المعلومة الغلط أخطر من عدم المعلومة. ممكن مديرك بالشغل يسامحك على قلة الخبرة، بس صعب يسامحك على معلومة غلط بنى عليها قرار. فمثلاً بتدعي معرفة بمعلومة، فبالتالي أنت أعطيته معلومة غلط، هون رح ينبني عليها قرار. بعد فترة بتظهر النتيجة، فبتنكشف إنه معلومتك غلط، فبتخسر ثقة سنين عشان لحظة كبرياء واحدة. بالمقابل بتعترف بصدق، بترجع بالمعلومة الصحيحة، فبتراكم رصيدك كشخص كلامه مضمون. بمسيرتي وأنا بموقع استشاري، كثير مرات كنت أنسأل أسئلة خارج تخصصي. كان أسهل إشي أرتجل إجابة بتحفظ هيبتي المنصب تاعي، بس تعلمت إنه أقوى جملة أحكيها هاي نقطة مهمة ومش من تخصصي وبتستاهل رأي المختص. خليني أرجع لك بإجابة دقيقة. شو صار؟ احترامهم زاد مش قل. مصداقيتي أهم طبعاً من مظهر معرفتي. وفي فرق بين ثلاث جمل بتحدد مستواك، وهدول اتعامل معاهم بشكل صحيح. ما بعرف وتسكت هاي ناقصة. ما بعرف بس رح أعرف وأرجع لك لما ينطلب منك معلومة معينة، هاي مهنية، هاي مش من اختصاصي بس بقدر أوصل لك للشخص الصح، هاي قيادية. عشان هيك افصل بين المعرفة والكرامة، لا تخمن بالأمور المصيرية، حول كل ما بعرف لراح أتعلمها. وضروري جداً تميز بين جهل التقصير، لأنه في معلومات لازم تكون تعرفها حسب مجالك وشغلك وخبرتك، وهذا طبعاً بده اعتذار منك ليش ما بتعرف، وجهل التخصص لأنه مش من مجالك وهذا نضج. الخلاصة، التظاهر بالمعرفة مش قوة، وأخطر أنواع الضعف المهني. خلي كلامك قليل وموثوق أحسن من كثير ومشكوك فيه. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية بتحكي هاي خارج نطاقنا بثقة، بدل ما تعطي وعد ما بتقدر توفيه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا السلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيب.

0: يجيب لي وليؤمنوا بي هو الغني. أنحن الفقراء؟ إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا. الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد. لعلهم يرشدون، مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم. فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش واحد يجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول هانا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا يعني بتتسحر إلى مش الشروق مع هذا الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف، ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الوقت عندنا لا قيمة له إطلاقا، هو أرخص شيء في حياتنا، ننفقه إنفاقا سخيفا، ننفقه في الترهات، في القيل والقال، في كلام لا ينفع، في لقاءات لا تجدي، في سرسرة فارغة، في لغو، في لهو، ننفق الوقت الطويل والطرف الآخر لا ينامون الليل. سعي حسيس لمئتي عام سبقت جعلتهم أقوى أقوياء الأرض، فأملوا إرادتهم وأملوا عولمتهم وأملوا إباحيتهم على شعوب الأرض، لأنهم ملك القوة، والقرآن بين أيدينا يأمرنا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. الوقت رخيص جدا عندنا، والعمل ثقيل، وأقل ثروة في حياتنا هي الإنسان، والإنسان هو الأصل في كل شيء، هو الهدف من كل نظام، هو الهدف من كل تغيير، لكنه في حياة المسلمين المتخلفين هو الضحية، هو الذي يسحق، هو الذي لا يرى إطلاقا، لا ترى همومه ولا ترى أحزانه. حينما يضعف الإنسان في مجتمع يضعف المجتمع بأكمله، وحينما يقوى الإنسان في مجتمع يقوى المجتمع بأكمله. نحن أيها الإخوة، اسمحوا لي بهذه الكلمات القاسية، لأن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن نقلد ولا نجتهد، نحاكي ولا نبتدع، ننقل ولا نبتكر، نحفظ ولا نفكر، نستخدم تفكير غيرنا لحل مشكلاتنا، فتأتي الحلول مضحكة. إن أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، ونحن لا نقرأ، وإذا قرأنا قد لا نفهم، وإذا فهمنا قد لا نستفيد مما فهمنا، وإذا استفدنا مما فهمنا لا نعمل بما فهمنا. أيها الإخوة الكرام، الفهم أساس التقدم، الفهم الصحيح، الميزان الصحيح، المقياس الصحيح. ينبغي أن نطلب العلم، ينبغي أن نطلب العلم الشمولي، أن نعرف الله، أن نعرف منهجه، أن نعرف سر وجودنا، أن نتحرك وفق هذا المنهج القويم. ابتدعنا في دين الله، والابتداع في الدين ضلالة، وجمدنا في شؤون الدنيا، والجمود في شؤون الدنيا جهالة. عكسنا الآية، كان ابتداعنا في الدين وتقليدنا في الدنيا، وكان الأولى أن نعكس الآية، أن نتبع في أمر الدين وأن نبتدع في أمر الدنيا. فروح الدين الاقتداء والاتباع، وروح الدنيا الابتكار والابتداع. أيها الإخوة الكرام، لقد خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن عملا. ولو تأملنا في هذه الآية لأخذنا العجب العجاب. في هذه الآية تعبير دقيق جدا وعميق جدا، فنحن نبتلى لا ليتميز العمل السيء من العمل الحسن، ينبغي أن يكون عملنا جميعا حسنا، ولكن نبتلى ليتبين أينا أحسن عمله. الأصل أن يكون العمل صالحا، ولكن الابتلاء درجات. أيها الإخوة الكرام، المؤمن والمسلم مطالب بعمل الآخرة. أعود وأقول، البحث عن الخلل هو ألزم شيء للمسلمين اليوم. حدثنا هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يقول سيدنا عمر وإني أرى الرجل ليس له عمل
فيسقط من عيني. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيد ابن مسعود وكانت خشنة من العمل، أمسكها ورفعها وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. ينبغي أن نتبع في أمر ديننا وأن نبتكر في دنيانا. ينبغي أن نحل مشكلات شبابنا، ينبغي أن نحل مشكلات شاباتنا، ينبغي أن نطور أنفسنا في أمور الدنيا، وينبغي أن نتبع وحي الله في أمور الآخرة. المشكلة الكبيرة أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية أقل الأمم عطاء وعملا وأكثرها كلاما وجدلا. نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، وكثيرا ما نعمل غير المهم وندع المهم، بل قد نعمل غير النافع وندع النافع. أحد الكتاب وصف أصحاب النبي عليهم رضوان الله فقال: كان أحدهم قرآنا يسعى على قدمين، كان أحدهم قرآنا يسعى على قدمين. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قرآن يمشي. أيها الإخوة الكرام، إذا كان كلام المسلمين في واد، وعملهم في واد، لسانهم في واد، وسلوكهم في واد، فكيف ينظر الله إلينا نظرة عطف، وكيف ينظر الله إلينا نظرة رعاية؟ أيها الإخوة الأحباب، تعيش الأمة الإسلامية في أهم بلاد الله موقعاً، وفي أطيبها بقعة، وأخصبها أرضاً، وأحفلها بالمعادن والثروات، لكن المسلمين بمجموعهم لم يستغلوا الاستغلال الأكمل لثرواتهم، ولم يزرعوا كل أرضهم، ولم يصنعوا كل معادنهم. أيها الإخوة، العالم أجمع يحول الأرض الحمراء إلى خضراء، ونحن ما أكثر ما نحول الأرض الخضراء إلى حمراء، وهذا يسمى التصحر. نقلب البساتين فتصبح أبنية من الإسمنت، ترتفع الحرارة ويزداد التلوث. أيها الإخوة الكرام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما عن وحدتنا كمسلمين، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا كنا على حق فنحن متحدون، إذا كنا متفرقين فنحن على باطل. إذا كنا شيعا وأحزابا ومللا ونحلا وطوائف، بأسنا بيننا فنحن جميعا لسنا على حق. الحق لا يتعدد. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المسلمون يعتنون بأجسادهم، يبحثون عما يريحهم، يبحثون عن متع حسية. أما هذه الصلة بالله عز وجل التي أساسها سلامة العقيدة واستقامة السلوك والعمل الصالح، كلها تمهيدات لهذا الاتصال بالله الذي هو ثمرة هذا الدين. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة الكرام، القرآن منهج عظيم نزين به بيوتنا ولا نعمل به، نضعه في مركباتنا ولا نطبقه، نعتز به، نعلم أولادنا القرآن وليس في البيت الإسلامي،
سلوك يؤكد كون هذا القرآن منهجنا. القضية قضية أعراف وتقاليد، قضية فولكلور إسلامي، أما الحقيقة العقلية غربية والسلوك غربي والقيم غربية والمنهج غربي، وهذه مشكلة المسلمين. عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، لعلي أردت أن أضع يدي على الخلل الذي تعانيه الأمة الإسلامية. إن لم تستطع أن تقلب أحوال المسلمين رأسا على عقب، فابدأ بنفسك، ابدأ ببيتك، ابدأ بعملك، حسن علاقتك بالله عز وجل، تحرى أمر الله عز وجل، طبقه، مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اضبط بيتك، اضبط عملك، فكر في الذي خلقك، فكر فيما بعد الموت. إن لم تستطع أن تنقل الناس من الضلالة إلى الهداية، فلا أقل من أن تنقذ نفسك وأهلك. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة الكرام، حينما حفظ الله كتابه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل معنى حفظ كتابه ألا تجري محاولة لتغييره؟ لا، جرت محاولات كثيرة لتغييره ولكنها لم تنجح، بل إن سماح الله لهذه المحاولات أن تبدأ وأن تستمر قليلا ثم تخفق، هذا دليل حفظ الله عز وجل لكتابه. محاولات كثيرة جرت لتغيير كتاب الله فلم تفلح، وعندي شواهد كثيرة لا مجال لذكرها الآن. قدمت هذه الفكرة تمهيدا إلى أن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق، مطلق، وتصميمه مطلق. فإذا تنطح الإنسان للبحث عن طريقة أخرى غير الطريقة التي صممها الله عز وجل في الإنجاب، ينبغي ألا يختل توازننا، ينبغي ألا نفقد ثقتنا بقرآننا وبديننا، ينبغي أن نبقى متوازنين، لأن الله حينما يسمح لمحاولات أن تخط طريقا غير الطريق الذي رسمها الله لإنجاب النسل البشري، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هذه المحاولات وتلك التجارب ربما زادتنا إيمانا بكمال الله عز وجل. ذلك أن الله عز وجل يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا الحوين حينما يلتقي مع البويضة ويتحدان، في البويضة مورسات وفي الحوين مورسات، وكل مورس فيه مئات الصفات وقد تزيد عن 1000 صفة في كلا الحوين والبويضة. أما الصفتان المتشابهتان في التلقيح الذي رسمه الله عز وجل من الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، حينما يكون النسل وفق منهج الله عز وجل ووفق تصميمه الكامل المطلق، الصفة الأقوى تغلب الصفة الأضعف، فيأتي النسل قويا. وقد ورد عن سيدنا عمر أنه قال: اغتربوا لا تضووا. أما حينما نأخذ خلية من ثدي المرأة وننميها في رحمها حتى تغدو جنينا، هذا الجنين ليس بنت المرأة بل هي أختها،
وأن صفات الضعف تزداد، وأن هناك أخطارا لا يعلمها إلا الله. لقد ظهرت علائم الشيخوخة المبكرة بعد 5 سنين من هذه النعجة التي استنسخوها. الإيمان القوي أيها الإخوة لا يتزلزل أمام تقدم علمي، أمام قفزة هدفها الأول التحدي وليس الحصول على شيء لم يكن موجودا. أيها الإخوة الكرام، فضلا عن أن كلفة الاستنساخ بملايين الدولارات، فهل نحن بحاجة إلى ملايين الملايين كي نأتي بطفل؟ على كل، هذه من فتن آخر الزمان. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. هناك دعوة للتأله من قبل البشر في الغرب، هذا نوع من التأله، هذا نوع من التحدي. ليست هناك حاجة أبداً وإطلاقاً، وحينما يمتد الزمان تكتشفون من خلال ما تسمعون أو تشاهدون أي خلل نتج من هذا الاستنساخ. لكن التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي عدول عنه نحو الأسوأ يقيناً. التصميم الإلهي كمال مطلق، وقد ورد في القرآن الكريم أنهم يغيرون خلق الله. هذه الفتنة العلمية ينبغي ألا تهز المركبة العملاقة. السفن العملاقة لا تهزها موجة صغيرة، بينما القوارب الصغيرة يعني ضعيفة الإيمان تقلبها أصغر موجة. فنحن أمام فتن يتبع أولها آخرة. نحن أمام فتن في القول، وفتن في العمل، وفتن في الاعتقاد، وفتن في السلوك، وفتن في تطوير الدين، وفتن في تجديد الدين. نحن أمام فتن لا تنتهي، نحن في عصر الفتن. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. لذلك ينبغي أن يسعى المؤمن إلى تقوية إيمانه، لئلا يكون قاربا تتلاعب به الأمواج، ليكون سفينة راسخة في عباب الماء. هذا الكون كله يشهد بعظمة الله عز وجل، وحينما يسمح الله لمتأله من بني البشر أن يخط طريقا وأسلوبا في النسل غير الأسلوب الذي رسمه الله عز وجل، فليتأكد كمال الله عز وجل. وإن عشنا وعشتم إن شاء الله سوف ترون وتسمعون كم هي الأخطار التي نتجت عن هذا الاستنساخ. أنا لا أريد أن أحكم مسبقا، وأتمنى على كل الدعاة إلى الله أن يتريسوا في الحكم، ألا يتسرعوا. فالباطل باطل من دون أن تحطمه، إن الباطل كان زهوقا. الباطل وحده ينهار، دعه ينهار وحده، لا تعجل عليه، لا تتسرع بالأحكام، انظر إلى ما سيكون. فالله سبحانه وتعالى، وأقول مرة ثانية، التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي تغيير لهذا التصميم هو نحو الأسوأ. وكلما تقدم بكم العمر رأيتم الأخطار والانحرافات والأخطار التي تنتظر هذا الأسلوب الذي يدعى بالاستنساخ. أما إذا كان من أجل المعالجة والطب فلا شيء عليه، بل نحن مأمورون به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ غدوت

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بن العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها، فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ

0: وَأَبْسِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، تمنى آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق، المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة فهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود مع هذا الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالخطأ. الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم على الأهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذا للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يومياً كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعلياً، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلاً أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة، هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلاً، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعاً حيستنتج إنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية، أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهنم أولئك هم الخاسرون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة